0: عن طريق قاضي، لكن دلوقتي بتمنى لو كنت طلبت هيئة محلفين. بالمناسبة مش علشان دايما الإحصائيات اللي بتتقال على المنابر بتبقى عن الطلاق يبقى مفيش أمثلة مشرفة وناصعة عن الجواز. في أمثلة كتير قوي عن بيوت قرروا يكون فيها المسيح هو الأول والآخر، ففضلت بيوت قوية مبنية على صخر كلمة الله. في بيوت كتير فيها مؤمنين قرروا يكونوا فعلا قدوة لولادهم ويكونوا صورة عن المسيح قدام أولادهم. ولما الأب والأم والأب خصوصا يكون صورة حلوة عن الشخص اللي في موضع السلطة، فالطفل ده بيكبر وعنده صورة إيجابية عن الله. فلما حد بيقول للطفل ده إن الله أبوك مش بيخاف، وده للأسف مش حاجة أقدر أقولها عن كل البيوت، لأن في ناس بيرفضوا العلاقة مع الله لأنهم رافضين العلاقة مع الأب اللي في حياتهم. أنا حبيت بس أقولك إن مش كل الأمثلة سيئة، لكن في أمثلة رائعة عن البيت المسيحي. بالمناسبة قريت من كام يوم حاجة بتقول إنه تقريباً 2,640,691 شخص اتجوزوا في أمريكا السنة اللي فاتت. أنا بكره التشكيك في أي حاجة، لكن مش الرقم ده المفروض يكون زوجي؟ عموماً النهاردة عايزكم تفكروا في الجواز اللي هيحصل في السماء، حفلة العرس المميزة والمبهجة جداً. والفرح ده ما فيهوش العهود اللي بتقول إلى أن يفرقنا الموت، لأنه مش هيكون فيه موت يفرقنا خلاص، وهو ده الجواز بين يسوع وكنيسته. النهاردة أقدر أقول الكلمات دي، نقدر نقرأ كلمة الله زي ما هنعمل دلوقتي، لكن الروح القدس بس هو اللي يقدر يقول لنا النص ده بيقول إيه فعلا، لأنه رائع جدا ومذهل. والنص ده موجود في كلمة الله وإحنا مؤمنين بيها، وبعد ما هنتأمل في الجزء ده أعتقد حياتنا هتتغير للأبد لأننا بنسمع كلمته. خلونا نفتح كتبنا المقدسة على سفر الرؤيا وإصحاح 19، وعايزين نشوف وصلنا لفين. لو متابع معانا هتعرف أن دي العظة الثالثة من سلسلة عظات بعنوان الملك جاي، واتكلمنا في العظة الأولى عن اختطاف الكنيسة، لأني قلت هيكون أفضل لو حاولنا نقسم مجيء المسيح على مرحلتين. فوصلنا لاختطاف الكنيسة للسماء، والكنيسة دي هي إحنا كل المؤمنين من كل العالم قدام عرش الله. وفي آخر مرة تكلمنا عن كرسي قضاء يسوع المسيح، وعايزكم تعرفوا أنه كرسي القضاء هينتهي في الوقت ده، لأنه جه الوقت للمرحلة الثانية من مجيء يسوع المسيح، وهي ظهوره المجيد على جبل الزيتون وهياخدنا معاه. هو هيجي من أجل القديسين في الاختطاف، وبعد كده هيجي مع قديسيه، وده اسمه الظهور المجيد. لكن قبل ما ده يحصل هيكون موجود علشان عرس الخروف. وعايز أقرأ معاكم بعض الآيات من كلمة الله في سفر الرؤيا وإصحاح 19، وبداية من عدد 6 بيقول: وسمعت كصوت جمع كثير وكصوت مياه كثيرة وكصوت رعود شديدة قائلة هللويا، فإنه قد ملك الرب الإله القادر على كل شيء، لنفرح ونتهلل ونعطيه المجد، لأن عرس الخروف قد جاء وامرأته هيأت نفسها وأعطيت أن تلبس بزا نقيا بهيا، لأن البز هو تبررات القديسين. وده اللي هيحصل. وعشان نفهم النص ده محتاجين نرجع للطريقة اللي كانوا بيعملوا بيها الأفراح في العصر ده. عشان كده خلونا نشوف المراحل بتاعة الفرح، وهنشوفها موجودة هنا في علاقة يسوع المسيح معانا ككنيسته. أول حاجة كانوا بيبدأوا بفترة الخطوبة، وغالبا اللي بيرتب للخطوبة هم الأب والأم، بيتجمعوا ويقرروا أنهي ولد وبنت هيتجوزوا. وبكل تأكيد دلوقتي بنقول المفروض أقع في الحب وبعد كده اتجوز، لكن زمان كانوا بيقولوا اتجوز الأول وبعد كده أقع في الحب، وتقريبا كان عندهم وجهة نظر. لكن الخطوبة دي كانت قوية وثابتة جدا، لدرجة أنها كانت بتعتبر في الواقع زي عهود الجواز نفسه، وكان بيبقى فيه طقوس معينة لو عايز تخرج من العهد ده. والخطوبة كانت بتستمر سنة أو اتنين، وده بيديهم الفرصة أنهم يعرفوا هل كل واحد فيهم صادق تجاه العهود اللي أخدوها. وعشان السبب ده يوسف النجار واجه مشكلة مع مريم لما كانت حامل، كانوا مخطوبين وفجأة بقت حامل، ويوسف اعتقد انها خلفت العهود دي وما كانش عارف يعمل ايه، لكن ملاك ظهر له وشرح له اللي حصل. وكمان بيدفع مهر في فترة الخطوبة، وكانت هي دي الطريقة اللي بتعتبر وكأنك بتشتري بيها العروسة، بتدفع المهر. أحيانا بيدفع المهر للعروسة، لكن في الغالب كان بيدفع لأهل العروسة. وبالنسبة ليسوع هو دفع لنا المهر. الكتاب المقدس بيقول إنه سفك دمه واشترانا لنفسه، وأعتقد إنه هو ده السبب من تسمية الاحتفال في السياق الخاص ده بعشاء عرس الخروف. ليه ما قالش عشاء عرس الخالق أو عشاء عرس الملك؟ في النهاية ده اللي هيحصل في عدد 11 في الإصحاح ده، هو هيرجع كملك، وأعتقد إنه السبب هو الخروف اللي وقعنا في حبه، هو الحمل اللي بذل نفسه من أجلنا. يسوع هو العريس الوحيد اللي بذل نفسه من أجل عروسته وقام من الموت تاني علشان يقدر يفديها ويطهرها ويتجوزها. أول حاجة وقتها كان في فترة للخطوبة، وبعد ما بتخلص بيجي العريس علشان ياخد عروسته. وخلي بالكم معايا، خلال وقت الانتظار في وقت الخطوبة العريس بيكون مشغول جدا. في أوقات كتير كان بيبني دور جديد في بيت أبوه علشان يعيش فيه مع عروسته، وأحيانا كان بيبقى فيه أوضة واحدة، وفي أوقات تانية كان بيبقى فيه كذا أوضة، لكنه كان بيجهزها وبيفرشها وبيتأكد إنها جاهزة بحيث يكون فيه عفش عند العروسة لما تيجي، وكان بيتمنى إنه الشقة تعجب العروسة وتكون زي ما هي عايزاها. وهو ده بالظبط اللي يسوع كان بيقول عنه، وقال لتلاميذه: لا تضطرب قلوبكم، أنتم تؤمنون بالله فآمنوا بي، في بيت أبي منازل كثيرة، وإلا فإني كنت قد قلت لكم. أنا أمضي لأعد لكم مكانا، وإن مضيت وأعددت لكم مكانا آتي أيضا وأخذكم إلي، حتى حيث أكون أنا تكونون أنتم أيضا. في اختطاف الكنيسة هيجي يسوع المسيح وياخد عروسته لبيت الآب، وهناك في بيت الآب هيكون فيه فرح كبير لما العروسة توصل. وشكله هيكون إزاي؟ الكتاب المقدس بيقول لنا إنه في السماء هيكون فيه مؤمنين من كل قبيلة ولسان وأمة. العروس هتكون متنوعة جدا، وهيكون فيه ناس من كل البلاد والثقافات والألوان. وعشان كده ناس كتير مننا فرحوا لما عملنا استطلاع من وقت قريب واكتشفنا إنه هنا في كنيسة مودي عندنا أكتر من 70 دولة مختلفة، ونفسنا نكون أكتر وأكتر زي السماء على طول. وهو ده اللي هيحصل. وبتيجي العروس لبيت الآب، عشان كده أول حاجة هي فترة الخطوبة. تاني حاجة العريس بيرجع علشان ياخد عروسته، وتالت حاجة الفرح نفسه. وهنا بيقول الكتاب المقدس في الجزء الأخير من عدد 7 وإصحاح 19: لأن عرس الخروف قد جاء وامرأته هيأت نفسها. حصل إمتى ده؟ ده حصل قدام كرسي قضاء يسوع المسيح. لو ما سمعتش عظة الأسبوع اللي فات لازم تسمعها، لأني شرحت فيها إزاي إنه كل الحاجات اللي ما عملناهاش في الحياة دي هنتحاسب عليها في النهاية قدام كرسي دينونة يسوع المسيح. لما العروس هتوصل السماء هتكون كاملة من الناحية القانونية لأنها لبسة بر المسيح. وبحب أقول للناس إنه مش هتقدروا توصلوا السماء، وده عادة هيساعدهم يشوفوا إن عندهم مشكلة، لكن الخبر الحلو هو إننا لما نصدق في المسيح كمخلص شخصي لحياتنا بيتحسب لنا بره، وبنوصل للسماء ببره وحده بلا عيب علشان نقف قدام عرش الله. ده الجانب القانوني، لكن من الناحية العملية فيه تهذيب كبير الله بيعمله في حياتنا، وفي نفس الوقت بيكون فيه عدم كمال كبير. وزي ما شرحت المرة اللي فاتت فيه ناس بتموت وعندهم صراعات ما اتحسمتش لسه. ومن عند كرسي دينونة المسيح هياخد كنيسته اللي وصلت للسماء بالفعل. والكتاب بيقول ايه هنا؟ بالدنس والعيوب والتجاعيد، وبعد كده هيطهر الكنيسة لكي يحضرها لنفسه كنيسة مجيدة لا دنس فيها ولا غضن أو شيء من مثل ذلك، بل تكون مقدسة وبلا عيب. في أفسس 5:27. ودلوقتي العروسة بقت جاهزة، لكن نيجي دلوقتي للهدوم. ممكن نسأل العروس دي هتلبس إيه؟ هتلاحظ إنها لابسة بزا نقيا بهيا، لأن البز هو التبررات القديسين. إحنا استقبلنا بر المسيح يسوع لما قبلناه كمخلص شخصي لحياتنا، بكل تأكيد بنستقبل بره، العطية. لكن البر ده بيتحقق دلوقتي في حياتنا من خلال طاعتنا للرب. لما بنطيع الرب بنكتشف اننا بنكون ابرار، مش بس من الناحية القانونية، لكن كمان بنكون ابرار في التجربة لما بنعتمد على البر ده وبنعمل اعمال صالحة واللي بتكون غالية جدا جدا عند الله.
1: يا صديقي، التقسيم اللي سمعته في العظة النهاردة مهم جدا. محتاجين طقمين هدوم علشان نحضر بيهم عشاء عرس الخروف. الطقم الأول هو بكل تأكيد بر المسيح اللي أخذناه بالإيمان كعطية مجانية، وبعد كده الكتاب بيقول إننا بنلبس أعمال القديسين الصالحة، تبررات القديسين، وبنتمنى النهاردة إنك تعمل الأعمال الصالحة دي. ولو لسه لغاية دلوقتي ما قبلتش المسيح في حياتك، اقبله النهاردة، ربنا يباركك. النهاردة سمعنا مع بعض مقدمة لعظة بعنوان الملك هيتجوز عروسته، ودي العظة الثالثة من 10 عظات بعنوان الملك جاي. بنشجعكم تسمعونا الحلقة اللي جاية من برنامجنا الرقد حتى الفوز علشان نعرف تفاصيل أكتر عن مين اللي مدعو للعرس على مر العصور.
2: دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلافي راديو، ومستنين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب أو الفايبر على الرقم 0020 12 12 11 16 14.

اعتدنا أن يقصد المريض باب الطبيب، وأن يطرق الشحاذ باب الكرام، وأن يسأل الفقراء كرم الأسخياء والأغنياء. لكن العجب العجاب أن يقف يسوع أمام قلبك دون أن تحس، وأن يطرق دون أن تدرك، وأن يتكلم دون أن تسمع. وهو يفعل ذلك لا لكي يأخذ منك، بل لكي يعطيك ما دفعه لأجلك على صليب محبته لك. وهو يفعل ذلك رغم أنه السيد الذي يطرق باب العبيد، وهو طبيب الأطباء والمعطي بسخاء، بل هو ملك الملوك ورب الأرباب.

جرب كده تشوف شغلك الغلس بشكل مختلف، يمكن تلاقي فيه حاجة تتحب. جرب تشوف مديرك الغتت من جانب ما شفتهوش منه قبل كده، يمكن تستلطفه. جرب كده تشوف الحلو اللي في البلد، يمكن تحب تنتمي ليها. جرب تشوف الظريف في أخوك الصغير، يمكن تعرف تتعامل معاه وتلعبه. جرب تشوف ناس مش شبهك، يمكن تتعلم تقبل الاختلاف. جرب تاكل أكلة ما بتحبهاش، يمكن تلاقي طعمها أحلى بكتير من أكل أنت متعود عليه. جرب تمشي في الضلمة، يمكن تكسر الخوف اللي مش عارف تكسره. جرب تضحك بصوت عالي، يمكن تلاقي كومة هم تزاحل. المهم إنك تجرب.

فلتكن يا ربي وإلهي مباركا إلى الأبد، لأنك تفضلت على عبدك بكثرة جودك ورحمتك، فلماذا بقي لعبدك ليقدم بين يديك إلا أن أحني نفسي أمامك وأشكر كثرة إحسانك؟ فإن أعمالك حميدة وأحكامك عادلة، وبعنايتك تدبر الأشياء بأسرها، ليسبحك فمي وقلبي وكافة حواسي. يا من تباركك جميع الكائنات، لك المجد إلى الأبد. آمين.

بمرور الوقت تزيد قيمة الهدية في عين مقدمها وتقل في عين متلقيها. جرت التجربة في بيئات عمل مختلفة، بأن طلب الباحثون من الموظفين تقديم مساعدات ومجاملات لآخرين بدون انتظار مقابل، ثم طلبوا من الطرفين مقدم المجاملة ومتلقي المجاملة تقييم هذه المجاملة. انتظر الباحثون عدة أسابيع ثم طلبوا من نفس الأشخاص تقييم المجاملة التي قدموها، وجاءت النتائج تفيد بأن من قدم المجاملة أعطاها تقييما أكبر من السابق، بينما من حصل على المجاملة أعطاها تقييما أقل مما أعطاها سابقاً.

0: خدمة الصخرة للإعلام تقدم برنامج علمتني الحياة مع
1: هاني وهبي. في ناس بتحاول تنسى هي كانت إيه، وناس عاوزة تنسى هي بقت إيه. يعني مثلا ساعات كده لما الواحد يبقى بسيط وعلى قد حاله، وبعدين الظروف تتحسن وبقيت حاجة تانية خالص في المجتمع، مركز، فلوس، شقة، عربية حلوة، ولادي في مدارس خاصة، بحس ان انا بحاول انسى انا كنت ايه زمان، مش عارف ليه. على فكرة لو حاولت تنسى انت كنت ايه زمان، ده يعتبر انكار لفضل ربنا عليك. الناس التانية بقى كانت ماشية صح في الدنيا وملتزمة ومؤدبة، وفجأة اصبحهم حاجة تانية خالص، مش ولا بد، طرق معوجة بقى وافعال مشينة وسمعة سيئة، ومش عاوزين يفكروا ولا يفتكروا هم بقوا ايه دلوقتي، بيحاولوا ينسوا اللي هم فيه. بس النسيان ده على فكرة مش بقى ان هو انكار للي فات، لا، ده لانكار للحالي، انكار للي هو فيه دلوقتي، وده خطر جدا. ليه؟ لان هو صعب قوي يفكر يرجع للصح. ليه؟ لان هو حاليا بيحاول ينكر الغلط اللي هو عايش فيه. طيب هو الانكار ده هيفيد؟ هيغير الواقع يعني؟ طبعا لا، اصل الواقع دي حقيقة بغض النظر عن اللي احنا بنحاول نعمله. ان انا بقيت غني بعد ما كنت غلبان، دي حقيقة واقع ما اقدرش انكرها. ان انا كنت كويس وبقيت وحش، دي برضو حقيقة وما اقدرش انكرها. طب احنا في حياتنا بنحاول ننكر ليه؟ خايفين؟ خجلانين؟ عايشين حالة انكار مستمر؟ احنا قلنا الانكار لا يغير الواقع، بل هيخليه يتفاقم ويكبر بدرجة تخلينا مش قادرين نتعامل معه. طبعا المجتمع على فكرة له دور كبير قوي في الموضوع ده. المجتمع هو اللي بيخلينا ساعات نمثل وننكر اللي فات، أو ننكر اللي احنا فيه دلوقتي. طب علاقتنا مع ربنا بقى يا ترى فيها إنكار؟ ممكن أنكر إن أنا عامل خطية؟ لا، ما ينفعش، لأن ربنا عارف كل حاجة. ربنا بروح له في خطيتي وهو مش بيعيرني بالماضي، يعني بيقول لي الماضي ده أنا مش هنكره لكن هنساه، والحاضر بتاعك أنا هتعامل فيه معاك عشان أحسنهولك. وعلى فكرة أنا ربنا الوحيد اللي ضامن مستقبلك. ربنا بس اللي يقبلك بماضيك ويساعدك في حاضرك ويضمن لك مستقبلك.
0: كنتم مع علمتني الحياة و
1: هاني وهبي.

0: تحدثني عمن تحب وكيف تحب، أقول لك من أنت. والحب الذي أقصده هنا ليس هو حب العائلة رغم أنه ما أغلاه، وليس هو حب الزوج لزوجته رغم أنه ما أقدسه، ولست كذلك أقصد حب الصداقة رغم أنه ما أروعه. لكن الحب الذي يطلبه منا الرب هو من نوع الحب الذي به أحبنا، والمسيح في حبه يشتاق لأن يدخل قلبك ليغيره ويخلقه من جديد. إنه يقول لك: ها أنا ذا واقف على الباب وأقرع، إن سمع أحد صوتي وفتح الباب أدخل إليه وأتعشى معه وهو معي. عزيزي، ما هو نوع حبك للرب؟ هل هو حب الكلمات أو المشاعر التي تختفي وتنتفي كالندى الماضي باكرا مع شمس الأيام وتجارب الحياة؟ هل تحبه فعلا وحقا، لا بالكلام ولا باللسان بل بالعمل والحق، حتى تجد معنا: رب إني لا أهبك باقي حب من بشر، أنت من أشبعت نفسي، كيف أعطيك الكسر؟
1: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
2: ابدأ بطلب صغير أولا ثم اتبعه بالأكبر. طلب الباحثون من مجموعتين من أصحاب البيوت وضع لوحة كبيرة على مداخل بيوتهم تطلب من سائق السيارات القيادة بحفظ. جاءت استجابة المجموعة الأولى بنسبة 17%، بينما المجموعة الثانية استجاب 76% منها لهذا الطلب. فما الفرق؟ المجموعة الثانية طلب منها الباحثون قبلها بأسابيع وضع لوحة صغيرة تطلب من السائقين التمهل وخفض السرعة. هذا الطلب الصغير جعل أصحاب البيوت يعتبرون أنفسهم من أنصار القيادة الآمنة، ولذا حين طلب الباحثون منهم وضع لوحة أكبر تحمل المعنى ذاته تفاعل مع الطلب بشكل أفضل بكثير. في المبيعات أطلب من الجمهور شراء شيء بسيط ثم بعدها أطلب منهم شراء ما هو أكبر. في التسويق أطلب من الناس الإجابة على سؤالين أو ثلاث، بعدها أترك بعض الوقت يمر ثم أطلب منهم الإجابة على أسئلة بحوث التسويق الكثيرة. مع الأطفال لا تطلب منهم حل واجبهم المدرسي كله، بل أطلب منهم إجابة السؤال الأول فقط ثم بعدها أطلب منهم الإجابة على المزيد.

ما الذي يفصل الروح القدس عنا؟ هو انفصالنا عنه. وما الذي يفصلنا عن الروح القدس؟ هو انشغالنا بأنفسنا. وعندما لا ننشغل بأنفسنا نمسك بالروح القدس. أحضر عقلك وقلبك للروح القدس طول اليوم وبالطلبة المستمرة ليعلمك كل الحق، يعرفك ويحضرك أمام المسيح. الحكيم يتأمل فضائل غيره ليقتنيها لنفسه، والجاهل يتأمل رذائل غيره ويدينه عليها. القديس يوحنا الدرجي.

كلمة تقيلة جدا جدا جدا بتتقال بطلوع الروح، وجايز يعني لو عديت من ساعة ما اتولدت أو اتولدتي قلتيها كم مرة بالكتير كده يطلعوا بتاع 190-200 مرة بالكتير. وما تشوف حد بيقولها بتقول عليه انه عيل وضعيف ومهزوز ومش على بعضه. آسف، بعتذر. تلك الكلمة التي تتميز بالضعف والقلة. على فكرة بقى، آسف دي مش شتيمة، آسف دي تقدير واحترام ووقار ونضوج واهتمام وحب للي بتقولها له. آسف عشان غلطت، آسف عشان فهمتك غلط، آسف على التأخير، آسف عشان ما جيتش، آسف لحزنك، آسف عشان اتعصبت، آسف عشان ظلمتك، آسف عشان وعشان وعشان. آسف دي كلمة للأقوياء، أما الضعفاء فيمتنعون.

0: لتفتح يا رب أبواب بيتك أمام وجهي، ولتهيئ قلبي مسكنا لك، حتى أنعم بالسكنى في أحضانك أبديا. من يقدر أن يسكن في بيتك المقدس؟ هبني ذاتك برا وحقا وحبا، فألبس ثوب العرس وأسكن معك. كلمتك هي فضتي وكنزي، هب لي أن أقتنيها في داخلي، ولا أقرضها بالمديح الباطل كربا ضائعا. قمص تدرس يعقوب ملطي.
1: حكم صينية للتفاؤل والتحفيز، تقديم أمير كيني. الابتسامة تكسبك 10 سنوات إضافية. ما فائدة المال الوفير والتجارة الرابحة والديار والأولاد وأنت مقطب الوجه؟ ابتسم، اضحك، تفاءل، وافعل كما قال الشاعر: دع الأيام تفعل ما تشاء، وطب نفسا إذا حكم القضاء، ولا تجزع لحادثة الليالي، فما لحوادث الدنيا بقى. حكم صيني للتفاؤل والتحفيز، تقديم أمير كيني.

أهلا وسهلا بيكم أصدقاء الشباب في حلقة جديدة من برنامجكم كارت أصفر. أتشرف أكون معاكم، أنا الأسيس مشرف سعد. زي ما احنا متفقين، برنامجنا مش مجرد وعظ، برنامجنا عبارة عن دردشة مع أجدع شباب، ولأنكم غاليين علينا قررنا نعمل لكم برنامج مخصوص، عنوان برنامجنا كارت أصفر. النهاردة عندنا موضوع خطير جدا، أتمنى أنه يعجبكم. خلي بالك وركز معانا، لأن موضوع النهاردة بيكون أكيد بيحصل معاك أو معاكي، بس تبقى مشكلة لو أنا وإنت مش واخدين بالنا. خد بالك، ركز معايا في الحلقة النهاردة، عنوان حلقتنا فاول تكتيكي. خلينا نخرج فاصل ونرجع مرة تانية ونشوف تفاصيل حلقتنا، انتظرونا.

0: You're listening to C'est la vie radio.
1: La la la la la la.
2: رجعنا لكم مرة تانية أعزائي الشباب، وإحنا بنكمل في حلقة جديدة من برنامجنا كارت أصفر، وعنوان الحلقة فاول تكتيكي. لو فاكر معايا حلقتنا المرة اللي فاتت كنا بنتكلم فيها على المنافس، بس النهاردة هنشوف المنافس ده ممكن يعمل إيه. فكرة حلقتنا زي ما قلتها لحضراتكم بعنوان فاول تكتيكي. يعني إيه فاول تكتيكي؟ الفكرة بمنتهى البساطة، كل فريق هيحاول إنه يمنع الفريق المنافس من إحراز الأهداف. طبعاً ده لازم يتم بطريقة مشروعة. طيب لو ما عرفش إنه يمنعه بطريقة مشروعة، بيبدأ بعض الفرق في استخدام طرق تانية تمنع بيها الفريق من تقدمه، فيبدأ إنه يعمل أخطاء بيسموها في الملعب أخطاء تكتيكية، لأن الهدف منها إنه يوقف الهجمة ويمنع إحراز الأهداف، زي إنه يعيق اللاعب أو يمسك الكرة بإيده. عارفين أعزائي الشباب، هو ده بالظبط اللي بيعمله إبليس، إنه بيحاول إنه يمنعك من تحقيق الهدف اللي المسيح عاوزك تحققه، فيبدأ في عمل خطة تمنعك من التقدم. الكتاب المقدس بيأكد إن مصارعتنا ليست مع دم ولحم، بل مع الرؤساء، مع السلاطين، مع ولاة العالم على ظلمة هذا الدهر. خلينا نخرج فاصل ونرجع مرة تانية نكمل. انتظرونا، اوعى تروح هنا ولا هنا، نستمتع مع بعض بباقي برنامجنا.

0: You're now listening to C'est la vie radio.
1: رجعنا لكم مرة تانية أعزائي الشباب، وإحنا بنكمل في برنامجنا كارت أصفر، وعنوان حلقتنا فاول تكتيكي. اتفقنا إنه الفريق هيبذل كل مجهوده إن يمنعك إنك تنتصر، الفريق المنافس طبعا، وهيحاول إنه يعمل أي أخطاء تكتيكية يمنعك من خلالها من تحقيق الأهداف. الإنجيل بيعلمنا كده في رسالة بطرس الأولى إصحاح 5 وعدد 8، يحذرنا الكتاب ويقول لنا خلي بالكم، كارت أصفر، اصحوا واسهروا، لأن إبليس خصمكم كأسد زائر يجول ملتمسا من يبتلعه هو. إبليس هيحاول بكل الطرق المشروعة والغير مشروعة إنه يمنعك من إن يكون ليك أي علاقة حقيقية مع المسيح. خلينا أقولك إن الحرب مع إبليس ليها مجموعة من السمات، وخلينا بسط لك الموضوع في 4 سمات أساسية. السمة الأولى إن الحرب مع إبليس حرب إجبارية. يعني إيه حرب إجبارية؟ يعني الحرب مع إبليس بتتم سواء أنت أردت أو ما أردتش، يعني لازم تاخدها وتحطها في الاعتبار. عارف في ورقة الأسئلة لما بيجيلك سؤال إجباري لازم تحله؟ أنت مش بتقرر تحارب إبليس، هو هيحاربك سواء وافقت أو ما وافقتش. بس مش بس كده، الحرب مع إبليس حرب بلا هدنة، يعني ما بيجيش إبليس يقولك أنا هحاربك بس جمعة وحد أجازة. مفيش مكان مش هيجي يحاربك فيه، في البيت هيحاربك، في الشارع هيحاربك، قدام النت هيحاربك، صدقني في الكنيسة هيحاربك، لما تيجي تقرأ الكتاب المقدس هيحاربك، هيخليك تحس إنك عايز تنام وبتتاوب ومش فاهم حاجة وعندك صداع. دي طريقته. فالحرب حرب إجبارية، كمان حرب بلا هدنة، لكن كمان والحاجة التالتة، الحرب مع إبليس حرب غير متكافئة. مين أقوى، أنا ولا إبليس؟ الحقيقة إبليس، أنا أضعف منه، إبليس أقوى مني، عشان كده أنا بحتاج لمعونة. لكن آخر سمة إن الحرب دي متعددة الاستراتيجيات، يعني إبليس بيستخدم كل الأساليب اللي تتناسب معاك، ويمكن اللي يتناسب معاك يكون مختلف عن اللي يتناسب مع اللي جنبك. واحد يتناسب معاه العلاقات، واحد يتناسب معاه النجاسة، واحد يتناسب معاه شهوة العالم، واحد يتناسب معاه المخدرات. هو بيستخدم كل الأساليب اللي تمنعك من الاستمرار ومن تحقيق النصرة. خلينا أحبائي نخرج فاصل ونرجع مرة تاني، انتظرونا.
0: Welcome to C'est la vie radio.

0: You're listening to C'est La Vie Radio.
1: La la la, la la la.
2: ورجعنا لكم مرة تاني أعزائي الشباب، وبنتفق مع بعض في برنامجنا كارت أصفر، وعنوان حلقتنا النهاردة فاول تكتيكي، إنه إبليس هيبذل كل مجهوده إنه يمنعك إنك تحقق هدفك. إبليس هيمنع تقدمك الروحي، هيحاول يعيقك، يمكن يعيقك عن حضور الاجتماعات، يمكن يحاول يمنعك عن قراية الكتاب المقدس، يمكن يحاول يمنعك عن الاستمرار في الخدمة، يمكن يحاول يمنعك عن وقت خلوتك. إبليس مش مجرد منافس، إبليس عدو بيخطط لمنعك من التقدم وتحقيق الأهداف. الحل إنك تقاومه. يقول الكتاب المقدس في رسالة يعقوب إصحاح 4 وعدد 7: فاخضعوا لله، قاوموا إبليس فيهرب منكم. عايز أقولك خلي بالك، عايز أقولك كارت أصفر، خلي بالك إنك تستسلم لفكر إبليس. إياك تنام وإنت في الحرب. الكتاب يقول قاوموه راسخين في الإيمان. أطلب معونة القدير، أرفض إن إبليس يمنعك ويوقف تقدمك. كتاب بيعلمنا أن الله لم يعطينا روح الفشل، بل روح القوة والمحبة والنصح. في أي مكان أنت موجود فيه، صلي معايا وقول له: يا رب في كل مرة إبليس هيمنعني أنا هطلب المعونة، اديني النصرة عليه. أشكركم أعزائي الشباب على وقتكم، بشكركم وبصلي أنه الكلمات والرسالة تكون سبب بركة لحياتكم. منتظرين أسئلتكم واستفساراتكم واقتراحاتكم على العناوين اللي هتسمعوها في نهاية البرنامج. كان معاكم معد ومقدم البرنامج القسيس مشرف سعد، مهندس الصوت أندرو يوسف، ومخرجنا أيمن زكري. انتظرونا في حلقات جديدة من برنامجكم كارت أصفر. ربنا يبارككم.

دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سي لافي راديو، ومستنيين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سي لافي راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب أو الفايبر على الرقم 0020 12 11 16 14.

0: You're listening to C'est la vie radio.
1: La la la la la la.
2: عزيزي المستمع، أهلا بك. حديثنا اليوم عن كيف تتكون الأفكار. عندما تواجه قضية وتريد أن تكون حولها بعض الأفكار، فعليك أن تدعو جميع المشاركين في تنفيذه، وما عليك إلا أن تسجل الأفكار الجديدة والمثيرة وتنسقها حتى يتكون لديك خطة تستطيع القيام بها، وعليك أن تترك لهم الحرية في أفكارهم، ولكن يمكنك مساعدتهم عن طريق تحديد المشكلات فقط حتى تصل إلى أفكار جديدة قد تكون تعتقد أنها غير مهمة، ولا تتوقع أن الناس هي التي تأتي إليك، فأنت المسؤول الأول عن دعوتهم وتهيئة الظروف لهم حتى يقدموا إليك أفكارهم. وعليك أن تركز على جانبين. الجانب الأول، لا يوجد فرد أذكى من الجميع. عزيزي المستمع، اجعل دائما شعارك هو أنه لا يوجد شخص أذكى من الجميع، فهذا الشعار يؤكد أنه لا يستطيع أي فرد أن يقدم الجهد الفكري الكلي الذي يمكن أن تقدمه الجماعة. فاترك الجميع أن يشاركون بابتكاراتهم وقم بتشجيعهم، فهذا أمر هام حتى تتركهم يطلقون أفكارهم بسهولة وتنزع الخوف منهم. وعليك أن توفر لهم المناخ المناسب، فلا تقوم بالابتسام لما يعجبك والعكس حتى لا تخسر أفكار أو إبداعات جديدة. أما الجانب الثاني فالمبتكرون للأفكار المستحدثة. الشخص المبتكر هو الذي يسبق غيره من أفراد مجتمعه في مجال تقديم الأفكار المستحدثة وتبنيها، ويتصف بالجرأة والإقدام، مع أنه في الغالب لا يحصل. فالمبتكرون يلعبون دور هام في عمليات التغيير الاجتماعي، فهم يملكون المهارات المناسبة لتشجيع الآخر، ويسهمون بفعالية في إعداد عقول الآخرين للتغيير المتوقع من خلال تنبيههم للأفكار الجديدة ووضعها تحت أنظار قادة الفكر.
3: إذا كان الأمس ضاع فبين يديك اليوم، وإذا كان اليوم سوف يجمع أوراقه ويرحل فلديك الغد. لا تحزن على الأمس فهو لن يعود، ولا تأسف على اليوم فهو راحل، واحلم بشمس مضيئة في غد جميل. الأفضل دائما أن نتطلع للأمام بدلا من النظر إلى الخلف. إذا لم تجد من يسعدك فالجأ إلى الله، وإذا لم تجد من يضيء لك مصباحا فلا تبحث عن آخر أطفأه، وإذا لم تجد من يغرس في أيامك وردة فلا تسعى لمن غرس في قلبك سهما ومضى. يجب أن يكون إحساسك إيجابيا مهما كانت الظروف، ومهما كانت التحديات، ومهما كان المؤثر الخارجي. قد تتحمل الألم ساعات، لكن لا ترضى باليأس لحظة. لا تيأس، فعادة ما يكون آخر مفتاح في مجموعة المفاتيح هو المناسب لفتح الباب. لا يأس مع الحياة، ولا حياة مع اليأس. يصبح الإنسان عجوزاً حين تحل الأعذار محل الأمل. الزهرة التي تتبع الشمس تفعل ذلك حتى في اليوم المليء بالغيوم. هناك من يتذمر لأن للورد شوكاً، وهناك من يتفائل لأن فوق الشوك وردة. يرى قليل الإيمان الصعوبة في كل فرصة، أما المؤمن فيرى الفرصة في كل صعوبة. في القلب حزن لا يذهبه إلا السرور بمعرفة الله. لو شعرت ببعد الناس عنك أو بوحشة أو غربة فتذكر قربك من الله. إن الغروب لا يحول دون شروق جديد،

0: عم قاسم.
1: عم قاسم.
2: عم قاسم.
0: نعم نعم.
1: قل لنا يا عم قاسم.
3: نعم قل لنا.
1: قل لنا يا عم قاسم.
0: أقول ماذا؟
4: هل المسيح هو الله؟
3: أو هو ابن الله؟
5: أو ابن الإنسان؟
1: والكتاب المقدس هل تحرف؟
6: وإنجيل برنابا؟
1: لماذا لا تعترفون به؟
4: والثالوث ما هو؟
5: قل لنا يا عم قاسم.
1: قل لنا.
6: نعم قل لنا.
1: عم قاسم.
4: قل لنا يا عم قاسم.
0: نسيت أن أسألكم.
7: عن أي شيء يا عم قاسم؟
0: عما فعلتم مع ذويكم بخصوص نشاطكم الديني؟
8: ونصيحتك بأن نقترب ونتقارب منهم؟
9: نعم، وتفتحون قلوبكم لهم وتناقشونهم
0: بالكلمة الهادئة والحوار العاقل والمحبة والمودة،
8: ونجادلهم بعقل ومنطق.
0: فعلتم ذلك؟
8: فعلنا.
9: وما لك تقولها هكذا؟
8: لأن المحاولة فشلت معي، لم تجدي. لن يجدي شيء مع والدي.
7: لماذا؟
8: أبي رجل غني.
6: غني جدا جدا.
8: كل ما بعقله وقلبه وحياته المال، الحصول عليه، زيادته، استثماره، إنفاقه، كل كلامه حوله، كل تفكيره فيه، كل عباراته مغموسة به.
0: كيف ذلك؟
8: هل تعرف حين يمدحني يقول: أنت مثل الذهب، جنيه الذهب.
9: وحين يذمك
8: يقول: أنت لا تساوي مليما. كله مال. حاولت أن أعمل بنصيحتك وأجلس معه وحدنا لأشرح له اهتمامي بالأمور الدينية. بعد تقليب في جدوله وجد لي ساعة وأخذني إلى فندق نتعشى.
6: 5 نجوم طبعا،
8: أعظم وأغلى فندق.
7: هنيئا لك.
8: انتظري، نصف الوقت ضاع في اختيار الطعام والنصف الآخر في الكلام عن شركاته. وكلما حاولت أن أحول الحديث إلى الموضوع فشلت تماما.
0: فماذا فعلت؟
8: صرخت في وجهي، قذفت كل الكلام من جوفي عليه.
9: وماذا فعل؟
8: نظر في وجهي بحزن وغضب وألم وقال: لا فائدة، أنت مجنون، اذهب إلى الجحيم، لا أنت ابني ولا أنا أعرفك.
6: هو كبيرة بيننا وبينهم.
8: كل شيء عندي، كل ما أتمناه موجود، لا أحتاج إلى شيء.
6: سعيد الحظ، تعيش بلا احتياج. ترف
8: بل قرف. لا أمل، لا بحث، لا سعي. عندي الكثير، الكثير جدا، لكن لم أتعب فيه، لم أحصل عليه بعرقي. لا وزن لي، لا قيمة لي، لا جهد، لا تعب، لا سعي.
7: ومن يكره ذلك؟ نائم في الحرير، عائم في الذهب.
8: أنا أكره ذلك. الحرير يؤرق والذهب يحرق. لذلك هربت إلى التدين، إلى الله، ويقول لي: اذهب إلى الجحيم.

0: بطر بطر، أنا عكس مروان، شببت وسط كتيبة جيش من الأخوة، وأنا في الوسط قبل 4 أخوات بنات وبعد 5 أخوات، ولد وحيد و9 بنات، ويموت يتركني ويموت.
1: من الذي مات؟
0: قائد الجيش، زعيم القبيلة الذي أتى بهؤلاء جميعا. منذ مات والحديث بيني وبين أمي وأخواتي هات هات هات، نريد طعاما، نحتاج إلى لباس، مصاريف، وأنا أجري وأبحث وآتي بما يحتاجن إليه.
1: مسكين مسكين يا حسين.
0: هذه الكلمة تقتلني، تذبحني. لست مسكينا، أنا إنسان، إنسان عادي طبيعي، لا أريد عطفا، لا أريد شفقة، هذا يجعلني أحس أني قليل، رضيع، صغير، تعيس، مسكين. لا لا لا لا.
2: وأخواتك، والدتك يتكلمن معك؟
0: نعم يتكلمن دائما كل الوقت، ليلا نهارا يتكلمن، وأنا نائم وأنا مستيقظ يتكلمن، لكن كلامهن لا كلام، لا ينطق بكلمات، يتكلمن بالدموع، نظرات منكسرة وعيون غارقة في الدموع، وهذا يقتلني أكثر. وضيع يزيد وضاعته وعدم قدرته على مواجهة الاحتياج والدموع.
1: فهربت إلى الله، إلى الانغماس في الدين.
0: لم أهرب، أنا أحب الله، أحب الدين، ملجأي الوحيد.
2: ولم تستطع الكلام معهن أو شرح موقفك؟
0: لا، الكلام من طرف واحد، منهن لي، أنا أسمع بل أرى ما يقولن. أمي لا تفهم ولن تفهم، وأخوتي لا يفهمن ولن يفهم.

0: أما أنا أتكلم، دائما أتكلم، لكن من حولي لا يقبل كلامي. هم في واد وأنا في واد آخر. أنا ابنة رجل ناجح، ناجح جدا ومشغول، وأم من أسرة عريقة قديمة أثرية تعيش ماضيا مجيدا كله مظاهر وتقاليد. وأنا، أنا غريبة، غريبة.
1: والأصدقاء، الأهل والأصحاب،
0: إما مثل أبي يدخنون السيجار ويأكلون الكافيار، أو مثل أمي يلبس الحرير ويتزين بالذهب والماس. اتجهت إلى الفلسفة، سخروا مني.
2: فتاة، أنت فتاة،
0: وهل أنقص عنك؟ أقل منك؟ أدنى منك؟
2: لا آسف آسف،
0: النظرات تقتلني. لو كنت ولدا لورثت أبي وحفظت لقب أسرتي.
3: تقولين أنك تتكلمين، تتكلمين معهم، تشرحين وجهة نظرك؟
0: لا يسمعون أو لا يفهمون أو يستنكرون. يقولون احمدي ربك، أنتن الآن متساويات بالرجال. متساويات؟ لا أريد مساواة.
4: فماذا تريدين؟
0: أريد اعترافا بأنه لا فرق، لسنا أقل حتى ننادي بالمساواة بمن هو أكبر. لا أريد أن أشب على قدمي لأطاول الرجل. أنا أنا وهو هو، لا فرق. المطالبة بالمساواة اعتراف بالصغر ودنو المرتبة. أنا سمر، نفس المركز والقامة التي لأي رجل.
1: فهربت إلى الدين؟ بعدت عن ذلك كله بالتدين؟
0: أريد أن أرى ميزان الله للمرأة. لي، لماذا خلقنا ذكرا وأنثى؟ لماذا خلقنا جنسين، نوعين؟ وهل ميز جنسا عن الآخر؟
3: وتكلمت معهم عما اتفقنا عليه؟
0: تكلمت، لكن نفس النظرات، استخفاف، إنكار، سخرية، تعالي. لا يفهمون يا عم قاسم، لا يفهمون.

0: قبل أن نعود إلى متابعة حديثنا عن الكتاب المقدس، دعوني أقرأ لكم جزءا منه يتصل بما سمعت منكم. آيات من رسالة رومية أصحاح 13. لتخضع كل نفس للسلاطين الفائقة، لأنه ليس سلطان إلا من الله، والسلاطين الكائنة هي مرتبة من الله.
1: حتى إن من يقاوم السلطان يقاوم ترتيب الله، والمقاومون سيأخذون لأنفسهم دينونة، فإن الحكام ليسوا خوفا للأعمال الصالحة بل للشريرة. أفتريد أن لا تخاف السلطان؟ افعل الصلاح فيكون لك مدح منه، لأنه خادم الله للصلاح.
0: ولكن إن فعلت الشر فخف، لأنه لا يحمل السيف عبثا، إذ هو خادم الله منتقم للغضب من الذي يفعل الشر. فأعطوا الجميع حقوقهم، الخوف لمن له الخوف والإكرام لمن له الإكرام.
2: هذا كلام غريب عجيب، تفسير جديد للخضوع.
3: هذا خنوع لا خضوع، إذلال من الحاكم للمحكومين.
4: كيف يكون الحاكم الشرير مثلا مرتبا من الله؟ ها؟
1: ليس سلطان إلا من الله.
0: تخلطون حين تتصورون أن السلطة هي الحاكم. السلطة هي كل ما نطالب بأن نخضع له، الأب، الأم، القائد، الرئيس، المدرس، الأخ الأكبر، هؤلاء سلطة.
2: ومن سلطهم علينا؟
1: الله طبعا.
3: بعضهم وضعهم الله فوقي وبعضهم لا.
0: هذا هو الجديد، الله القادر على كل شيء، لو لم يشأ أن تكون تحت هذه السلطة بالذات لغيرها، لما سمح بها.
1: لا يتم شيء في الدنيا ولا الآخرة إلا بإرادة الله تعالى ومشيئته.
4: فالحاكم الذي لا يرعى الله
1: حسابه عند الله.
0: الله لم يولنا قضاة للناس نحكم عليهم وندينهم وننفذ الحكم فيهم، هو الله العادل وحده، الحاكم وحده.
4: فتريدنا أن نخضع لوالدينا؟
0: أنا لا أريد شيئا، الله هو الذي يريد ذلك.
3: والحكام الذين يحكموننا؟
1: الله يريد ذلك.
2: هذا صعب جدا يا عم قاسم.
0: الله القادر يستطيع أن يعيننا على ذلك.
4: فأقبل ما يأمرني به أبي ولو لم أقتنع به،
3: وأترك ما أحبه وأعمل ما يحبه هو،
2: وأهجر اهتماماتي وأنفذ اهتماماته.
0: إن لم يجدي الحوار والنقاش والتفاهم، فالطاعة للسلطة لازمة.

0: أرجو مستمع الكريم أن تكون قد تابعت جيداً ما دار في الحوار، فتتمكن من الإجابة عن السؤال التالي والحصول على الهدية. وإليك السؤال:
1: لو اختلفت وجهة نظرك مع وجهة نظر والديك ولم تصل المناقشة إلى تقارب وجهات النظر، فماذا تفعل؟ لو اختلفت وجهة نظرك مع وجهة نظر والديك ولم تصل المناقشة إلى تقارب وجهات النظر، فماذا تفعل؟
2: دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلافي راديو، ومستنين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب والفايبر 0020-12-12-11-16-14. كمان تقدر تنزل سيلافي راديو أبليكيشن على موبايلك للأندرويد والآيفون.

لقد صرحت ببصري في ربوع العالم حولي، ثم أطلقت خيالي في أرجاء الخليقة والكون البعيد عني، فأحسست بالصغر ربما، لكني حدقت في الفراشة الدقيقة والزهرة الرقيقة، فأدركت معنى العناية. نعم، إله الخليقة هو نفسه رب الخليقة الجديدة، إنه إلهي. هل تحب نفسك، ظروفك، أسرتك، شكلك ومستواك؟ وهل تحب غيرك، الذين يختلفون عنك أو يتنافسون معك؟ فالوصية القديمة الجديدة تقول: تحب الرب إلهك من كل قلبك، وتحب قريبك كنفسك. عندها ستقول: أحب إلهي من كل قلبي، لأني أحب غيري كما أحب نفسي.

الفنان. الفنان ده بقى اللي هو تلاقيه كده طويل شوية وتلاقي جسمه كده مليان حبتين وشعره كده غريب يعني، وتلاقيه لابس طاقية كده معوجة على جنب، وساعات يبقى لابس نظارة غامقة كده شوية. بص، هو الفنان ده اللي هو تلاقيه بس عامل وهاتك وصف في الفنان على إنه كائن غريب مختلف وفريد ما تكررش في زمانه. ممكن بقى أقولك حاجة بقى بجد، على فكرة أنت فنان، أيون أنت فنان ونص كمان. سيادتك، الفن لا يقتصر على الغناء والرسم والتمثيل والرقص والكلام اللي أنت عارفه ده. الفن هو أي حاجة بتحب تعملها بانبساط وبتشوفها بشكل مختلف ونفسك تقضي عمرك كله فيها، بتبقى هي فنك وانت فنانها. الفن هو الحاجة اللي انت شايف نفسك فيها مميز فتقدر تخليها فنك. الفن هو دورك العادي اللي لازم تعمله باختلاف وتميز. يعني لما تيجي توصف شكل الفنان من هنا ورايح، تقف قدام المراية وتوصفك.

عسلام أخوتي ومرحبا بكم. حبيت نقرأ معكم اليوم من الإنجيل. الإنجيل هو كلمة الله، هو تعليم السيد المسيح. وباش نقرأ معكم من إنجيل لوقا الأصحاح 18 ومن الآية 1. وضرب لهم مثلا في وجوب الصلاة دائما ودون ملل، قال: كان في مدينة قاض لا يخاف الله ولا يحترم إنسانا، وكان في تلك المدينة أرملة كانت تأتي إليه قائلة: انصفني من خصمي. فظل يرفض طلبها مدة من الزمن، ولكنه بعد ذلك قال في نفسه: حتى لو كنت لا أخاف الله ولا أحترم إنسانا، فمهما يكن فلأن هذه الأرملة تزعجني سأنصفها، لئلا تأتي دائما فتصدع رأسي. وقال الرب: اسمعوا ما يقوله القاضي الظالم، أفلا ينصف الله مختاريه الذين يصرخون إليه نهارا وليلا؟ أما يسرع في الاستجابة لهم؟ أقول لكم إنه ينصفهم سريعا، ولكن عندما يعود ابن الإنسان أيجد إيمانا على الأرض؟ يعلم السيد المسيح أن الصلاة هي ثقة، الصلاة مبنية على الإيمان، هو الثقة بما يرجى والإيقان بأمور لا ترى. حتى واحد ما شاف الله، حتى واحد ما شفناش احنا المسيح كما كان على الأرض، لكن عندنا الثقة، هذا الإيمان أن الله يسمع لصلاتك. وما تيأسش يا أخنا كذا صليت، وممكن صليت بطريقة اللي ما اعطتكش نتيجة في حياتك، ما تيأسش، واصل باش تصلي إلى الله وتطلب إلى الله. والصلاة هذه فيها شكليات طبعا، تعلمت ولا تعلمنا في المجتمع بتاعنا أن نصلي، لكن وقت نصلي نحس أن مانيش قاعد متصل بلا الله، قاعد نقدم في فريضة فقط. لكن الصلاة هي الصلة، العلاقة مع الله. وكيف تكون عندنا هالعلاقة مع الله؟ عندما يصبح الله الأب بتاعي الحنون، نكلمه بكل ما في قلبي. احنا نكلم المؤمنين بالمسيح، نتكلم مع الله كأنه الأب بتاعي. ممكن الأب الجسدي يعني أبوك لولدك، ما تكلموش بنفس الطريقة كيما تكلم الله. ممكن تخاف كيف تقول حاجة للأب بتاعك الجسدي، ممكن باش يعاقبك. لكن الأب السماوي الله كنصلي له بكل ما في قلبنا، مش باش يعاقبنا، هو بتسمعنا، يرحمنا ويغفرنا ويوجهنا. ونعرف أن كثير من الناس تخاف باش تعترف بالذنوب متاعها والخطايا، لخطر يقول أن إذا كان نعترف بالخطايا متاعي لله باش يعاقبني. لكن أنت تجهل أن الله فاحص القلوب، يعرف كل شيء، ويفرح وقت أنت بالصلاة تعترف بذنوبك وخطاياك. هذا يفرح، السماء تفرح، الملائكة تفرح بإنسان واحد تاب واعترف بخطاياه. ولذا صلي أولا أنك تطلب الله يهديك ويمس روحك باش أنت تعرف إيش عمل الله من أجلك، كيفاش الله يحب يغير حياتك، كيفاش الله يحب يوصلك في اتصال مباشر معاه روحي، وتستطيع أن تصلي له بكل حرية وبكل صدق. أولا أول صلاة أنك تشكر الله لأنه عرفك كلمة الإنجيل، تشكر الله أن أعطاك هالجرأة باش تعترف بخطاياك وذنوبك، وأولا أعطاك الفهم باش تفهم إيش المسيح عمل من أجلك. ولذا الصلاة كما الأرملة هذه ما أيستش، وواصلت تصلي للقاضي الظالم هذا والقاضي استجاب لها. احنا نواصل في صلاتنا لله الحنون الأب السماوي. صلي معايا، صلي دائما أن الله يوجهك للمسيح اللي هو الطريق والحق والحياة. والله دائما ما ينامش ما ينساش، يشوف كل شيء. إذا كان أنت تصلي له بقلبك هو باش يعطيك استجابة لصلاتك. أنا نشجعك باش تقرأ الكتاب المقدس، تقرأ الإنجيل، اسأل من هو المسيح، مش اللي عرفته عن طريق ديانات أخرى، لا، المسيح المكتوب عليه في الإنجيل، أعرفه شكون، إيش عمل من أجل حياتك.
باش المسيح باش يرجع ثانيا للأرض هذه وباش يحب يلقاك أنت شخصيا مؤمن به وهزك معاه إلى الأبد إلى المجد وتبقى معاه إلى أبد الآبدين. أخي المشاهد، أختي المشاهدة، اسمع بقلبك مش كان بودني.

دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلافي راديو، ومستنين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب أو الفايبر على الرقم 0020 12 11 16 14.

0: على الهدايا أن تكون ذات أهمية غير متوقعة مقدمة بشكل شخصي. جرت التجربة في مطعم حيث قام النادل بإعطاء حلوى مع الفاتورة للعميل بمعدل حلوى لكل شخص جالس على الطاولة في كل مرة. ثم تجربة ثانية بأن قام النادل بتوزيع الحلوى ذاتها قبل إعطاء الفاتورة. ثم تجربة ثالثة بأن قام النادل بإعطاء الحلوى ثم تقديم الفاتورة والرحيل، ثم التوقف لبرهة، ثم الاستدارة والعودة، ثم مد يده في جيبه لتخرج بقطعة حلوى إضافية وتوزيعها على كل فرد على الطاولة. ظهر تأثير كل تجربة على قيمة البقشيش. ففي التجربة الأولى زاد البقشيش عن معدله العادي بمقدار 3.3%، في الثانية زاد بمقدار 14.1%، وأما الثالثة فزاد بمقدار 23%. اللمسة الإنسانية تزيد من تفاعل الجمهور معك. فحين توقف النادل ومد يده في جيبه، كل هذه مواقف تدل على التفاعل الإنساني مع الجمهور، الأمر الذي يجعل هذا الجمهور يريد رد الجميل. إعطاء الهدية للعميل في يده أفضل من تركها وتوقع العميل أن يأخذها بنفسه.
1: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.

إن الشركة مع المسيح لها بهجتها وفرحتها، لها عمقها وتأثيرها، لكن على المؤمن أن يكون متزنا بين الشركة والشهادة، بين تعالوا إلى موضع خلاء واذهبوا وكرزوا بالإنجيل. إن الشهادة هي إمعان النظر جيدا في المسيح ثم الخروج للبعيدين لتخبرهم بما رأيت. عزيزي، في كل يوم أنت تكتب إنجيلا خامسا بأعمالك وأقوالك، وسواء أخطأت أم أصبت فسيقرأ الناس إنجيلك.

قال المسيح: أنتم ملح الأرض. لكن شهادة الحياة تجعل الناس يحسون بالعطش إذا لم تقدم لهم كأس الماء البارد باسم المسيح بشهادة الكلام. لذا اذهب وخبر بكم صنع الرب بك، كيف كنت، وكيف مع المسيح تقابلت. كلمهم عن حياتك مع المخلص وكيف تغيرت، إذ كيف يؤمنون بمن لم يسمعوا به، وكيف يسمعون بلا كارث.

أقول ماري إفروم السورياني عن نقاوة القلب. اللهم اخلق لي قلبا نقيا عفيفا طاهرا بسيطا لا يفكر بالشر ولا تأوى إليه الشهوات، قلبا نقيا لا يعرف السلب ولا يغتاب قريبه، قلبا نقيا يملأه الحب دائما وفي كل حين يبتغي الأمان والسلام لكل إنسان، قلبا نقيا يحب الصوم والصلاة والسهر وإذلال الجسد والعمل والتعب دائما، قلبا نقيا يبتغي التواضع ويلزم السكينة والبشاشة مع الجميع، قلبا نقيا أكلته غيرة بيتك، قلبا نقيا يحب الصدقات ويوزعها ويشفق على ذوي الحاجة ويروي بني جلدته. يا محب البشر ضع في مثل هذا القلب واغرس مخافتك كالغرسة النامية. يا رب هب لنا نقاوة القلب لنكون مؤمنين حقيقيين، باسم الرب يسوع المسيح له المجد.

العنوان. أهمية العنوان. العنوان هو لوحة بغيضة توضع على الحاجات اللي مش هتتغير ولازم تتحفظ كده بالشكل ده، ومش هيجي لها يوم وتبقى غير كده. العنوان هو وصفة بليدة ومحفوظة متكررة لشيء سيبقى كما هو عليه. العنوان وضع فقط للشوارع والأماكن والمحلات. العنوان اتعمل بس عشان كل ما هو جامد وثابت ولا يتغير. العنوان بيتكتب ويتحط ويتثبت بالمسامير عشان تتحفر في أذهان الناس الوصفة أو المسمى للمكان. عشان كده العنوانة ما تنفعش على البني أدمين. التوصيفات الثابتة البليدة ما تلقش ببشر أحياء. العنوانة المحفوظة ووجهات النظر اللي مش بتتغير وبتاخدها على البشر بتتاخد بس على أسماء الشوارع والبيوت والمحلات. من فضلك ارتقي بالخلق وما توصفهمش بصفات محفوظة في عقلك، فكل منا يتغير ويتغير للأفضل كمان. ما تحفرش وتنقش على الحجر عنوان لبني آدم.

أهلا بيك عزيزي المستمع في برنامج محطات. محطتنا بنحكي فيها عن حياة أبونا إبراهيم. الكتاب المقدس يذكره بأبو الإيمان، وما أحلى كلمة الإيمان. الإيمان كلمة غالية جدا، بدون إيمان لا يمكن نرضي الله. آخر محطة كنا وصلنا عندها إزاي إن إبراهيم أنقذ لوط ورفض ياخد أي عطية من ملك سدوم، ولما رفض الله قال له ما تخافش إبراهيم، أنا ترسل لك أجرك كثير جدا. الله كان بيخطط الأجر لإبراهيم بيعده، لكن تفاجأ إن إبراهيم بيقول له أنا مش عارف فين الأجر ده يا رب، ماذا تعطيني وأنا ماضي عقيما، ومالك بيتي هو إليعازر الدمشقي، الخدام بتاعي هو اللي هيورثني لاني ما عنديش ولد. فربنا قال له ما تخافش إبراهيم، اطلع كده معايا ونعمل فكرة صغيرة جدا. عد النجوم، بص على النجوم كده وعدها، لو قدرت تعدها يكون نسلك هكذا. يعني ربنا بيقول له إبراهيم أنا مش هدي لك واحد، أنا هدي لك نسل بعدد نجوم السماء. الكتاب يقول فآمن إبراهيم بالرب فحسب له برا. وابتدى ربنا يعمل أهم محطة في حياة إبراهيم، العهد بين الله وبين إبراهيم. فكرة العهد فكرة جميلة محتاجين نشرحها أكتر. جي ربنا قال لإبراهيم أنا عايزك تجيب عجلة ثلاثية، يعني سنها 3 سنين، وعنزة ثلاثية، وكبش ثلاثي، ويمامة وحمامة. يجيب الحيوانات دي، عجلة ثلاثية، عنزة ثلاثية، وكبش ثلاثي، ويمامة وحمامة. ويعمل إيه إبراهيم؟ يجي عند العجلة الثلاثية يشقها من النص، يحط نص على اليمين ونص على الشمال وفي ممر في النص، ويعمل كده برضو عند العنزة يشقها من النص، حط نص على اليمين ونص على الشمال وفي ممر في النص، ويعمل كده مع الكبش يشقه من النص، نص يمين نص شمال وفي ممر من النص، ويقتل أو يموت الحمامة واليمامة ويخليها واحدة يمين وواحدة شمال وفي ممر في النص. دي كانت الطريقة اللي الشعب بيقطع بيها العهد واحد مع التاني. فلو أنا عايز أبيع حتة أرض ليا وعايز أقطع عهد، ما بروحش شهر عقاري، ما فيش عندهم سجل يسجلوا فيه هناك، يقطعوا حيوانات، يشقوا حيوانات من النص، ويكتازوا الاتنين بين القطع اللي بيقطعوا العهد علامة على إن أي حد فينا يخالف بنود العهد يتقطع زي الحيوانات دي. فربنا قال لإبراهيم هات الحيوانات دي، هنقطع عهد بيننا وبين بعض، العجلة والعنزة والكبش واليمامة والحمام. عمل كده إبراهيم فعلا، وقطع الحيوانات

تكله نص مقابل الآخر، وبقي فيه في النص ممر في انتظار الاتنين اللي هيعملوا بنود العهد يجتازوا بين القطع. لكن المفاجأة ان بعد ما ابراهيم عمل كده حصلت شيء مفاجأة. ابراهيم الله اوقع عليه سبات، نام ابراهيم وابتدى الله يحكي بنود العهد مع نفسه، يحكي القصة اللي هتحصل. بس مش بس بيحكي بنود العهد، بقى الله عمل حاجة جميلة جدا، اجتاز لوحده بين القطع في شكل تنور دخان ومصباح نار. كان المفروض إبراهيم والله هما الاثنين اللي يجتازوا بين القطع، لكن تجد المفاجأة ان الله اوقع سبات على إبراهيم فنام واجتاز لوحده بين القطع. ليه الله عمل الفكرة دي وليه الله عمل القصة دي؟ علشان لو كان إبراهيم اجتاز بين القطع كانه بيحكم على نفسه، لانه لو قطع العهد، لو نكس العهد يقطع مثل هذه الحيوانات. فالله قال لإبراهيم أنا هجتاز لوحدي بين القطع، هسير لوحدي بين القطع، أنا الملتزم، ألتزم بالعهد بغض النظر عن التزامك، أنا اللي مكلف أني أجتاز لوحدي بين القطع، أمر بين القطع في شكل مصباح نار. وإبراهيم كان نايم، وكأن الله بيعلن إعلان جميل في القصة دي، سواء يا إبراهيم التزمت بالعهد أو ما التزمتش، سواء كنت شخص أمين في العهد أو مش أمين، أنا بوعدك إني أنا سأكون أمين ولن أنكس العهد. والله بيحكي القصة كلها لإبراهيم اللي هتحصل والتفاصيل اللي جاية هتحصل، بيقول له التفاصيل دي أنا مسؤول عنها، العهد اللي بقوله هو عهد أنا سأجتاز بين القطع لوحدي، أنا ملتزم بيه، أنا اللي يطبق علي النص دوة إني لو لم أنفذ العهد أنا اللي أقطع، وحاشا لا يحصل لله. أنت إبراهيم مش هتعرف تلتزم بالعهد، أنت هتنكس العهد، أنت هيعدي عليك وقت هتنكس فيه العهد وهتخسر كتير، لكني أنا هفضل أمين على عهدي معك. وده اللي بيعمله الله مع كل حد فينا. اجتاز لوحده الصليب، ده العهد الجديد، اجتاز لوحده عشان يقول لكل واحد أنا ملتزم بالعهد تجاهك بصفة شخصية جدا، أنا ملتزم بالعهد تجاهك بصفة شخصية، حتى لو أنت ما التزمتش بالعهد خسارة، خسارة أنك ما تشوفش عهد الله ليك اللي كان صورة مصغرة في حياة إبراهيم واللي كان معلن بقوة في صليب المسيح يسوع ربنا. آمين.

إن يسوع قد أتانا وهو الآن معنا وسيأتي ثانية إلينا. إن حلوله الأول مقدمة لظهوره الأكمل، ووجوده الحالي برهان لمجيئه الثاني. إنه الحاضر الغائب، الموجود غير المنظور، فهو قريب منا بعيد عنا. لا نبصره بعيوننا، لكننا نراه بعمق بصيرتنا. ومهما طال الليل أو أطبق، فلابد لشمس البر أن تشرق، لكن بعد أن يأتي الدهر إلى منتهى، هناك نمتع عيوننا بمرآة، ونشبع من رؤيا سناه، ونبتهج بمجد بهاه، وننشد إلى أبد الدهر هللوا ياه.

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: كتير قوي اتكلموا في الموضوع ده، وخدني كده معاهم من نفسي، يعني هقولها لك والسلام. اركن الموبايل من ايدك وانت قاعد مع اهلك او اصحابك او ولادك او اي عفريت احمر. اقول لك سر، انت على فكرة بتقول اجابات في غاية الكوميديا وانت باصص فيه ومش مركز مع اللي بيتقالك. واقول لك حاجة كمان، جمل في منتهى التفكك بتطلع منك وانت بتجاوب على سؤال مش مركز عليه عشان ماسك الموبايل، وبتبقى فاقد السمع والنظر وانت ماسكه وحد بيوريك اي حاجة جايبها. عارف انت يعني بتبقى تقريبا كده مش موجود. اه بجد، عارفة انها صعبة وغلسة ومتعبة ومش متعودين عليها في الاول، لكن كمان ليها جانب مشرق جميل مش هتجربه ولا هتشوفه غير لما تتعود تعملها. سيب الحديدة اللي في ايدك وركز مع البشر، هتلاقيهم مليانين جواهم وفي حكاهم بحاجات افضل واحسن واصدق من اللي بتشوفه على الموبايل. جرب كده

التخويف لا يدفع الناس لاتخاذ قرار ما لم تتبعه بخطوات عملية لتفاديه. تم توزيع منشورات دعائية للتحذير من خطورة عدوى التيتانوس في صورتين، الأولى حذرت فقط من هذا المرض، بينما الثانية شرحت ما هو المرض ومخاطره، ثم سردت خطوات للوقاية من هذا المرض عبر التطعيم. الفريق الأول الذي حصل على المنشور الأول تفاعل بشكل فقير جدا، ولم يتقدم سوى عدد قليل منهم للتطعيم، على أن الفريق الثاني تفاعل بشكل إيجابي كبير وتقدم للتطعيم. التخويف يجعل الناس تشعر بعدم راحة فترفض التفاعل مع مصدر الخوف، في حين أن سرد خطوات الوقاية من سبب هذا الخوف تعطي نتائج إيجابية أفضل بكثير. في عالم الأعمال والإعلانات، حين تحذر الجمهور من خطر شيء ما، التدخين، الحريق والسرقة، يجب أن يحمل الإعلان خطوات سهلة ويسيرة للوقاية من هذا الخطر، وإلا فلن يتفاعل الجمهور مع هذا الإعلان.

الألام، نزيف، عطش، دوار، وغصة وتسليم الروح. وأخيرا وقعت حبة الحنطة بإرادتها وماتت. الآن عرفت معنى المحبة ومعنى الغلب عن العالم. أقدم لك يا سيدي قوتي إكراما لجروحك النازفة، وصحتي وشبابي أضعهما تحت قدميك الداميتين، ومالي أضعه في يديك المجروحتين. سأصوم إكراما لعطشك، سأبذل حياتي لذكرى موتك، سأبذلها في الخفاء وعند الضرورة في العلن.

0: حكم صينية للتفاؤل والتحفيز. تقديم أمير كيني. العقل المغلق مثل الكتاب المغلق، مجرد كتلة من الخشب. إذا أغلقت عليك كل باب وحبست نفسك داخلك، فلم تتعرف على جديد، ولم تجرب الحديث، ولم تغامر مع مجهول، فأنت تخاطر بأن تبقى تقليديا وتسمح لغيرك من المجددين المبدعين بأن يسبقوك ويتركوك خلفهم في ذيل السباق. حكم صيني للتفاؤل والتحفيز. تقديم أمير كيني.
1: لو انت شابة وبتدوري على زوج المناسب، تعالي اشتري مني وهقولك شوية نصايح مهمين جدا. اول حاجة، ادخلي على لستة اصحابك الولاد من الفيسبوك والانستجرام، شوفي مين فيهم كده ينفع يبقى زوج المناسب، بعتي شوية قلوب، زودي لايكات، اي حاجة يكتبها على الفيسبوك او اي بوست يحطه على الانستجرام لازم تكوني اول واحدة تعمله لايك او لاف، واعرفي هو بيحب ايه واعمليه، ولمحيله من بعيد لبعيد لغاية ما توقعي زوج المناسب. طب لو ما نفعتش الحكاية دي، يبقى ادخلي على لستة اصحابك البنات، اكيد في منهم ليها اخ، ابن عم، ابن خال، المهم شوفي مين فيهم عنده زوج مناسب ليك. طب ولو الطريقه دي ما نفعتش خالص، يبقى انت مضطره تعملي زي زمان، تروحي لطنطات صاحبات مامتك وتكلميهم يخليهم يدوروا معاكي على العريس من جيرانهم، من اصحابهم، ابنهم، ابن عمهم، المهم ان هم يساعدوكي علشان تلاقي عريس. لو كل الحاجات دي ما نفعتش وانت برضو لسه ما لقيتيش الزوج المناسب، ما تقلقيش، انبسطي، عيشي، كوني صداقات جديده، عيشي حياتك بالطريقه اللي تريحك، واكيد في السكه هتتكعبلي بالزوج المناسب، لان الحب كده بيجي زي المستعجل واحنا مش داريين. اشتري مني بس وانت هتكسبي.

شرعت أكلم المولى وأنا تراب ورماد. يا ترى بتشوف نفسك إزاي؟ في 4 مرايا الواحد كل يوم بيشوف نفسه فيهم. المراية الأولى مراية نفسه، مرات مزاجك يبقى رايق وتحس إنك بتملك وبتحكم كل العالم، ومرات تانية تبقى ظروفك وحشة ومزاجك متعكر وتحس إنك حتى مش طايق نفسك. في مرات تانية هي مراية الناس، والمراية ديت مرات بتشوف نفسك في عينهم أمير، ومرات تانية بتشوف نفسك أقل واحد في الدنيا. والأسباب لده كله كتيرة جدا جدا. وفي مرة تالتة ممكن تشوف نفسك فيها مراية الظروف، مرات تبقى الأمور عالية فوق وسريعة وسهلة وخضعة لكل أحلامك، ومرات تبقى العجلة تحت وبطيئة وعصية عليك جدا. التلات مرايا اللي فاتوا هما اللي معظم الناس بتشوف نفسها فيهم كل يوم. تصحى الصبح من النوم رايق، النهاردة أجازة، مفيش مواصلات، مفيش ارتباطات، نمت مبارح كويس، يرن تليفونك تصحى الصبح مش عاوز تروح الشغل، النهاردة أجازة، بس تلاقي إن عندك مصلحة في الشغل مفيهاش أجازات، تلبس وانت متنكد، تنزل بسرعة، المواصلات زحمة، المحفظة في الزحمة راحت اتسرقت بكل الحاجات اللي فيها، البطاقة وكروت الائتمان، توصل الشغل طبعا في منتهى الضيق، تلقى الموضوع اللي انت كنت رايح له أساسا خلص، وألف شكر على كده. هي دي الحياة، لحظة بتيجي بعد لحظة، لكن الاثنين أغرب من بعض، الاثنين ضيوف عليك لكنهم كمان ما يعرفوكش. هو انت مين فيهم؟ انت واحد مختلف في كل لحظة، كل خبر، كل مشكلة، كل حل. انت صور كتير ما تعرفش بعض، صورة منهم اتخذت ليك في العتمة، وصورة تانية اتخذت ليك في وسط الزحمة. انت مين فيهم؟ هنا نيجي لأبونا إبراهيم. أبونا إبراهيم قال إن في 4 مرايا، بس في مراية منهم فيها صورة ليك ثابتة وما بتتغيرش. الصورة الثابتة ديت هي اللي كان بيتكلم عنها إبراهيم لما كلم ربنا في مرة وقال له: شرعت أكلم المولى وأنا تراب ورماد. صورة إبراهيم اللي شافها لنفسه قدام ربنا إنه تراب. يمكن كلمة تراب دي صعبة على إنسان عاش وسط ناطحات السحاب، غزو الفضاء، يمكن صعب إنها تتقال في زمن الموضة الجمال، في زمن القرية الذكية والمدينة الإلكترونية، لكن تفضل الحقيقة الأكيدة إن البني آدم كان في أصله تراب، ومهما علي من روحه هيرجع تاني حفن التراب. ده مش إذلال لينا، بالعكس ده أكتر شيء يريحنا. لما نبقى في محضر ربنا تراب أفضل بكتير جدا من إننا نكون في نظر عينين الناس بنلمس السحاب. ليه؟ بكل بساطة التراب في إيد ربنا يقدر يتحول لخطة والشيء عجيب جدا. بكل بساطة في الكتاب المقدس الله عرف يخلق عينين للأعمى من شوية تراب، من شوية تراب ربنا قدر يديله عينين ويخليه يفتح ويشوف الدنيا من تاني. التراب في فكر ربنا هو الشيء الوحيد اللي بيخليه يترائف على غباوتنا، على جهلنا، على تعبنا. مش الكتاب بيقول عن ربنا يعرف جبلتنا، يعني عارف الخليقة بتاعته، يذكر إننا تراب نحن؟ رجعنا من تاني يا رب، رجعنا من تاني نقف على التراب ناعموسة بدون حذاء، رجعنا من تاني يا رب نكون ولا حاجة وإنت اللي بترفعنا، انت يا رب اللي بتغطينا. يا رب التراب والمسوح اللي كانوا سكان نينوى من زمان بيلبسوه ما كانوش لابسينه علشان خاطر حاجات عادية، لكن لبسوه علشان خاطر كانوا طالبين الغفران منك. التراب يا رب هو اللي بيلمع فينا طبيعتك من تاني. الله بيختار الناس الضعيفة، الناس اللي فعلا اعترفت ان هي تراب، علشان يقدر يبين مجده وعلشان يقدر يلمعهم من خلاله تاني. أنسب شيء يرفع من علينا عبر الكبرياء اللي بيكسرنا هو الله وطبيعته الجديدة اللي بناخدها.

0: حين تعطي شيئا ما مجانا احرص على ذكر قيمته الفعلية حتى لا يقلل الناس من قيمته. عند إجراء دراسة على تقييم الجمهور لقيمة منتج ما، تحديدا كم سيدفعون مقابل عقد من اللؤلؤ، تم تقسيم عينة الجمهور إلى فريقين. الأول شاهد العقد ثم كتب كم يتوقع ثمنا له، والثاني شاهد قبلها إعلانا يعرض هذا العقد مجانا عند شراء منتج فاخر. الفريق الثاني أعطى تقييما أقل 35% من متوسط تقييم الفريق الأول، وكان اقتراح فريق عمل هذه الدراسة هو ذكر قيمة الهدية المجانية، مثل أن تقول أحصل على منتج قيمته $250 هدية عند الشراء بدون أي تكلفة إضافية عليه. بعض الشركات تأخذ منتجا قيمته متدنية وتكذب فتقول أن قيمته غالية جدا، أو تعرض منتجا قديما أو غير رائد بسعر بيعه المفترض، الأمر الذي لا يجعل لهذا الاقتراح أي نتيجة ملموسة عند تطبيقه بهذا الأسلوب الخاطئ.
1: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي. الإيمان يربطنا بالمسيح الممجد، في حين أن العيان يربطنا بالعالم الحاضر الشرير. لك إيمان فلك كل شيء، ليس لك إيمان فليس لك شيء. بالإيمان نرى ما يراه الله، وبدون إيمان نرى ما يراه الناس. بالإيمان نمشي على الماء، ماء العالم، وبدون إيمان نغرق في نفس الماء. الإيمان لا يرى في العالم شيئا صالحا، ولكنه يرى في الله كل الصلاح، وما يراه الإيمان فالله لا يراه في العالم. إن كنت تريد أن تكرم الله فالإيمان هو الطريق الوحيد، وإلا فطرق العيان هي إهانة لله في حياتك. بالإيمان نتعلم الاتكال والاعتماد على الله ورفض ذواتنا بكل حيالها وأفكارها. الإيمان لا يعلمنا التواكل، بل يجعلنا نضع الأمور في نصابها الصحيح. الإيمان يضع في يد الله كل شيء، ولا يعطي مجالا لتدخل أي يد أخرى. الله لا يبحث عن شيء في حياتك سوى عن الإيمان، والإيمان يركن جانبا كل حسابات البشر، ولا يرى إلا الله في المشهد.

أعزائي المستمعين، أهلا بيكم في فقرة جديدة من بورتريه. شخصيتنا النهاردة هتكون عن صفية مصطفى فهمي، زوجة الزعيم المصري سعد زغلول. لقبت باسم صفية زغلول نسبة إلى اسم زوجها. ولدت في عائلة أرستقراطية، وكان والدها مصطفى فهمي التركي الأصل، من أوائل رؤساء وزراء مصر منذ عرف نظام الوزارة بمصر في أوائل القرن 19. صفية مصطفى فهمي والتي لقبت باسم صفية زغلول ولدت عام 1878 وتوفيت في 12 يناير عام 1946، تاركة ورائها حياة غير تقليدية للفتاة المصرية والزوجة. وتعتبر حرم سعد زغلول أحد أكبر وأقوى زعماء مصر وقائدة ثورة 1919 في مصر. صفية زغلول أطلق عليها الجميع لقب أم المصريين، وذلك لعطائها المتدفق من أجل قضية الوطن العربي والمصري خاصة، حيث خرجت على رأس المظاهرات النسائية من أجل المطالبة بالاستقلال خلال ثورة 1919، وقد حملت لواء الثورة عقب نفي زوجها الزعيم سعد زغلول.

هذا هو عمل الحب الأبوي المترفق وصلاحه. إنه ليس قط يقيم الإنسان من الأموات، بل ويعيد إليه نعمته العظيمة خلال الروح، وبدل الفساد يلبسه ثوبا غير فاسد، وبدل الجوع يسبح العجل المسمن. وعوض المسافة الطويلة التي قطعها في رحلته، فإن الآب المنتظر رجوعه إليه يقدم حذاء لرجليه. وما هو أعجب من هذا أنه يعطيه خاتم الخطبة الإلهي في إصبعه، وفي هذا كله يجعله في صورة مجد المسيح القديس البابا أثناسيوس.

الكئيب. تعريف الكئيب: الكئيب هو الشخصية اللي ما بتبتسمش بالساهل. الكئيب هو الشخص أو الشخصة اللي لازم تحصل حاجة مفرقعة جدا عشان يفردوا وشهم. الكئيب هو الشخص اللي مش عايشها ببساطة. الكئيب هو اللي دايما مركز كل نظره وفكره على السيء وعلى الأسوأ. الكئيب هو اللي واخدها جد طول الوقت. الكئيب هو اللي ما بيفتكرش ويسرح غير في الوحش. الكئيب هو اللي مش واخد باله ان الشمس طالعة النهاردة. الكئيب هو اللي ما يجيش على باله أبدا ان اللي جاي بكرة أحلى. الكئيب هو اللي يميل ان اليوم يخلص قبل ميعاده. الكئيب هو اللي بيعد الساعات عشان تمر من غير ما يفكر يحليها. لو بتشبه على الحاجات دي تبقى انت لمؤاخذة كئيب.

الألام، نزيف، عطش، دوار، وغصة وتسليم الروح. وأخيرا وقعت حبة الحنطة بإرادتها وماتت. الآن عرفت معنى المحبة ومعنى الغلب عن العالم. أقدم لك يا سيدي قوتي إكراما لجروحك النازفة، وصحتي وشبابي أضعهما تحت قدميك الداميتين، ومالي أضعه في يديك المجروحتين. سأصوم إكراما لعطشك، سأبذل حياتي لذكرى موتك، سأبذلها في الخفاء وعند الضرورة في العلن.

طب اعمل كده وشوف ماما هتعمل وياك ايه. لكن لما تنظف تسمع يا ابني كتر خيرك، طيب مواطننا ده بيتنا ولازم نخاف عليه. عايزين نشجع بعضينا وما نرميش في الشوارع مناديل قشر لب ورق شيبسي وكنزات فاضيه. بكلم الضماير نفسي الكل يبقى سامع، ده الاجنبي من غيظه عايز يدينا الضربه القاضيه. لو يبقى شارعنا نضيف زي بيتنا ابو انتريه اللي بيلمع دايما علشان بنقابل فيه الضيوف، مليان ورود ريحته جنان تقعد تبلط فيه، مش تلقى فيه خرده وتراب وساعات فروه خروف. وقتها تمشي بفرحه تغني الله عليك يا بلدي، ربنا يصونك دايما ويحفظك

0: أهلا بكل مستمعينا وحلقة جديدة من برنامجكم بصمة في الحياة، ومعنا ضيفنا نتعرف بيك.
1: أنا ديفيد صابر.
0: أهلا ديفيد.
1: أهلا بيك.
0: أنا عارف ديفيد من زمان وكان لينا وقت حلو مع بعض وخرجنا مع بعض كتير وخدمنا مع بعض، ويعني مبسوط إن أعرفك يا ديفيد، أنت حد رائع قوي.
1: وأنا كمان يا توني بجد.
0: شيء جميل. طيب إيه اللي سمعته في الأغنية اللي فاتت دي حسيته إنه شدك أو فرق معاك أو أي حاجة؟
1: في الحتة فرقت معايا اللي هي بتاعت لما أنا بنظف يعني وكده، بلاقي فعلا أمي كده بتقول لي كتر خيرك يا ابني، وبحس بساعتها بفرحة يعني إن أنا ساعدتها وكده.
0: كلنا فعلا بنحس الإحساس ده، تحس إنه يا دعوة جميلة كده، كتر خيرك يا ابني.
1: بالظبط. يعني
0: يا ماما.
1: يعني دي مثلا بالنسبة للبيت، لكن مثلا في الشارع بحس بقى إن الدنيا حاجة تانية خالص يعني. الحتة فيعني عجبتني الحتة برضو اللي هو ايه، الاجنبي اللي بيجي من برا
0: خد. لا ده بجد انا بشوف ناس يعني بجد بيصعبوا عليا ديفيد، اللي هو يعني خلاص معلش تعالى نهارة ديك بقى يعني. اللي هو بيبقى هيموت بالسكتة، مش مصدق اللي بيحصل.
1: يعني عادي، فهمت؟

0: نزل عليه سهم الله كده زي ما بيقولوا. لو مالك طب اللي انت عايزه. طيب انت رايك ديفيد ايه رايك في شوارعنا وفي نظافه شوارعنا، وشايف انه فعلا في اهتمام بالموضوع ده، ولا شايف انه من ناحيه المسؤولين هم بيحاولوا بس مثلا الناس اوقات ما بتحاولش، ولا شايف الناس بتحاول؟ شايف صناديق الزباله مثلا موجوده في كل مكان، ولا شايف في تقصير في الحته دي؟ ايه رايك في موقفنا من النظافه عموما يعني في شوارعنا؟
1: طيب يا توني، وبالنسبه للمسؤولين انا شايف ان هم عندهم مشكله في حته، ان انا يعني مثلا انا ساكن في شارع جوه شويه، مثلا جيت حبيت ارمي الزباله مثلا كذا مرة، فكرت في الحتة دي. بعد كده قعدت أدور، قلت لو هرمي الزبالة همشي ربع ساعة عشان أوصل للصندوق. فدي يعني أكيد مش المشكلة مني. أنا كان عندي الدافع.
0: لكن النية موجودة. النية موجودة.
1: لكن ما لقيتش الصندوق. فدي حاجة ترجع للمسؤولين، يعني وفروا صناديق شوية.
0: وفروا صناديق. طيب ماشي، يعني انت نفسك تشوف شوارعنا نظيفه؟ طبعا ده ما فيهاش كلام،
1: ده حاجه جميله، وعارف دي كمان بتفرق في الراحه النفسيه. يعني انا مثلا لما بروح مصر الجديده ببقى مبسوط كده، وعارف
0: حاسس ان في نظافه، وحاسس الشوارع جميله وبتبرق كده.
1: بالظبط، ليه بقى ما يكونش كل الشوارع بنفس الشكل ده؟
0: طيب ده حلم لينا، ده حلم كل شاب وكل حد عايش على ارض مصر، كبار صغيرين، انه نفسنا نشوف بلدنا نظيفة ونفسنا نشوف شوارعنا نظيفة. انت شايف ان الحلم ده ممكن يتحقق في يوم من الايام؟
1: هو اكيد ممكن، صعب جدا طبعا.
0: لو حطينا ايدينا في ايدين بعض وحاولنا نقدر؟
1: طبعا، بس عايز مجهود كبير قوي، يعني
0: يحتاج شغل كتير،
1: شغل كتير، ومننا كمان يعني مش من مسؤولين بس.
0: ونبدأ لو كل واحد فينا بدأ بنفسه، وبدل ما يرمي مثلا بعد ما كل شيبسي او كل اي كيك او كل لب، بدل ما يرميه يجي على نفسه شويه لو ما لقاش ومسكها في ايده، حتى لو وصلت ان هو يرميها في البيت عنده بعد ما يرجع البيت. لو كل واحد بدا بنفسه كده، مش ممكن قريب نشوف حلمنا ابتدى يتحقق؟
1: صدقني لو الناس عندها القلب اللي انت بتتكلم فيه ده، مصر هتبقى أنظف من أي حتة.
0: صح، عندك حق، عندك بجد. حق بجد. ويجي الأجنبي، الله يا كيوتي يا عساسيل، شوارعهم نضيفة. تعالى ويجي تاني بقى.
1: بالظبط.
0: طيب أنت بتحاول من ناحيتك تعمل أي حاجة من ناحية الموضوع ده، لما بتشوف مثلا في عدم نظافة، أو يعني أنت بتاخد مواقف معينة ناحية موضوع النظافة ده وأنت في الشارع أو أنت في البيت أو في أي حاجة؟
1: هو بص، من ناحية الشارع يعني مثلا لما بيكون معايا شنطة كتف كده، ساعات مثلا باكل كيس شيبسي باش بعرف احطها مثلا في الجيب، في الشنطة من ورا. لكن لما بلاقيش حاجة وبلاقي الباسكت مثلا، يعني هو مشكلتي في الباسكت، لو الباسكت قريب يعني مني.
0: ما جربتها كتير دي، اكل حاجة ونفسي ارمي ونفسي انظف بلدي، واقعد ادور على حاجة ما لقيش، افضل شايلها مثلا للبيت، افضل شايلها والاقي اي مثلا محل حاطط باسكت على الباب، لا مؤاخذة عمو سفل حاجة ورا داخل رامي حاجة وخارج. طبعا بيبقى الموقف ممكن ما يبقاش لذيذ قوي، بس انت بتيجي ساعات على نفسك عشان تحافظ على النظافة يعني.
1: صح، بس لما بتخنق اكيد برمي في الزبالة يعني. سوري، برمي في الشارع يعني، اي تحت عربية بقى بص. بفكرش.
0: يعني عجبني صراحتك بس. لا بس يعني احنا نحاول ان احنا ما نوصلش للمرحلة دي طبعا يعني. صح؟
1: اكيد.
0: طيب عايزين نقول حاجة لكل حد بيستسهل ويجي كده يلاقي في ايده زبالة، او يلاقي يعني معاه زبالة، يقرر بكل سهولة ان هو يرمي، او يبقى في عربية او في ميكروباص وتلاقي بيفتح الشباك وبكل بساطة وجمال كده راح رامي الحاجة مطيرها في الشارع.
1: وتيجي بقى في وش حد بقى يشتموا بعض.
0: خناقة بقى، وبص ويبقى تجيب ناس من اي حتة وتقلب عركة. تقول ايه للناس اللي بيرموا زبالة بكل سهولة هم ماشيين في الشارع، من عربياتهم، في المواصلات، في اي حتة، تحب تقول لهم ايه؟
1: طيب يعني انا ساعات يا توني برضو بشوف النظافة دي بتبقى اسلوب حياة يعني. يعني مثلا لما الواحد يبقى يتعود خلاص ان هو مش هيرمي حاجة في الشارع خلاص هتبقى دي عادة في حياته، هيبص كده هيلاقي لا انا لازم اكون نظيف وكده. بس احب ادي رسالة برضو ان يعني اكيد اللي عايز البلد تبقى نظيفة هيبقى على قلبه الحتة دي يعني.
0: يعني هو الموضوع بيبدأ من جوانا، حبنا لبلدنا، حبنا المكان اللي احنا عايشين فيه، حبنا للنظافة يبدأ من جوه وبعد كده هنشوفه بره لما يبدأ جوانا.
1: بالظبط.
0: طيب يا ديفيد انا مبسوط انك كنت معانا النهاردة في الاستوديو.
1: مرسي يا توني، انا بجد انبسطت وموضوع يعني فارق معايا قوي ان انا احكي فيه يعني.
0: شكرا، واحنا استفدنا منك قوي. شكرا يا ديفيد.
2: تقدر ترمي ورق كلينكس على الارض في بيتك، طب اعمل كده وشوف ماما هتعمل وياك ايه، لكن لما تنظف تسمع يا ابني كتر خيرك. طيب مواطننا ده بيتنا ولازم نخاف عليه، عايزين نشجع بعضينا وما نرميش في الشوارع مناديل قشر لب ورق شيبسي وكنزات فاضيه. بكلم الضماير نفسي الكل يبقى سامع، ده الاجنبي من غيظه عايز يدينا الضربه القاضيه. لو يبقى شارعنا نضيف زي بيتنا ابو انتريه اللي بيلمع دايما علشان بنقابل فيه ضيوف، مليان ورود ريحته جنان تقعد تبلط فيه، مش تلقى فيه خردة وتراب وساعات فروة خروف. وقتها تمشي بفرحة تغني الله عليك يا بلدي، ربنا يصونك دايما ويحفظك

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: إن كانت الخطية هي تحطيم للنفس بدخول الإنسان إلى كورة بعيدة أي الأنا، فإن التوبة هي عودة الإنسان ورجوعه إلى نفسه ليعلن حبه لخلاصها، فيرجع بهذا إلى أبيه السماوي القادر على تجديد النفس وإشباعها الداخلي. بهذا إذ يرجع الإنسان إلى نفسه إنما يعود إلى كورة أبيه ليمارس الحب كعطية إلهية، ويوجد بالحق كعضو حي في بيت الله يفتح قلبه لله وملائكته وكل خليقته حتى المقاومين له. القمص تدرس يعقوب.

الإعلانات التي تذكر أي سلوك جماعي سلبي هي في الواقع تشجع على انتهاج هذا الأسلوب السلبي. حين تذكر حقيقة مفادها أن عدد كبير جدا من الناس يفعلوا شيئا سلبيا، فذلك يشجع الجميع على التقليد. حين وضعت لوحة في غابة تقول أن عدد كبير من زوار الغابة يسرقون قطع الخشب من الغابة فلا تفعل مثلهم، أدت هذه اللوحة لتزايد معدل السرقة 3 مرات. لكن بعد إعادة صياغة الجملة لتقول رجاء لا تحرك قطع الخشب من مكانها، جاءت النتائج أفضل. حين قال إعلان آخر أن 22 امرأة لا تمارس حق الانتخاب المكفول لها، ساعد ذلك الجمهور على الكسل وعدم المشاركة في الانتخابات، لأن الانطباع العام كان أن الكل يفعل ذلك. الناس تميل للسير مع القطيع وتقليده فيما يفعله حتى ولو كان شيئا سلبياً.

لتفتح يا رب أبواب بيتك أمام وجهي، ولتهيئ قلبي مسكنا لك، حتى أنعم بالسكنى في أحضانك أبديا. من يقدر أن يسكن في بيتك المقدس؟ هبني ذاتك برا وحقا وحبا، فألبس ثوب العرس وأسكن معك. كلمتك هي فضتي وكنزي، هب لي أن أقتنيها في داخلي، ولا أقرضها بالمديح الباطل كربا ضائعا. قمص تدرس يعقوب ملطي.

نفسي أبقى دكتور مشهور. أنا بقى عايز يبقى عندي أكبر مطعم. بحلم أكون عازف جيتار مشهور. نفسي جداً أبقى مذيعة مشهورة قوي زي أوبرا. بحلم أكون مهندس معماري قوي. نفسي جداً أكون مصممة أزياء عالمية. وإيه بقى؟ كل اللي نفسه في حاجة يقولها وما يكبتش، وتيجي تسأل الواحد من دول تقوله طب عملت إيه يا حبيبي عشان توصل لحلمك ده؟ يبقى مش فاهم حتى سؤالك. لو بتحلم يبقى لازم تبدأ بخطوة في حلمك، وافتكر إن أول ما تنطق كلمة بحلم فلازم معاها ترسم خطوات محددة. الحلم لما بيتساب بيموت أو بيتسرق. وديني نبهتك.

0: خدمة الصوتيات والمرئيات AV Ministry مع هيئة الصخرة للإعلام يقدمان برنامج الله والنص الحلو مع هايدي حنة.
1: أهلا بكل نص حلو بتسمعني النهاردة. لما الناس بتشوف ولادي في اللي بيقول ابنك شبه بابا خالص وبنتك نسخة منك، وفي بقى اللي بيعكس ويقول بنتك شبه باباها وابنك شبهك، في اللي بيقول الاتنين شبه باباهم، وفي اللي بيقول الاتنين شبهك، في بقى اللي بيقول حاجة تانية مختلفة، انتوا كلكم كده كعيلة شبه بعض. عارفين اللخبطة دي جاية منين؟ من العشرة. لما الأسرة كلها بتعاشر بعض بمرور السنين بيشبهوا بعض، مش بسبب الشكل الخارجي، لأ، ده التصرف، طريقة الكلام بتبقى زي بعض. عارفين حتى اللازمة، يعني لو في كلمة بتبقى لازمة عند حد بتبقى لازمة عند حد تاني، ردود أفعالهم بتبقى واحدة، وبكده بيكونوا شبه بعض. مش بس كده على فكرة، ده كمان طول العشرة تخليهم كأسرة يفهموا بعض من النظرة، وممكن كمان يقولوا نفس الكلمة في وقت واحد ويفكروا بنفس الطريقة. اللي بيحصل وسط أسرتنا هو نفسه اللي بيحصل في علاقتنا مع الله. الكتاب المقدس في كورنثوس الثانية أصحاح 3 وعدد 18 بيقول كده: ونحن جميعا ناظرين مجد الرب بوجه مكشوف كما في مرآة، نتغير إلى تلك الصورة عينها من مجد إلى مجد كما من الرب الروح. نسمع كده آخر جملة: نتغير إلى تلك الصورة. الصورة دي اللي هي صورة مين؟ صورة المسيح، إن إحنا نكون شبهه. شبهه مش في الشكل، لأ، شبهه في السلوك، في الفكر. يعني مثلا يكون عندي القدرة إني أحب حب غير مشروط زي ما هو بيحب، يكون عندي القدرة على الغفران رغم إن الشخص ده جرحني، لأن المسيح كمان غفر لي رغم إني أنا بجرحه بخطيتي. مش بس كده، ده كمان من كتر العشرة وبقرب من صورته بقدر أعرف إرادته في حياتي. مش قلتلك إن الأزواج من كتر العشرة بيعرفوا بعض وبيعرفوا التاني بيفكر في إيه حتى بالنظر؟ طيب تفتكري إيه اللي ممكن تعمليه عشان تكوني شبه أبوك السماوي؟ من خلال كلمته، الكتاب المقدس. مهم قوي تقعدي كل يوم مع الله تقري كلمته علشان تعرفيه أكتر، وكل ما تعرفيه أكتر كل ما بقيتي شبهه، وكل ما قعدتي قدامه كل ما عرفتي أفكاره أكتر كل ما بقيتي شبهه أكتر. من فضلك فكري معايا كده، هل تصرفاتك بتعكس إنك شبه أبوك السماوي؟ هل كل اللي بتعمليه بيقول إنك بنته؟ ولا في حاجات بتعمليها لما الناس تشوفك ما تقولش أبداً إنك بنت الله؟ من فضلك صلي معايا الصلاة دي: يا رب أنا عايزة أكون بنتك بجد، عايزة كل تصرفاتي وكل أفكاري وكل ردود أفعالي تكون زيك بالظبط. يا رب ساعدني إن أقضي كل يوم وقت مع كلمتك، أقرأ أنت عايز تقول لي إيه، أعرفك وأعرف أفكارك وردود أفعالك من خلال كلمتك، ومش بس أعرفك، لأ، كمان أنفذ المكتوب فيها. آمين. وفي النهاية خليكي فاكرة، أنتي النص الحلو اللي بيحل الحياة لكل اللي حواليه. أسيبكم وعلى معاد تاني، إحنا النص الحلو مع الله. كان معاكم هايدي حنة.
0: إذا كان عندك أي سؤال تواصل معنا على femacommercialradiocalv.org femelle@radiocalv.org أو على رقم التليفون 012-112-111-614. كان معاكم برنامج الله والنص الحلو. إعداد وتقديم هايدي حنة، هندسة صوتية إيريني كامل.

إن كانت الخطية هي تحطيم للنفس بدخول الإنسان إلى كورة بعيدة أي الأنا، فإن التوبة هي عودة الإنسان ورجوعه إلى نفسه ليعلن حبه لخلاصها، فيرجع بهذا إلى أبيه السماوي القادر على تجديد النفس وإشباعها الداخلي. بهذا إذ يرجع الإنسان إلى نفسه إنما يعود إلى كورة أبيه ليمارس الحب كعطية إلهية ويوجد بالحق كعضو حي في بيت الله يفتح قلبه لله وملائكته وكل خليقاته حتى المقاومين له. القمص تدرس يعقوب.

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: لو انت شابة وبتدوري على زوج المناسب، تعالي اشتري مني وهقولك شوية نصايح مهمين جدا. اول حاجة، ادخلي على لستة اصحابك الولاد من الفيسبوك والانستجرام، شوفي مين فيهم كده ينفع يبقى زوج المناسب، بعتي شوية قلوب، زودي لايكات، اي حاجة يكتبها على الفيسبوك او اي بوست يحطه على الانستجرام لازم تكوني اول واحدة تعمله لايك او لاف، واعرفي هو بيحب ايه واعمليه ولمحيله من بعيد لبعيد لغاية ما توقعي زوج المناسب. طب لو ما نفعتش الحكاية دي، يبقى ادخلي على لستة اصحابك البنات، اكيد في منهم ليها اخ، ابن عم، ابن خال، المهم شوفي مين فيهم عنده زوج مناسب ليك. طب ولو الطريقه دي ما نفعتش خالص، يبقى انت مضطره تعملي زي زمان، تروحي لطنطات صاحبات مامتك وتكلميهم يخليهم يدوروا معاكي على العريس من جيرانهم، من اصحابهم، ابنهم، ابن عمهم، المهم ان هم يساعدوكي علشان تلاقي عريس. لو كل الحاجات دي ما نفعتش وانت برضو لسه ما لقيتيش الزوج المناسب، ما تقلقيش، انبسطي، عيشي، كوني صداقات جديده، عيشي حياتك بالطريقه اللي تريحك، واكيد في السكه هتتكعبلي بالزوج المناسب، لان الحب كده بيجي زي مستعجل واحنا مش داريين. اشتري مني بس وانت هتكسبي.

قال يسوع: أتيت لتكون لهم حياة وليكون لهم أفضل. لكن هل الحياة كما قال عنها شكسبير ملهاة ترويها عجوز شمطاء تجلس إلى جوار النار؟ هل بحثنا عن الحياة كمن يبحث عن قطة سوداء في غرفة مظلمة؟ هل الحياة مسرحية ندخل إليها بعد أن تبدأ ونخرج منها قبل أن تنتهي؟ هل هي قوة مخلوطة بضعف، ربيع في قلبه الخريف، سعادة ممتزجة بالدموع، ونهار يعقبه ليل؟ يقول الكتاب المقدس: فيه كانت الحياة، والحياة كانت نور الناس. فيه؟ نعم، فيه، في الله. الله هو نبع الحياة. لذا دعنا نرفع عيوننا نحو الله القدوس الجميل القديم الأيام.

الفنان العظيم والمشهور والكاتب الصحفي المحترم والمخرج المغني والمدير الرسام والمؤلف المنتج المصور والواعظ المشهور الممثل المهندس والعازف الجامد المنتج والملحن الموزع الرهيب المدرس الفظيع الناظر الموجه الكبير المذيع اللميع وسيادة الطبيب. أبوس إيدك، انزل في أرضنا هنا، عيش مع باقي الكائنات اللي شبهك وشبههم. لو سمحت بطل تنطيط وفزلكة وانزل من على السلم، لا تقع تتكسر. إخواتك هنا من نفس الطينة والعجينة بتاعتك، خف علينا شوية وارحمنا أبوس إيديك. لا عندك إيد زيادة ولا رجل مني ناقصة، وعيش عيشتنا إلهي يسترك. وده آخر كلام عندي بقى.

القائد الحقيقي لتدخل بنا إلى معركة الصليب، واهبا إيانا الغلبة والنصرة على قوات الظلمة. أبلنا التمتع بصليبك، قوة الله وحكمته، فلا نتكل على ذراع بشر بل على عملك الإلهي. أملك يا رب في قلوبنا، وأقم ملكوتك في داخلنا، ولا يكون للعدو موضع فينا. القمص تدرس يعقوب ملطين.

حكم صينية للتفاؤل والتحفيز. تقديم أمير كيني. إذا وقفت أكثر مما وقعت ولو بمرة واحدة فستنجح. حين تلحق بك هزيمة أو خسارة أو فشل، عد بسرعة لتقف على قدميك من جديد، وإن لم تفعل هذا فساعتها ستكون قد خسرت فعلاً.

0: You're listening to C'est la vie radio. La la la la la la.
1: الموعظة على الجبل برنامج رقم 19.
2: على مثال الله الجزء الأول متى 5:38-48. سمعتم أنه قيل عين بعين وسن بسن، وأما أنا فأقول لكم لا تقاوم الشر، بل من لطمك على خدك الأيمن فحول له الآخر أيضا، ومن أراد أن يخاصمك ويأخذ ثوبك فاترك له الرداء أيضا، ومن سخر كميلا واحدا فاذهب معه اثنين، من سألك فأعطه، ومن أراد أن يقترض منك فلا ترده. سمعتم أنه قيل للقدماء تحب قريبك وتبغض عدوك، وأما أنا فأقول لكم أحبوا أعداءكم، باركوا لاعنيكم، أحسنوا إلى مبغضيكم، وصلوا إلى الذين يسيئون إليكم ويطردونكم، لكي تكونوا أبناء أبيكم الذي في السماوات، فإنه يشرق شمسه على الأشرار والصالحين ويمطر على الأبرار والظالمين، لأنه إن أحببتم الذين يحبونكم فأي أجر لكم؟ أليس العشرون أيضا يفعلون ذلك؟ وإن سلمتم على إخوتكم فقط فأي فضل تصنعون؟ أليس العشرون أيضا يفعلون هكذا؟ فكونوا أنتم كاملين كما أن أباكم الذي في السماوات هو كامل. سوف نركز الآن على أصعب مقطعين في الموعظة على الجبل، ويشعر البعض بأن هذين المقطعين هما الأصعب في العهد الجديد بأكمله. ففي أي وقت تعلن فيه أنك ستعلم الموعظة على الجبل عددا بعد الآخر، سوف ينتظر الناس على أحر من الجمر أن يصلوا إلى هذه الأعداد، ويريدون أن يروا كيف ستفسر لهم هذه الأعداد. إن هذه الأعداد هي بالفعل صعبة الفهم بالواقع إن لم يكن لديك خلفية كافية عن الموضوع، وإن لم تركز على حقائق محددة، أعتقد أنه من المستحيل أن تفهم هذه التعاليم. هناك أمور ينبغي أن نركز عليها أو أن نكون فكرة عنها بينما نقترب من هذه المقاطع. بادئ ذي بدء، دعونا نتذكر موقع هذه المقاطع في موعظة يسوع على الجبل. تذكر أن هذه الموعظة على الجبل بدأت مع لائحة مطولة تساعدنا على تفحص صحتنا الروحية مع هذه المواقف الثمانية الجميلة التي تتحدانا لننظر إلى داخلنا لنرى إن كان لنا في أعماق قلوبنا بنعمة الله الموقف الذي يريدنا الله أن نتمتع به لكي نكون ملح الأرض ونور العالم وجزءا من حل يسوع وجزءا من جوابه لكل المشاكل في هذا العالم، تلك المشاكل التي كانت ممثلة بالجماهير القابعة عند أسفل الجبل. بعد أن أخبرنا يسوع بأن ننظر إلى التطويبات، الأمر التالي الذي أخبرنا يسوع بأن نعمله هو بأن ننظر حولنا. ما كان يقترحه في الجزء الأكبر من متى الأصحاح الخامس ابتداء من العدد 11، حيث يعطي تلك الإيضاحات عن السراج الموضوع على المنارة وعن كوننا ملح الأرض، فالذي يتكلم عنه بالحقيقة هنا ليس مجرد ما ينبغي أن يكون عليه التلميذ في أعماق قلبه، بل يتكلم معنا يسوع

الآن عندما نصل إلى العدد 11 وما يتبعه عن تلميذ المسيح في العالم وكيف ينبغي أن يكون تلميذ المسيح في العالم. قلنا أنكم بينما تتأملون بالإطار الذي قدم فيه هذا التعليم سوف ترون أمورا مثل الأزمة المتعلقة بصيرورة الإنسان مسيحيا، والتي بحسب إنجيل متى لا تتكلم عما في ذلك من مصلحة أو منفعة للتلميذ، بل عما في ذلك من مصلحة إلى ربه. فهل يريد التلميذ أن يصبح جزءا من حل ربه وجزءا من جواب ربه؟ هذا ما سترونه بينما تتأملون بالإطار الذي قدمت فيه الموعظة على الجبل. قلنا أننا نرى في التطيبات الشخصية الناتجة عن كون الإنسان مسيحيا، ولكن عندما تصلون إلى العدد 11 وعبر ما تبقى من الإصحاح الخامس من إنجيل متى ترون التحدي الناتج عن تأثير هذا النوع من الأشخاص على حضارته، وهذا يرتبط بالعلاقات. ابتداء من العدد 17 وحتى العدد 20 ألقى يسوع تحديا أمام رجال الدين عندما قال لتلاميذه: كل ما سأعلمكم به ابتداء من الآن فصاعدا سوف يكون متفقا مع تعليم كلمة الله، ولكنه لن يتفق مع تعليم رجال الدين. وهكذا مقطعا بعد الآخر وفي ستة مقاطع متتالية سوف يقول يسوع: قيل لكم وأما أنا فأقول لكم. ستة مقاطع تبدأ بهذه الطريقة هنا في إنجيل متى الأصحاح الخامس، وبالإضافة إلى كونها ترتبط كثيرا بالعلاقات وتظهر للتلميذ كيف ينبغي عليه أن يربط بين هذه المواقف الجميلة وبين حقيقة حياته الجديدة في المسيح بالنسبة لأخيه ولعدوه وللنساء ولزوجته وللقسم وللناس الأشرار ثم للقريب والعدو. فبالإضافة إلى القيام بهذا الأمر العلاقتي جدا، في هذا الجزء من متى 5 يرينا ربنا يسوع أيضا كيف نقترب من كلمة الله وكيف نطبق كلمة الله على حياتنا وعلى حياة الآخرين في إطار كل هذه العلاقات التي سبق وأتينا على ذكرها. إنه الفرق بين حرف الناموس وبين روح الناموس. فيسوع بالمثال وبالتعليم يعلم أنه قبل أن نطبق ناموس الله على حياة الناس علينا أن نمرر ناموس الله هذا من خلال عدسة محبة الله، أي من خلال عدسة روح الناموس ومن خلال عدسة هدف الناموس قبل أن نطبق ناموس الله على أنفسنا وعلى الآخرين. في هذين المقطعين الأخيرين في متى الإصحاح الخامس لدينا تعليم علاقاتي جدا: من لطمك على خدك الأيمن، ومن اشتكى عليك في المحكمة، ومن طالبك بشيء، ومن أراد أن يستدين منك، سواء أكان جارك أم عدوك، فهذا أمر علاقاتي جدا، وهذا جزء صعب جدا من هذا الإصحاح كما سبق وقلنا. ولكن قبل أن نقترب من هذه المقاطع الصعبة علينا أن نتأمل بها وهي في إطارها أو في قرينتها، والقرينة ترتبط بما ذكرناه للتو. أمر آخر مهم هو أننا بينما نقترب من هذه المقاطع الصعبة ينبغي علينا أن نركز على التالي: كل هذا التعليم على رأس الجبل قد أعطي لتلاميذه وليس للجموع المختلطة. تبدأ القصة في نهاية الإصحاح الرابع من إنجيل متى مع الجموع الرازحة تحت مشاكل جمة، ولكن تذكروا أن يسوع قد دعا من بين كل هذه الجموع بعض التلاميذ لخلوة خاصة، والتعليم الذي نسميه الموعد على الجبل هو الذي قدم لهذه القلة. فلقد صعدوا إلى رأس الجبل ليكونوا مع يسوع الذي كان ينظر إلى الجموع عند أسفل الجبل، وكل التعليم في هذه الموعظة الجميلة ينبغي أن ينظر إليه من وجهة النظر هذه. لقد كانوا ينظرون معا إلى الجموع وإلى كل المشاكل التي عانت منها الجموع والتي تمثل بالطبع مشاكل العالم بأسره. كل هذا التعليم ينبغي أن ينظر إليه من وجهة النظر هذه. هذا هو التعليم الذي سيريكم كيف تكونون جزءا من جوابي لكل ما يجري عند أسفل الجبل، وكيف تكونون جزءا من حلي لكل المشاكل الموجودة هناك. ولكن من المهم جدا أن تفهموا التالي: أن التعليم لم يعطى لكل الناس المتجمهرين عند أسفل الجبل، بل أعطي التعليم للتلاميذ الذين كانوا يعبرون بحضورهم على رأس الجبل أنهم أرادوا أن يكونوا جزءا من حل يسوع ومن جواب يسوع للعالم. ومجرد كونهم دعيوا تلاميذ يعني أنهم كانوا يتمتعون بحس التزام عال جدا تجاه يسوع. فما هو التلميذ؟ التلميذ هو شخص يريد أن يكون جزءا من الجواب وجزءا من الحل، ولكنهم أيضا أرادوا أن يعطوا حياتهم ليكونوا جزءا من الجواب وجزءا من الحل، وكانوا مستعدين لأن يضحوا بكل ما يمتلكونه،
وكانوا حاضرين ليضعوا يسوع المسيح والدعوة التي دعاهم بها ليكونوا حلا وجوابا، أن يضعوا ذلك قبل كل شخص آخر في حياتهم. يرينا المقطع الأخير من إنجيل لوقا الإصحاح 14 ما يمكن تسميته بثمن التلمذة، أو إذا صح التعبير التزام التلمذة. هكذا أيضا كل من لا يترك كل هذا لا يستطيع أن يكون لي تلميذا. فيقول يسوع ما معناه: إذا أتيتم لاتباعي ولم ترغبوا بأن تحملوا صليبكم وتموتوا من أجلي، لا تقدرون أن تكونوا لي تلاميذ. وإن لم ترغبوا بأن تضعوني أولا في حياتكم وقبل كل هؤلاء الناس في حياتكم، أي قبل أزواجكم وزوجاتكم، قبل آبائكم وأمهاتكم وأولادكم ووالديكم، لن تستطيعوا أن تكونوا لي تلاميذ. أعتقد أننا نحتاج أن نفهم هذا النوع من المقاطع الكتابية قبل أن نقترب من هذين المقطعين الصعبين، وإلا لن نتوصل إلى اكتشاف معانيها. فإذا اقتربنا من هذا التعليم ظنين أن قانون الحضارة الأول هو الحفاظ على بقاء النفس، أي صراع البقاء، لن نفهم أبدا تعليم يسوع. أعتقد أن ما نقوله الآن هو أن مفتاح فهم المقطعين الأخيرين من إنجيل متى الإصحاح الخامس هو ما يمكن تسميته الموت عن الذات أو نكران الذات. لقد فهم بولس الرسول التزام التلمذة هذا عندما قال: مع المسيح صلبت فأحيا لا أنا، بل المسيح يحيا في. فما أحياه الآن في الجسد فإنما أحياه في الإيمان، إيمان ابن الله الذي أحبني وأسلم نفسه لأجلي. ماذا يعني أن نصلب مع المسيح؟ يعني أن نحمل صليبنا ونتبعه. في الإصحاح 12 من إنجيل يوحنا عندما واجه يسوع صليبه قال: حبة الحنطة إن لم تقع في الأرض وتمت فهي تبقى وحدها، ولكن إن ماتت تأتي بثمر كثير. ثم عندما واجه صليبه قال: يا أبتاه، نفسي حزينة جدا حتى الموت، وماذا أقول؟ نجني من هذه الساعة، ولكني لهذا أتيت إلى هذا العالم. ثم أضاف: يا أبتاه، مجد اسمك. فجاء صوت من السماء قائلا: مجدت وأمجد أيضا. قال الدكتور أي دبليو توزر عن هذا المقطع الموجود في يوحنا 12: أننا جميعا نحتاج أن نصلي هذه الصلاة: يا أبتاه، مجد اسمك وأرسل لي فاتورة كلفة ذلك، فأنا مستعد لأي شيء يا رب، فقط مجد اسمك. إن كان لدينا هذا الاستعداد المسبق، وإذا أدركنا أنه من الممكن أن نصلب مع المسيح ورغم ذلك أن نستمر أحياء، ولكن كما يقول في 2 كورنثوس 5: كي يعيش الأحياء فيما بعد لا لأنفسهم بل للذي مات لأجلهم وقام. فإن كان لدينا هذا الموقف فإن هذا سيعطي الكثير من المعنى لهذا المقطع. فإذا أتينا إلى المسيح لنكون جزءا من حله ومن جوابه، وإذا قلنا له: أنا مستعد لأموت لأجل هذا الأمر، ولكن فقط أظهر لي أين وكيف ومتى تريدني أن أموت ولماذا ولأجل من، وأين يتوجب علي أن أسكب حياتي وأضحي بها من أجلك، فالآن هذا التعليم سوف يصبح له معنى. يقول يسوع: اسمعوا، إذا أردتم أن تؤثروا على العالم وأن تكونوا ملح الأرض ونور العالم، فعندما يهاجمونكم لا تردوا، بل أديروا لهم الخد الآخر، وعندما يقادونكم ويأخذوا ثوبكم الداخلي أعطوهم الرداء الخارجي أيضا. أعتقد أن اليهود القدامى كانوا ينامون مستخدمين الرداء الخارجي كغطاء، لهذا كان من غير القانوني أن يأخذ أحدهم الثوب الخارجي من آخر، ولكن يسوع علم أن دعهم يأخذون ثوبنا الخارجي أيضا. وإذا سخركم جندي روماني لتحملوا عدته لميل واحد احملوه ميلين، ومن سألك فأعطه، ومن أراد أن يستدين منك فلا ترده. إذا نظرنا إلى هذا النوع من التعليم وقلنا في أنفسنا: إذا فعلنا ذلك سوف نخسر كل شيء، عندها لن يكون لهذا التعليم أي معنى في حياتنا. ولكن التلميذ الحقيقي ليسوع الذي يفهم كلفة التلمذة والتزام التلمذة يكون قد خسر وتخلى أصلا عن كل شيء، ويكون أصلا قد مات عن ذاته وأنكر نفسه. بهذا المعنى لن يكون لديه أي شيء يخسره. ولقد سبق وذكرنا كيف أن رب يسوع المسيح يقول لنا بطريقة أو بأخرى: اسمعوا، إذا أردتم أن تؤثروا على العالم وأن تكونوا ملح الأرض ونور العالم، فعندما يهاجمونكم لا تردوا، بل أديروا لهم الخد الآخر، وعندما يقادونكم ويأخذون ثوبكم الداخلي أعطوهم الرداء الخارجي أيضا. أعتقد أن اليهود القدامى كانوا ينامون مستخدمين الرداء الخارجي كغطاء، لهذا كان من غير القانوني أن يأخذ أحدهم الثوب الخارجي من آخر،
ولكن يسوع علم أن دعهم يأخذون ثوبنا الخارجي أيضا. وإذا سخرك جندي روماني لتحمل عدته لميل واحد احمله ميلين، ومن سألك فأعطه، ومن أراد أن يستدين منك فلا ترده. إذا نظرنا إلى هذا النوع من التعليم وقلنا في نفوسنا إذا فعلنا هذا سوف نخسر كل شيء، عندها لن يكون لهذا التعليم أي معنى في حياتنا. ولكن التلميذ الحقيقي ليسوع الذي يفهم كلفة التلمذة والتزام التلمذة يكون قد خسر وتخلى أصلا عن كل شيء، ويكون قد مات أصلا عن ذاته وأنكر نفسه. بهذا المعنى لن يكون لديه ما يخسره. أعتقد أنه توجد مناطق في العالم كأثيوبيا مثلا، عندما يذهب رجل إلى الحرب تعقد عائلته جنازة له، فعندما يذهب إلى المعركة يعتبر وكأنه ميتا أصلا، وهكذا يصبح وكأن لا شيء لديه ليخسره، فلقد سبق ومات قبل أن يترك منزله. عندما استشهد 5 مرسلين منذ حوالي نصف قرن في كيتو الإكوادور، قالت زوجة أحد هؤلاء المرسلين 5 أنه وكأنه توفي وهو لا يزال في كلية اللاهوت عندما واجه هذه الأزمة العظيمة في حياته وقرر أن يحمل صليبه ويموت عليه. وهكذا كان لديه نوع من احتفال جنازة عندما كان يدرس في كلية اللاهوت، فقالت زوجته أنه مات قبل سنوات من ذهابه للحقل الإرسالي حيث استشهد على أيدي هنود الأوكا. أعتقد أن هذا ما كان ينبغي أن نركز عليه لكي نستطيع أن نفهم هذا التعليم. يقول يسوع في المقطع الأول، وهي جملة سلبية، أن ما كانوا يقولونه لكم أنه القواعد القديمة للأخلاق وأنه يوجد في كلمة الله هو كما رأينا لجم للانتقام، عين بعين وسن بسن، ولكن دعوني أقول لكم أنا ما أراه مناسبا. وهكذا يبدأ يسوع بإلقاء تعليمه، وكان جوهر هذا التعليم وروحه، وكما يقول يسوع روح الناموس، كان دائما أن ننزل من على رأس الجبل لنخبر أولئك الناس المتجمهرين عند أسفل الجبل أن القضية ليست مجرد صراع عن البقاء ولو تطلب الأمر القضاء على الآخرين. نحتاج أن ننزل إلى سفح الجبل ونقول للناس أنه لا ينبغي أن تكون الحال كما يقال إن لم تكن ذئبا أكلتك الذئاب. المقطع الثاني، أي الأعداد 43-48، هو نوعا ما تصريح إيجابي. سمعتم أنه قيل تحب قريبك وتبغض عدوك. توجد أماكن في كلمة الله تقول تحب قريبك مثل لاويين 19-18، ولكن لا يوجد مكان في العهد القديم يقول تبغض عدوك، بل ما يفهم من العهد القديم كما نجد في سفر المزامير تلك الصلوات التي تقول أنك إذا أحببت الله فعليك أن تبغض الخطية. وهكذا فإن داود الذي كان شخصا تقيا كان يقول أنه يبغض أعداء الله، ولكن لا توجد وصية في الكتاب المقدس توصي بأن نبغض أعداءنا. هذا يشبه ما رأيناه في حال قانون الطلاق، فلا يوجد مكان أوصى فيه موسى بالطلاق، بل قال إن كنتم ستطلقون وبهدف إنصاف زوجاتكم أعطوهن كتاب طلاق يشرح أسباب الطلاق. فموسى لم يوصي الشعب بالطلاق، ولكن هكذا علم الكتبة والفريسيون ناموس موسى، كانوا يعلمون ويطبقون الناموس وكأن موسى أوصى بالطلاق. هنا لديكم مثال آخر على هذا الموضوع. فبالنسبة لليهودي كان اليهودي الآخر قريبه، وكل من تبقى من غير اليهود كانوا أعداءه. أتذكرون السؤال الذي طرحه الناموسي والذي أجاب عليه الرب يسوع بتعليم مثل السامري الصالح؟ كان السؤال من هو قريبي؟ لقد كان هذا سؤالا عميقا بالفعل، لأن المبدأ الأدبي السائد آنذاك عندما سأل معلم الناموس ذلك السؤال والذي لم تكن كلمة الله تعلم به كان التالي: أن قريبك هو اليهودي الآخر، وكل ما عدا ذلك من غير اليهود في العالم فكانوا أعداء. لهذا ظهر هذا التطبيق أو التلميح: تحب قريبك اليهودي وتبغض جميع الآخرين. لقد كان يسوع ثوريا بالطبع، ولكنه كان أيضا منسجما مع روح الناموس عندما قال: دعوني أخبركم كيف ينبغي أن تكون الحال. أحبوا أعداءكم، باركوا لاعنيكم، أحسنوا إلى مبغضيكم، وصلوا لأجل الذين يسيئون إليكم ويطردونكم. هذا هو المبدأ الأدبي الأسمى الذي سبق وتم تعليمه. وأقولها مجددا أنكم لن تتمكنوا من فهم هذا النوع من التعليم إلى أن تفهموا بعض وجهات النظر هذه التي كنا نتأمل بها معا. ولكن إذا فهمتم وجهات النظر هذه أضيف عليها التالية:
إن الدافع لمحبة أعدائكم ولمباركة لاعنيكم ومبغضيكم والذين يضطهدونكم ويطردونكم كما قال يسوع هو أن تصبحوا أبناء أبيكم الذي في السماوات. ثم لاحظوا كيف ينتهي هذا التعليم، فكونوا كاملين كما أن أباكم الذي في السماوات هو كامل. فكل ما كان يقوله لنا يسوع هو أن نكون مثل الله وأن نكون مثل أبينا السماوي. ولكن كيف هو أبونا السماوي؟ إنه يمطر على الأشرار والصالحين ويشرق شمسه على الأبرار والأثمة. فإن كان مزارع شريرا فالله يبقي شمسه تشرق على مزروعاته ويبقي أمطاره تنهمر على حقول هذا المزارع الشرير. فسواء أكان هذا المزارع صالحا أم شريرا فإن الله يعمل ذلك. هذا ما يسميه اللاهوتيون بالنعمة العامة أو بالنعمة الشاملة. ولكن تذكروا أن الإصحاح الخامس من الرسالة إلى أهل رومي يخبرنا أننا بعد أن كنا أعداء الله عندها أحب الله العالم حتى بذل ابنه الوحيد ليتسمر على الصليب لكي لا يهلك كل من يؤمن به بل تكون له الحياة الأبدية. بهذا المعنى يقول يسوع كونوا كاملين كما أن أباكم الذي في السماوات هو كامل. إن كلمة كامل لا تعني الكمال المنزه عن الخطية بل تعني كونوا ناضجين، كونوا تامين، كونوا كما خلقكم الله لتكونوا. ولكن إن كانت كلمة الله تزعجكم فانسوها للحظة، وبينما تنظرون إلى العدد 48 شددوا على الكلمات التالية: فكونوا أنتم كما أن أباكم الذي في السماوات هو. انسوا كلمة كاملين في بداية ونهاية العدد، تدركوا أن ما كان يعلم به يسوع هو ببساطة ملخص ما علمه يسوع عن روح الناموس. تعبر ترجمة كينج جيمس فيرجن عن ذلك كالتالي: كونوا كما أن أباكم الذي في السماوات هو، فقط كونوا مثل الله. قد يبدو هذا مستحيلا، وبالطبع هو مستحيل إلا إذا كان جوهر الإنجيل المسيحي حقيقيا. فكما ترون أكثر تعليم العهد الجديد ديناميكية سيظهر عندما نصل إلى الرسائل، أي إلى ما بعد يوم 50. فما هو التعليم الأكثر ديناميكية في العهد الجديد؟ بالنسبة لي إنه التالي: المسيح فيكم رجاء المجد. إن كون المسيح قد يكون ساكنا فيكم وأنتم في المسيح وكونكم تستطيعون أن تتقدموا في الحياة برفقته، بالنسبة لي هذا هو التعليم الأكثر ديناميكية في العهد الجديد. إن لم يكن هذا صحيحا عندها يكون تعليم العهد الجديد الأدبي مجرد سخرية بنا، ويكون تأثيره محبطا لنا ومحطما لعزائمنا لأنه يجعلنا نشعر باليأس من نفوسنا. ولكن لاحظوا أنه في العهد الجديد هناك أمر مسلم به. فما هو هذا الأمر؟ عندما يقول الرسول بولس في أفسس 5: أيها الرجال أحبوا نساءكم كما أحب المسيح الكنيسة وأسلم نفسه لأجلها. وعندما يقول بكلمة أو بأخرى: أحبوا كما أحب المسيح وأعطوا كما أعطى المسيح، فإنه بالحقيقة يقول الشيء نفسه الذي يقوله بولس هنا: كونوا كما هو المسيح أو كونوا مثل الله. فهل هذا ممكن؟ أعتقد أنه ممكن بسبب التعليم الأكثر ديناميكية في العهد الجديد: المسيح فيكم وأنتم في المسيح. يقول الرسول بولس في كولوسي الإصحاح الأول كما نجدها في الترجمة التفسيرية: لقد أقامني الله لأشارك سرا مع الكنيسة، وهذا السر هو ببساطة التالي: أن المسيح في قلوبكم الرجاء الوحيد. فهل توصلتم إلى هذا السر أم ليس بعد؟ أي أن تعليم العهد الجديد سيكون مستحيلا تماما ومدعاة للضحك إلا إذا تحققت هذه المعجزة: المسيح فيكم وأنتم في المسيح وأنتم جميعا معه. ولكن كما ترون التعليم الأكثر ديناميكية في العهد الجديد هو صحيح، وهذه المعجزة حقيقية. هذا ما ترونه في العلية حيث شارك يسوع بهذه الحقيقة العظيمة مع رسله قائلا: بعد أن أترككم سوف نصبح أقرب من ذي قبل مع بعضنا البعض، لأنني سوف أكون فيكم وسوف تكونون أنتم في. فكما أن الغصن تثبت بانسجام مع الكرمة، هكذا سوف نثبت بانسجام مع بعضنا البعض لكي تصل هذه الأمور من الكرمة إلى الأغصان التي هي أنتم، وتنتج ثمارا في نهاية هذه الأغصان. فعما يتكلم كل هذا؟ أعتقد أن هذا يعلمنا أن ما يقوله يسوع في هذين المقطعين هو أمر ممكن. فمن الممكن أن نطيع هذين المقطعين من متى 5 بمقدار ما هو ممكن للزوج أن يحب زوجته وعائلته تماما كما أحب المسيح الكنيسة. ومن الممكن للزوج وللأبي أن يعطي كما يعطي المسيح،
وأن يكون كما هو المسيح، لأن المسيح هو في هذا الزوج، وهذا الزوج يستطيع أن يكون في المسيح. فإن كان المسيح في هذا الزوج والأب، وإن كان هذا الزوج والأب في المسيح، لن يكون هذا ممكنا فحسب، بل بمعنى ما سيكون أمرا اعتياديا سهلا، أي من باب الحياة المسيحية الاعتيادية. بهذه الطريقة تتعامل الحياة المسيحية الاعتيادية مع الشر في هذا العالم ومع الأشرار في هذا العالم كالأعداء. فعندما يهاجمونك، وعندما يقادونك، وعندما يضطهدونك، وعندما يطلبون منك، وعندما يريدون أن يقترروا منك، وعندما يضايقونك أو يكرهونك، كيف ينبغي أن تتجاوب معهم وتعاملهم؟ ليس بالإمكان السيطرة على الطريقة التي يعاملونك بها، ولكن الأمر الوحيد الذي سيكون بإمكانك أن تسيطر عليه هو معاملتك لهم أو تجاوبك معهم. فالوصية أو التعليم هو ببساطة التالي: يسوع المسيح كان الله في الجسد، ولقد جاء إلى العالم ليكون حل الله وجوابه. وهدف الخلوة المسيحية الأولى بمجمله كان تجنيد حلول وأجوبة ليكون حلولا وأجوبة لله بنفس الطريقة التي بها كان يسوع حلا وجوابا، أي بالتمثل بالله. فهو يقول هنا بكلمات أو بأخرى: إن كنتم فعلا أبناء أبيكم الذي في السماوات، إن كنتم أولاد الله بالفعل، عندها عليكم أن تكونوا تماما كما هو الله. تعاملوا مع كل الشر في العالم بنفس الطريقة التي بها تعامل يسوع معه. أحبوا أعداءكم. بهذه الطريقة تصبحون جوابا وحلا ليسوع في هذا العالم الذي تتآكله البغضة والكراهية.

أهلا بيكم في فقرة التحرش من برنامجكم بناويت. كان يوم أجازتنا، بابا وماما قالوا يفسحونا النهاردة شوية. نزلنا يوميها وخرجنا وقضينا يوم لذيذ قوي. وبعد ما روحنا ماما كانت تعبانة فدخلت تنام، وبابا كان بيتفرج على التلفزيون. المهم إن أخويا نزل قال هقعد على القهوة شوية مع أصحابي، ورجع بعد ساعة تقريبا. حسيت بباب أوضتي وهو بيتفتح. لأ بلاش النهاردة، ده أنا لما صدقت انبسطت شوية. بلاش، مش بعرف أخرج الخوف اللي جوايا. أنت بتخلص وبتخرج والخوف اللي جوايا بيفضل موجود. خوف بيشيل طعم الحاجة، خوف بيزود قبحي كل يوم عن التاني، خوف بينزع أي أمل أو أمان جوايا، خوف بيكرهني في شكل الليل، خوف بيفصلني عن الواقع، خوف مخليني دايما حاسة إن في حاجة غلط، خوف شل كل حركتي، خوف خلاني عنيفة مع الناس. قرب مني وريحته كلها سجاير، قال لي كبرتي وحلويتي، أعملك إيه؟ يا ريتني فضلت صغيرة، يا ريت يتمسح كل اللي في ذاكرتي وافتكر بس شكل علاقتنا واحنا صغيرين، لما كنا بنلعب مع جيراننا في الشارع، وقت ما كنت بتخاف عليا لما اقع. هيمشي خلاص هيمشي. لا انا متضايقه، لا انا تعبانه، مش عايزه، مش مقزه، قرفانه، بكره نفسي، بكره جسمي، بكره عجزي، وبكره صمتي. طفى نور الاباجوره وهو خارج، وطفى جوايا حاجات كتير. قام خرج واخد باب الاوضه في ايده، واخد براءتي معاه، اخد طفولتي، اخد ابتسامتي، اخد حاجه مني مش عارفه هي ايه بالظبط، اخد قدرتي على الدفاع عن جسمي. انا بصارع دلوقتي اقول لا، بصارع ادافع عن حقي، بصارع وهعيش اصارع، وممكن كمان اموت وانا بصارع، مش مهم، المهم احب نفسي وانا بصارع، ما اكرههاش زي ما هو كرهها، احبها لانها محتاجه تتحب، علاجها تتحب، اطبطب عليها واحسسها بالامان، أحضنها حضن مختلف عن الحضن اللي كان بيخوفها، أقبلها زي ما هي حتى لو بتصارع. خلونا نطلع فاصل ونرجع نسمع قصة البنت دي بالتفصيل.

ورجعنا تاني بعد الفاصل مع قصة البنت اللي جواها تحدي مش قليل، تحدي إن أخوها أقوى منها بدنيا وإنه مميز عند بابا وماما، إنه بيعملوه أحسن منها، إنه ده الكبير اللي بيعمل أي حاجة بس هي الصغيرة البنت اللي ما ينفعش تعمل ولا حاجة. إيه مشكلة البنت دي تفتكري؟ مشكلة البنت دي ممكن تبقى مشكلتك وممكن تبقى مشكلتي. التحدي اللي بتواجهه البنت دي إنها تتكلم عن أخوها اللي شكله طبيعي جدا وكويس قوي بس بيكسر حدود جسمها، بيستغل إنه مصدر ثقة عند بابا ومامته وبيأذي البنت، بيأذي أخته، بيكسر حدود أخته بطريقة بتضايقها وبتحسسها إنها مش مرتاحة. عارفة ممكن تكوني البنت دي، البنت دي اللي بيتقالك إزاي تقولي كده على أخوكي، أنت قليلة الأدب، أنت اتجننتي، مش ممكن أبدا يكون بيعمل فيكي كده. وممكن أم تانية تبقى بتقول شش ما تتكلميش على الموضوع ده خالص، ما ينفعش نجيب سيرة لأبوكي على الموضوع ده. وممكن تكوني البنت اللي عمرك ما فكرتي إنك تتكلمي عن الموضوع ده، شجعك النهاردة إنك تتكلمي وإنك تواجهي أخوكي شخصيا وتقولي له إنه ده حصل وإنك مش ناسياه، ولو أنت لسه بتتعرضي لدوت ما تسكتيش، أنت أغلى بكتير قوي إن يتسكت على حقك، أنت غالية جدا ومحبوبة قوي إنه حد يكسر حدود جسمك وأنت ما تتكلميش. خلينا نصلي ثواني اللي جاية ونطلب كده أن ربنا يديكي قوة أنك تتكلمي. يا رب أنا بشكرك على كل بنت بتسمعك دلوقتي، لأنها مش صدفة أنك تبقى بتبعت الرسالة دي لحد دلوقتي. ممكن في واحدة تكون بتسمع الكلام ده وبتقول الحلقة دي عشاني، الكلام ده علشاني، أنا بصلي أنك تديها شجاعة وتديها قوة وتحسسها بقيمة مش قليلة علشان تبقى بتقف وبتتكلم وبتدافع عن نفسها وعن جسمها.

0: يقولون إن خطوة البداية هي أصعب الخطوات، وقد يكون هذا صحيحاً، رغم أن دفعة البداية تقوينا. وآخرون يؤكدون إن خطوة النهاية هي أصعب الخطوات، وقد تكون كذلك حقاً، رغم أن لهفة الوصول تشجعنا وتدفعنا. لكنني أؤكد أن ما بين البداية والنهاية هو أصعب الخطوات. فما أكثر الذين يبدأون بحمية النيران وينتهون بسكون الدخان. لذا طلب منا الرب أن نجلس أولاً ونحسب النفقة. فمن السهل أن تبدأ خدمتك، ومن الرائع أن تتمم خدمتك، لكن الأكمل والأجمل أن تستمر بقوة الخطوة الأولى وبشوق الخطوة الأخيرة، مرتفعاً فوق ضباب المعوقات وغيوم المشكلات وأمطار نقص الإمكانيات ووحل هدم الناقدين وسدود المتزمتين، متشجعاً بتوجيه الأصدقاء وبتعضيد الأحباء، وفوق الكل متمسكاً بوعود رب السماء. وهكذا نستمر بنعمته ولمجده عاملين مرنمين. إلى هنا أعاننا.
1: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
2: حين تبدأ المزايدة من سعر رخيص جدا ستصل لسعر مرتفع. في دراسة أجراها موقع إيباي تبين أن بدء المزاد على الأشياء بسعر متدني للغاية يجعل المزيد من الناس يزايدون على شراء هذا الشيء حتى ينتهي الأمر ببيعه بسعر مرتفع. تفسير الدراسة لهذا الأمر هو أن الناس حين تنفق من وقتها للمزايدة على شيء ما فإنها ترتبط به وترفض التفريط فيه بسهولة. على الجهة الأخرى، الأشياء التي تبدأ من سعر مرتفع عادة تحصل على عدد أقل من المزايدين. هذا الارتفاع في السعر يشكل حاجزا نفسيا يمنع المزايدين من المشاركة، كما أن زيادة عدد المزايدين يدفع الناس للثقة في الشيء قيد المزايدة وبأنه صفقة جيدة حتما. أما في حال كان عدد المزايدين قليلا ولم يدفعهم خفض الثمن للمزايدة فهذه القاعدة لا تتحقق ساعتها، ذاك أن الناس ستجد بضاعة رخيصة عليها عدد قليل من المزايدين مما سيدفعهم للشك في جدوى هذه البضاعة.

إن كانت الخطية هي تحطيم للنفس بدخول الإنسان إلى كورة بعيدة أي الأنا، فإن التوبة هي عودة الإنسان ورجوعه إلى نفسه ليعلن حبه لخلاصها، فيرجع بهذا إلى أبيه السماوي القادر على تجديد النفس وإشباعها الداخلي. بهذا إذ يرجع الإنسان إلى نفسه إنما يعود إلى كورة أبيه ليمارس الحب كعطية إلهية، ويوجد بالحق كعضو حي في بيت الله يفتح قلبه لله وملائكته وكل خليقته حتى المقاومين له. القمص تدرس يعقوب.

حكم صينية للتفاؤل والتحفيز. تقديم أمير كيني. في صراع الماء مع الصخر، بمرور الوقت يفوز الماء. المرور المستمر للماء على الصخر الصلب يترك أثره حتى يفلق الصخر أو يشقه أو يحفر مجراه فيه. المحاولات المستمرة تجعلك تتغلب على أشق الصعاب. تعلم من الماء الاستمرار وعدم اليأس.

جرب كده تشوف شغلك الغلس بشكل مختلف، يمكن تلاقي فيه حاجة تتحب. جرب تشوف مديرك الغتت من جانب ما شفتهوش منه قبل كده، يمكن تستلطفه. جرب كده تشوف الحلو اللي في البلد، يمكن تحب تنتمي ليها. جرب تشوف الظريف في أخوك الصغير، يمكن تعرف تتعامل معاه وتلعبه. جرب تشوف ناس مش شبهك، يمكن تتعلم تقبل الاختلاف. جرب تاكل أكلة ما بتحبهاش، يمكن تلاقي طعمها أحلى بكتير من أكل أنت متعود عليه. جرب تمشي في الضلمة، يمكن تكسر الخوف اللي مش عارف تكسره. جرب تضحك بصوت عالي، يمكن تلاقي كومة هم تزاحل. المهم إنك تجرب.

عد يا إلهي وتطلع إلى كنيستك. هو ذا العدو كأسد يتربص ليفترسها، ينصب لها الشباك ليهلكها. قم أيها المخلص وأعن عروستك، يا من صرت لأجلي مسكينا تطلع إلى مسكنة قلبي. انزع عني حالة اليتم ولتفرح قلبي بأبوتك، لتتطلع عيناك إلي، لأن العدو يتفرس فيا ليلتهمني. القمص، تدرس يعقوب ملطي.

0: في اللغة اليونانية الكلمة اللي بنترجمها كنيسة معناها جماعة مدعوة للخارج، والجماعة الخاصة دي ليها نهاية خاصة. وفي سفر الرؤيا إصحاح 19 وعدد 9 كان في صوت من عرش الله بيقول: وقال لي اكتب طوبى للمدعوين إلى عشاء عرس الخروف. وقال: هذه هي أقوال الله الصادقة. الجماعة المدعوة للخارج ليها دعوة محفورة لاحتفال العرس في كل العصور. خليكم معنا النهاردة، بنقدم من كنيسة مودي في شيكاغو برنامج الركض حتى الفوز مع دكتور إيروين لوتسر، صاحب التعليم الواضحة اللي بتساعدنا نوصل لخط النهاية. النهاردة بنكمل مع بعض سلسلة بعنوان الملك جاي لدكتور إيروين لوتسر. وفي العظة الثالثة من 10 عظات في السلسلة دي، تركيزنا هيكون على الوقت اللي فيه الملك هيتجوز عروسته.
1: عايزك النهاردة تفكر في أكتر فرح حضرته وانبسطت فيه. لو كنت متجوز وبتسمعنا النهاردة، بتمنى تفكر في الفرح بتاعك. للأسف بنحضر أفراح كتيرة بتكون جميلة جدا وممتعة، لكن بتنتهي في أوقات كتير بكوارث. وزي ما صديقي قال: أنا اتجوزت عن طريق قاضي، لكن دلوقتي بتمنى لو كنت طلبت هيئة محلفين. بالمناسبة، مش علشان دايما الإحصائيات اللي بتتقال على المنابر بتبقى عن الطلاق يبقى مفيش أمثلة مشرفة وناصعة عن الجواز. في أمثلة كتير قوي عن بيوت قرروا يكون فيها المسيح هو الأول والآخر، ففضلت بيوت قوية مبنية على صخر كلمة الله. في بيوت كتير فيها مؤمنين قرروا يكونوا فعلا قدوة لولادهم ويكونوا صورة عن المسيح قدام أولادهم. ولما الأب والأم، والأب خصوصا، يكون صورة حلوة عن الشخص اللي في موضع السلطة، فالطفل ده بيكبر وعنده صورة إيجابية عن الله. فلما حد بيقول للطفل ده إن الله أبوك، مش بيخاف. وده للأسف مش حاجة أقدر أقولها عن كل البيوت، لأن في ناس بيرفضوا العلاقة مع الله لأنهم رافضين العلاقة مع الأب اللي في حياتهم. أنا حبيت بس أقولك إن مش كل الأمثلة سيئة، لكن في أمثلة رائعة عن البيت المسيحي. بالمناسبة، قريت من كام يوم حاجة بتقول إنه تقريبا 2,640,691 شخص اتجوزوا في أمريكا السنة اللي فاتت. أنا بكره التشكيك في أي حاجة، لكن مش الرقم ده المفروض يكون زوجي؟ عموما، النهاردة عايزكم تفكروا في الجواز اللي هيحصل في السماء، حفلة العرس المميزة والمبهجة جدا. والفرح ده ما فيهوش العهود اللي بتقول إلى أن يفرقنا الموت، لأنه مش هيكون فيه موت يفرقنا خلاص. وهو ده الجواز بين يسوع وكنيسته. النهاردة أقدر أقول الكلمات دي، نقدر نقرأ كلمة الله زي ما هنعمل دلوقتي، لكن الروح القدس بس هو اللي يقدر يقول لنا النص ده بيقول إيه فعلا، لأنه رائع جدا ومذهل. والنص ده موجود في كلمة الله وإحنا مؤمنين بيها. وبعد ما هنتأمل في الجزء ده، أعتقد حياتنا هتتغير للأبد لأننا بنسمع كلمته. خلونا نفتح كتبنا المقدسة على سفر الرؤيا وإصحاح 19، وعايزين نشوف وصلنا لفين. لو متابع معانا هتعرف أن دي العظة الثالثة من سلسلة عظات بعنوان الملك جاي. واتكلمنا في العظة الأولى عن اختطاف الكنيسة، لأني قلت هيكون أفضل لو حاولنا نقسم مجيء المسيح على مرحلتين. فوصلنا لاختطاف الكنيسة للسماء، والكنيسة دي هي إحنا كل المؤمنين من كل العالم قدام عرش الله. وفي آخر مرة تكلمنا عن كرسي قضاء يسوع المسيح، وعايزكم تعرفوا أنه كرسي القضاء هينتهي في الوقت ده، لأنه جه الوقت للمرحلة الثانية من مجيء يسوع المسيح، وهي ظهوره المجيد على جبل الزيتون، وهياخدنا معاه. هو هيجي من أجل القديسين في الاختطاف، وبعد كده هيجي مع قديسيه، وده اسمه الظهور المجيد. لكن قبل ما ده يحصل هيكون موجود علشان عرس الخروف. وعايز أقرأ معاكم بعض الآيات من كلمة الله في سفر الرؤيا وإصحاح 19، وبداية من عدد 6 بيقول: وسمعت كصوت جمع كثير وكصوت مياه كثيرة وكصوت رعود شديدة قائلة: هللويا، فإنه قد ملك الرب الإله القادر على كل شيء، لنفرح ونتهلل ونعطيه المجد، لأن عرس الخروف قد جاء وامرأته هيأت نفسها وأعطيت أن تلبس بزا نقيا بهيا، لأن البز هو تبررات القديسين. وده اللي هيحصل. وعشان نفهم النص ده محتاجين نرجع للطريقة اللي كانوا بيعملوا بيها الأفراح في العصر ده. عشان كده خلونا نشوف المراحل بتاعت الفرح.

0: نشوفها موجودة هنا في علاقة يسوع المسيح معانا ككنيسته. أول حاجة كانوا بيبدأوا بفترة الخطوبة، وغالبا اللي بيرتب للخطوبة هم الأب والأم، بيتجمعوا ويقرروا أنهي ولد وبنت هيتجوزوا. وبكل تأكيد دلوقتي بنقول المفروض أعرف الحب وبعد كده اتجوز، لكن زمان كانوا بيقولوا اتجوز الأول وبعد كده أقع في الحب، وتقريبا كان عندهم وجهة نظر. لكن الخطوبة دي كانت قوية وثابتة جدا، لدرجة انها كانت بتعتبر في الواقع زي عهود الجواز نفسه، وكان بيبقى فيه طقوس معينة لو عايز تخرج من العهد ده. والخطوبة كانت بتستمر سنة او اتنين، وده بيديهم الفرصة انهم يعرفوا هل كل واحد فيهم صادق تجاه العهود اللي اخدوها. وعشان السبب ده يوسف النجار واجه مشكلة مع مريم لما كانت حامل، كانوا مخطوبين وفجأة بقت حامل، ويوسف اعتقد انها خلفت العهود دي وما كانش عارف يعمل ايه، لكن ملاك ظهر له وشرح له اللي حصل. وكمان بيدفع مهر في فترة الخطوبة، وكانت هي دي الطريقة اللي بتعتبر وكأنك بتشتري بيها العروسة، بتدفع المهر. احيانا بيدفع المهر للعروسة، لكن في الغالب كان بيدفع لأهل العروسة. وبالنسبة ليسوع هو دفع لنا المهر. الكتاب المقدس بيقول انه سفك دمه واشترانا لنفسه، واعتقد انه هو ده السبب من تسمية الاحتفال في السياق الخاص ده بعشاء عرس الخروف. ليه ما قالش عشاء عرس الخالق او عشاء عرس الملك؟ في النهاية ده اللي هيحصل في عدد 11 في الاصحاح ده، هو هيرجع كملك، واعتقد انه السبب هو الخروف اللي وقعنا في حبه، هو الحمل اللي بذل نفسه من اجلنا. يسوع هو العريس الوحيد اللي بذل نفسه من اجل عروسته وقام من الموت تاني علشان يقدر يفديها ويطهرها ويتجوزها. اول حاجة وقتها كان في فترة للخطوبة، وبعد ما بتخلص بيجي العريس علشان ياخد عروسته. وخلي بالكم معايا، خلال وقت الانتظار في وقت الخطوبة العريس بيكون مشغول جدا، في أوقات كتير كان بيبني دور جديد في بيت أبوه علشان يعيش فيه مع عروسته، وأحيانا كان بيبقى فيه أوضة واحدة، وفي أوقات تانية كان بيبقى فيه كذا أوضة، لكنه كان بيجهزها وبيفرشها وبيتأكد إنها جاهزة بحيث يكون فيه عفش عند العروسة لما تيجي، وكان بيتمنى إنه الشقة تعجب العروسة وتكون زي ما هي عايزاها. وهو ده بالظبط اللي يسوع كان بيقول عنه، وقال لتلاميذه لا تضطرب قلوبكم، أنتم تؤمنون بالله فآمنوا بي، في بيت أبي منازل كثيرة، وإلا فإني كنت قد قلت لكم أنا أمضي لأعد لكم مكانا، وإن مضيت وأعددت لكم مكانا آتي أيضا وأخذكم إلي حتى حيث أكون أنا تكونون أنتم أيضا. في اختطاف الكنيسة هيجي يسوع المسيح وياخد عروسته لبيت الآب، وهناك في بيت الآب هيكون فيه فرح كبير لما العروسة توصل. وشكله هيكون إزاي؟ الكتاب المقدس بيقول لنا إنه في السماء هيكون فيه مؤمنين من كل قبيلة ولسان وأمة. العروس هتكون متنوعة جدا، وهيكون فيه ناس من كل البلاد والثقافات والألوان. وعشان كده ناس كتير مننا فرحوا لما عملنا استطلاع من وقت قريب واكتشفنا إنه هنا في كنيسة مودي عندنا أكتر من 70 دولة مختلفة، ونفسنا نكون أكتر وأكتر زي السماء على طول. وهو ده اللي هيحصل. وبتيجي العروس لبيت الآب، عشان كده أول حاجة هي فترة الخطوبة. تاني حاجة العريس بيرجع علشان ياخد عروسته، وتالت حاجة الفرح نفسه. وهنا بيقول الكتاب المقدس في الجزء الأخير من عدد 7 وإصحاح 19 لأن عرس الخروف قد جاء وامرأته هيأت نفسها. حصل إمتى ده؟ ده حصل قدام كرسي قضاء يسوع المسيح. لو ما سمعتش عظة الأسبوع اللي فات لازم تسمعها، لأني شرحت فيها إزاي إنه كل الحاجات اللي ما عملناهاش في الحياة دي هنتحاسب عليها في النهاية قدام كرسي دينونة يسوع المسيح. لما العروس هتوصل السماء هتكون كاملة من الناحية القانونية لأنها لابسة بر المسيح. وبحب أقول للناس إنه مش هتقدروا توصلوا السماء، وده عادة هيساعدهم يشوفوا إن عندهم مشكلة، لكن الخبر الحلو هو إننا لما نصدق في المسيح كمخلص شخصي لحياتنا بيتحسب لنا بره، وبنوصل للسماء ببره وحده بلا عيب علشان نقف قدام عرش الله. ده الجانب القانوني. لكن من الناحية العملية فيه تهذيب كبير الله بيعمله في حياتنا، وفي نفس الوقت بيكون فيه عدم كمال كبير. وزي ما شرحت المرة اللي فاتت، فيه ناس بتموت وعندهم صراعات ما اتحسمتش لسه. ومن عند كرسي دينونة المسيح هياخد كنيسته اللي وصلت للسماء بالفعل. والكتاب بيقول ايه هنا؟ بالدنس والعيوب والتجاعيد، وبعد كده هيطهر الكنيسة لكي يحضرها لنفسه كنيسة مجيدة لا دنس فيها ولا غضن أو شيء من مثل ذلك، بل تكون مقدسة وبلا عيب، في أفسس 5:27. ودلوقتي العروسة بقت جاهزة، لكن نيجي دلوقتي للهدوم. ممكن نسأل العروس دي هتلبس ايه؟ هتلاحظ انها لابسة بزا نقيا بهيا، لان البز هو التبررات القديسين. احنا استقبلنا بر المسيح يسوع لما قبلناه كمخلص شخصي لحياتنا، بكل تأكيد بنستقبل بره العطية. لكن البر ده بيتحقق دلوقتي في حياتنا من خلال طاعتنا للرب. لما بنطيع الرب بنكتشف اننا بنكون ابرار، مش بس من الناحية القانونية، لكن كمان بنكون ابرار في التجربة لما بنعتمد على البر ده وبنعمل اعمال صالحة واللي بتكون غالية جدا جدا عند الله.
1: يا صديقي، التقسيم اللي سمعته في العظة النهاردة مهم جدا. محتاجين طقمين هدوم علشان نحضر بيهم عشاء عرس الخروف. الطقم الأول هو بكل تأكيد بر المسيح اللي أخدناه بالإيمان كعطية مجانية، وبعد كده الكتاب بيقول إننا بنلبس أعمال القديسين الصالحة، تبررات القديسين. وبنتمنى النهاردة إنك تعمل الأعمال الصالحة دي، ولو لسه لغاية دلوقتي ما قبلتش المسيح في حياتك اقبله النهاردة، ربنا يباركك. النهاردة سمعنا مع بعض مقدمة لعظة بعنوان الملك هيتجوز عروسته، ودي العظة الثالثة من 10 عظات بعنوان الملك جاي. بنشجعكم تسمعونا الحلقة اللي جاية من برنامجنا الرقد حتى الفوز، علشان نعرف تفاصيل أكتر عن مين اللي مدعو للعرس على مر العصور.
2: دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلافي راديو، ومستنين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب أو الفايبر على الرقم 0020 12 12 11 16 14.

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: لتفتح يا رب أبواب بيتك أمام وجهي، ولتهيئ قلبي مسكنا لك، حتى أنعم بالسكنى في أحضانك أبديا. من يقدر أن يسكن في بيتك المقدس؟ هبني ذاتك برا وحقا وحبا، فألبس ثوب العرس وأسكن معك. كلمتك هي فضتي وكنزي، هب لي أن أقتنيها في داخلي، ولا أقرضها بالمديح الباطل كربا ضائعا. قمص تدرس يعقوب ملطي.

الفنان العظيم والمشهور والكاتب الصحفي المحترم والمخرج المغني والمدير الرسام والمؤلف المنتج المصور والواعظ المشهور الممثل المهندس والعازف الجامد المنتج والملحن الموزع الرهيب المدرس الفظيع الناظر الموجه الكبير المذيع اللميع وسيادة الطبيب. أبوس إيدك، انزل في أرضنا هنا، عيش مع باقي الكائنات اللي شبهك وشبههم. لو سمحت بطل تنطيط وفزلكة، وانزل من على السلم لا تقع تتكسر. إخواتك هنا من نفس الطينة والعجينة بتاعتك، خف علينا شوية وارحمنا أبوس إيديك. لا عندك إيد زيادة ولا رجل مني ناقصة، وعيش عيشتنا إلهي يسترك. وده آخر كلام عندي بقى.

أسئلة الإيمان المهمة كثيرة، وعلامات استفهام المؤمنين الملحة عديدة. أما السؤال المهم الملح فليس ماذا أفعل للرب لو امتلكت وقتا أطول، مواهب أوفر، مالا أكثر، بل ماذا أفعل بما لدي الآن؟ فالمهم ليس من أنت ولا ماذا تملك، بل هل أنت للمسيح؟ وهل هو المالك لكل وقتك ومواهبك ومالك وحياتك جملة وتفصيلا؟ هل

بمرور الوقت تزيد قيمة الهدية في عين مقدمها وتقل في عين متلقيها. جرت التجربة في بيئات عمل مختلفة، بأن طلب الباحثون من الموظفين تقديم مساعدات ومجاملات لآخرين بدون انتظار مقابل، ثم طلبوا من الطرفين مقدم المجاملة ومتلقي المجاملة تقييم هذه المجاملة. انتظر الباحثون عدة أسابيع ثم طلبوا من نفس الأشخاص تقييم المجاملة التي قدموها، وجاءت النتائج تفيد بأن من قدم المجاملة أعطاها تقييما أكبر من السابق، بينما من حصل على المجاملة أعطاها تقييما أقل مما أعطاها سابقاً.

0: خدمة الصخرة للإعلام تقدم برنامج علمتني الحياة مع
1: هاني وهبي. في ناس بتحاول تنسى هي كانت إيه، وناس عاوزة تنسى هي بقت إيه. يعني مثلا ساعات كده لما الواحد يبقى بسيط وعلى قد حاله، وبعدين الظروف تتحسن وبقيت حاجة تانية خالص في المجتمع، مركز، فلوس، شقة، عربية حلوة، ولادي في مدارس خاصة، بحس ان انا بحاول انسى انا كنت ايه زمان، مش عارف ليه. على فكرة لو حاولت تنسى انت كنت ايه زمان، ده يعتبر انكار لفضل ربنا عليك. الناس التانية بقى كانت ماشية صح في الدنيا وملتزمة ومؤدبة، وفجأة اصبحهم حاجة تانية خالص مش ولا بد، طرق معوجة بقى وافعال مشينة وسمعة سيئة، ومش عاوزين يفكروا ولا يفتكروا هم بقوا ايه دلوقتي، بيحاولوا ينسوا اللي هم فيه. بس النسيان ده على فكرة مش بقى ان هو انكار للي فات، لا، ده انكار للحالي، انكار للي هو فيه دلوقتي، وده خطر جدا. ليه؟ لان هو صعب قوي يفكر يرجع للصح. ليه؟ لان هو حاليا بيحاول ينكر الغلط اللي هو عايش فيه. طيب هو الانكار ده هيفيد، هيغير الواقع يعني؟ طبعا لا، اصل الواقع دي حقيقة بغض النظر عن اللي احنا بنحاول نعمله. ان انا بقيت غني بعد ما كنت غلبان دي حقيقة واقع ما اقدرش انكرها. ان انا كنت كويس وبقيت وحش دي برضو حقيقة وما اقدرش انكرها. طب احنا في حياتنا بنحاول ننكر ليه؟ خايفين؟ خجلانين؟ عايشين حالة انكار مستمر؟ احنا قلنا الانكار لا يغير الواقع، بل هيخليه يتفاقم ويكبر بدرجة تخلينا مش قادرين نتعامل معاه. طبعا المجتمع على فكرة له دور كبير قوي في الموضوع ده. المجتمع هو اللي بيخلينا ساعات نمثل وننكر اللي فات أو ننكر اللي احنا فيه دلوقتي. طب علاقتنا مع ربنا بقى يا ترى فيها إنكار؟ ممكن أنكر إن أنا عامل خطية؟ لا، ما ينفعش، لأن ربنا عارف كل حاجة. ربنا بروح له بخطيتي وهو مش بيعايرني بالماضي، يعني بيقول لي الماضي ده أنا مش هنكره لكن هنساه، والحاضر بتاعك أنا هتعامل فيه معاك عشان أحسنه لك. وعلى فكرة أنا ربنا الوحيد اللي ضامن مستقبلك. ربنا بس اللي يقبلك بماضيك ويساعدك في حاضرك ويضمن لك مستقبلك.
0: كنتم مع علمتني الحياة و
1: هاني وهبي.

لماذا؟ ألم تؤرق يوما كلمة لماذا وأداة الاستفهام كيف بعد أن سبقتها علامات التعجب؟ ألم تقض مضجعك أياما مشكلات الحياة؟ مشكلات في البيت والعمل، مشكلات مع الأقرباء والأصدقاء، بل وحتى مع الأحباء. كل هذا لأن مشكلة الإنسان هي الإنسان نفسه. فمنذ أن سقط ورفض التعامل مع الإله الحقيقي، أغلق على نفسه وسجنها، فصار سجينا وفي نفس الوقت سجانا. والإنسان في كل هذا حائر، ماذا يفعل؟ رغم أن الله عن كل واحد منا ليس بعيدا، فالسموات تحدث بمجد الله، والفلك يخبر بعمل يديه. هل ترى في رقة الطيور، في بسمة الزهور، النجوم والبحور، الورود والصخور تعلن مجد هذا الإله؟ لذا قدموا للرب مجدا، رنموا للرب ترنيمة جديدة، هلما نسجد ونركع ونكثو أمام الرب خالقنا، لأنه هو إلهنا ونحن شعب مرعاه.

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: العنوان، أهمية العنوان. العنوان هو لوحة بغيضة توضع على الحاجات اللي مش هتتغير ولازم تتحفظ كده بالشكل ده ومش هيجيلها يوم وتبقى غير كده. العنوان هو وصفة بليدة ومحفوظة متكررة لشيء سيبقى كما هو عليه. العنوان وضع فقط للشوارع والأماكن والمحلات. العنوان اتعمل بس عشان كل ما هو جامد وثابت ولا يتغير. العنوان بيتكتب ويتحط ويتثبت بالمسامير عشان تتحفر في أذهان الناس الوصفة أو المسمى للمكان. عشان كده العنوانة ما تنفعش على البني أدمين. التوصيفات الثابتة البليدة ما تلقش ببشر أحياء. العنوانة المحفوظة ووجهات النظر اللي مش بتتغير وبتاخدها على البشر بتتاخد بس على أسماء الشوارع والبيوت والمحلات. من فضلك ارتقي بالخلق وما توصفهمش بصفات محفوظة في عقلك، فكل منا يتغير ويتغير للأفضل كمان. ما تحفرش وتنقش على الحجر عنوان لبني آدم.

حزن أو دموع تتعجب قائلين كيف يعيش هذا الإنسان في هذا العالم الأليم وكيف يحيا

ما الذي يفصل الروح القدس عنا؟ هو انفصالنا عنه. وما الذي يفصلنا عن الروح القدس؟ هو انشغالنا بأنفسنا. وعندما لا ننشغل بأنفسنا نمسك بالروح القدس. أحضر عقلك وقلبك للروح القدس طول اليوم وبالطلبة المستمرة ليعلمك كل الحق، يعرفك ويحضرك أمام المسيح. الحكيم يتأمل فضائل غيره ليقتنيها لنفسه، والجاهل يتأمل رذائل غيره ويدينه عليها. القديس يوحنا الدرجي.

0: You're listening to C'est la vie radio. La la la la la la.
1: لو انت شابة وبتدوري على زوج المناسب تعالي اشتري مني وهقولك شوية نصايح مهمين جدا. اول حاجة ادخلي على لستة اصحابك الولاد من الفيسبوك والانستجرام، شوفي مين فيهم كده ينفع يبقى زوج المناسب، بعتي شوية قلوب، زودي لايكات، اي حاجة يكتبها على الفيسبوك او اي بوست يحطه على الانستجرام لازم تكوني اول واحدة تعمله لايك او لايك، واعرفي هو بيحب ايه واعملي ولمحيله من بعيد لبعيد لغاية ما توقعي زوج المناسب. طب لو ما نفعتش الحكاية دي يبقى ادخلي على لستة اصحابك البنات، اكيد في منهم ليها اخ ابن عم ابن خال، المهم شوفي مين فيهم عنده زوج مناسب ليك. طب ولو الطريقه دي ما نفعتش خالص يبقى انت مضطره تعملي زي زمان، تروحي لطنطات صاحبات مامتك وتكلميهم يخليهم يدوروا معاكي على عريس من جيرانهم من اصحابهم ابنهم ابن عمهم، المهم ان هم يساعدوكي علشان تلاقي عريس. لو كل الحاجات دي ما نفعتش وانت برضو لسه ما لقيتيش الزوج المناسب ما تقلقيش، انبسطي، عيشي، كوني صداقات جديده، عيشي حياتك بطريقه اللي تريحك، واكيد في السكه هتتكعبلي بالزوج المناسب لان الحب كده بيجي زي المستعجل واحنا مش داريين. اشتري مني بس وانت هتكسبي.

0: ابدأ بطلب صغير أولاً ثم اتبعه بالأكبر. طلب الباحثون من مجموعتين من أصحاب البيوت وضع لوحة كبيرة على مداخل بيوتهم تطلب من سائق السيارات القيادة بحرص. جاءت استجابة المجموعة الأولى بنسبة 17%، بينما المجموعة الثانية استجاب 76% منها لهذا الطلب. فما الفرق؟ المجموعة الثانية طلب منها الباحثون قبلها بأسابيع وضع لوحة صغيرة تطلب من السائقين التمهل وخفض السرعة. هذا الطلب الصغير جعل أصحاب البيوت يعتبرون أنفسهم من أنصار القيادة الآمنة، ولذا حين طلب الباحثون منهم وضع لوحة أكبر تحمل المعنى ذاته تفاعل مع الطلب بشكل أفضل بكثير. في المبيعات أطلب من الجمهور شراء شيء بسيط، ثم بعدها أطلب منهم شراء ما هو أكبر. في التسويق أطلب من الناس الإجابة على سؤالين أو ثلاث، بعدها أترك بعض الوقت يمر ثم أطلب منهم الإجابة على أسئلة بحوث التسويق الكثيرة. مع الأطفال لا تطلب منهم حل واجبهم المدرسي كله، بل أطلب منهم إجابة السؤال الأول فقط، ثم بعدها أطلب منهم الإجابة على المزيد.
1: ألام، نزيف، عطش، دوار، وغصة وتسليم الروح، وأخيرا وقعت حبة الحنطة بإرادتها وماتت. الآن عرفت معنى المحبة ومعنى الغلب عن العالم. أقدم لك يا سيدي قوتي إكراما لجروحك النازفة، وصحتي وشبابي أضعهما تحت قدميك الداميتين، ومالي أضعه في يديك المجروحتين. سأصوم إكراما لعطشك، سأبذل حياتي لذكرى موتك، سأبذلها في الخفاء وعند الضرورة في العلن.

أهلا وسهلا بكم أصدقاء الشباب في حلقة جديدة من برنامجكم كارت أصفر. أتشرف أكون معاكم، أنا الأسيس مشرف سعد. زي ما احنا متفقين، برنامجنا مش مجرد وعظ، برنامجنا عبارة عن دردشة مع أجدع شباب، ولأنكم غاليين علينا قررنا نعمل لكم برنامج مخصوص، عنوان برنامجنا كارت أصفر. النهاردة عندنا موضوع خطير جدا، أتمنى أنه يعجبكم. خلي بالك وركز معانا، لأن موضوع النهاردة بيكون أكيد بيحصل معاك أو معاكي، بس تبقى مشكلة لو أنا وإنت مش واخدين بالنا. خد بالك، ركز معايا في الحلقة النهاردة، عنوان حلقتنا فاول تكتيكي. خلينا نخرج فاصل ونرجع مرة تانية ونشوف تفاصيل حلقتنا، انتظرونا.

0: You're listening to C'est la vie radio.
1: La la la la la la.
2: رجعنا لكم مرة تانية أعزائي الشباب، وإحنا بنكمل في حلقة جديدة من برنامجنا كارت أصفر، وعنوان الحلقة فاول تكتيكي. لو فاكر معايا حلقتنا المرة اللي فاتت كنا بنتكلم فيها على المنافس، بس النهاردة هنشوف المنافس ده ممكن يعمل إيه. فكرة حلقتنا زي ما قلتها لحضراتكم بعنوان فاول تكتيكي. يعني إيه فاول تكتيكي؟ الفكرة بمنتهى البساطة، كل فريق هيحاول أنه يمنع الفريق المنافس من إحراز الأهداف. طبعاً ده لازم يتم بطريقة مشروعة. طيب لو ما عرفش أنه يمنعه بطريقة مشروعة، بيبدأ بعض الفرق في استخدام طرق تانية تمنع بيها الفريق من تقدمه، فيبدأ أنه يعمل أخطاء بيسموها في الملعب أخطاء تكتيكية، لأن الهدف منها أنه يوقف الهجمة ويمنع إحراز الأهداف، زي أنه يعيق اللاعب أو يمسك الكرة بإيده. عارفين أعزائي الشباب، هو ده بالظبط اللي بيعمله إبليس، أنه بيحاول أنه يمنعك من تحقيق الهدف اللي المسيح عاوزك تحققه، فيبدأ في عمل خطة تمنعك من التقدم. الكتاب المقدس بيأكد أن مصارعتنا ليست مع دم ولحم، بل مع الرؤساء، مع السلاطين، مع ولاة العالم على ظلمة هذا الدهر. خلينا نخرج فاصل ونرجع مرة تانية نكمل. انتظرونا، اوعى تروح هنا ولا هنا، نستمتع مع بعض بباقي برنامجنا.

0: You're now listening to C'est la vie radio.
1: رجعنا لكم مرة تانية أعزائي الشباب، وإحنا بنكمل في برنامجنا كارت أصفر، وعنوان حلقتنا فاول تكتيكي. اتفقنا إنه الفريق هيبذل كل مجهوده إن يمنعك إنك تنتصر، الفريق المنافس طبعا، وهيحاول إنه يعمل أي أخطاء تكتيكية يمنعك من خلالها من تحقيق الأهداف. الإنجيل بيعلمنا كده في رسالة بطرس الأولى إصحاح 5 وعدد 8، يحذرنا الكتاب ويقول لنا خلي بالكم، كارت أصفر، اصحوا واسهروا، لأن إبليس خصمكم كأسد زائر يجول ملتمسا من يبتلعه هو. إبليس هيحاول بكل الطرق المشروعة والغير مشروعة إنه يمنعك من إن يكون ليك أي علاقة حقيقية مع المسيح. خلينا أقولك إن الحرب مع إبليس ليها مجموعة من السمات، وخلينا بسط لك الموضوع في أربع سمات أساسية. السمة الأولى إن الحرب مع إبليس حرب إجبارية. يعني إيه حرب إجبارية؟ يعني الحرب مع إبليس بتتم سواء أنت أردت أو ما أردتش، يعني لازم تاخدها وتحطها في الاعتبار. عارف في ورقة الأسئلة لما بيجيلك سؤال إجباري لازم تحله؟ أنت مش بتقرر تحارب إبليس، هو هيحاربك سواء وافقت أو ما وافقتش. بس مش بس كده، الحرب مع إبليس حرب بلا هدنة، يعني ما بيجيش إبليس يقولك أنا هحاربك بس جمعة وحد أجازة. ما فيش مكان مش هيجي يحاربك فيه، في البيت هيحاربك، في الشارع هيحاربك، قدام النت هيحاربك، صدقني في الكنيسة هيحاربك، لما تيجي تقرأ الكتاب المقدس هيحاربك، هيخليك تحس إنك عايز تنام وبتتاوب ومش فاهم حاجة وعندك صداع. دي طريقته. فالحرب حرب إجبارية، كمان حرب بلا هدنة، لكن كمان والحاجة التالتة، الحرب مع إبليس حرب غير متكافئة. مين أقوى، أنا ولا إبليس؟ الحقيقة إبليس، أنا أضعف منه، إبليس أقوى مني، عشان كده أنا بحتاج لمعونة. لكن آخر سمة إن الحرب دي متعددة الاستراتيجيات، يعني إبليس بيستخدم كل الأساليب اللي تتناسب معاك، ويمكن اللي يتناسب معاك يكون مختلف عن اللي يتناسب مع اللي جنبك. واحد يتناسب معاه العلاقات، واحد يتناسب معاه النجاسة، واحد يتناسب معاه شهوة العالم، واحد يتناسب معاه المخدرات. هو بيستخدم كل الأساليب اللي تمنعك من الاستمرار ومن تحقيق النصرة. خلينا أحبائي نخرج فاصل ونرجع مرة تاني، انتظرونا.
0: Welcome to C'est la vie radio.

0: You're listening to C'est la vie radio.
1: La la la la la la.
2: ورجعنا لكم مرة تاني أعزائي الشباب، وبنتفق مع بعض في برنامجنا كارت أصفر، وعنوان حلقتنا النهاردة فاول تكتيكي، إنه إبليس هيبذل كل مجهوده إنه يمنعك إنك تحقق هدفك. إبليس هيمنع تقدمك الروحي، هيحاول يعيقك، يمكن يعيقك عن حضور الاجتماعات، يمكن يحاول يمنعك عن قراية الكتاب المقدس، يمكن يحاول يمنعك عن الاستمرار في الخدمة، يمكن يحاول يمنعك عن وقت خلوتك. إبليس مش مجرد منافس، إبليس عدو بيخطط لمنعك من التقدم وتحقيق الأهداف. الحل إنك تقاومه. يقول الكتاب المقدس في رسالة يعقوب إصحاح 4 وعدد 7: فاخضعوا لله، قاوموا إبليس فيهرب منكم. عايز أقولك خلي بالك، عايز أقولك كارت أصفر، خلي بالك إنك تستسلم لفكر إبليس. إياك تنام وإنت في الحرب. الكتاب يقول قاوموه راسخين في الإيمان، اطلب معونة القدير، ارفض إن إبليس يمنعك ويوقف تقدمك. كتاب بيعلمنا أن الله لم يعطينا روح الفشل، بل روح القوة والمحبة والنصح. في أي مكان أنت موجود فيه، صلي معايا وقول له: يا رب في كل مرة إبليس هيمنعني أنا هطلب المعونة، اديني النصرة عليه. أشكركم أعزائي الشباب على وقتكم، بشكركم وبصلي إنه الكلمات والرسالة تكون سبب بركة لحياتكم. منتظرين أسئلتكم واستفساراتكم واقتراحاتكم على العناوين اللي هتسمعوها في نهاية البرنامج. كان معاكم معد ومقدم البرنامج القسيس مشرف سعد، مهندس الصوت أندرو يوسف، مخرجنا أيمن زكري. انتظرونا في حلقات جديدة من برنامجكم كارت أصفر. ربنا يبارككم.

دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلافي راديو، ومستنيين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب أو الفايبر على الرقم 0020 12 11 16 14.

0: كتابة المتفق عليه تزيد من معدلات الالتزام به. تم تقسيم مجموعة من المتبرعين لفريقين. الفريق الأول وافق على المشاركة في عمل تطوعي بالقول فقط، في حين تم توزيع نموذج مكتوب لكي يكتب فيه كل عضو في الفريق الثاني موافقته على المشاركة. في اليوم المتفق عليه حضر 17% من الفريق الأول، في حين حضر 49% من أعضاء الفريق الثاني. حين طلبت عيادات الأطباء من المرضى ملء نموذج حجز موعد لدى الطبيب بأنفسهم، زادت معدلات حضور هذه المواعيد. حين يطلب مدير المبيعات من العاملين معه كتابة أهدافهم بأنفسهم، سيجد معدلات الالتزام بهذه الأهداف تزيد. حين يكتب كل موظف يحضر اجتماعا ما الأهداف المطلوبة منه في هذا الاجتماع، ستزيد نسبة تحقيقها. حين طلبت المتاجر من العملاء ملء نماذج ما بأنفسهم، مثل الاشتراك في مراسلات المتجر أو تقسيط مدفوعاتهم بدلا من ترك موظفي المتجر يملؤوها بأنفسهم، زاد هذا من التزام العملاء ومن ولائهم لهذا المتجر. حين تتفق مع أولادك على فعل شيء ما وتؤكد على هذا الاتفاق بكتابته على ورق ما، فهذا سيزيد من نسبة التزام أولادك بهذا الاتفاق.
1: يقولون إن خطوة البداية هي أصعب الخطوات، وقد يكون هذا صحيحا، رغم أن دفعة البداية تقوينا. وآخرون يؤكدون إن خطوة النهاية هي أصعب الخطوات، وقد تكون كذلك حقا، رغم أن لهفة الوصول تشجعنا وتدفعنا. لكنني أؤكد أن ما بين البداية والنهاية هو أصعب الخطوات. فما أكثر الذين يبدأون بحمية النيران وينتهون بسكون الدخان. لذا طلب منا الرب أن نجلس أولا ونحسب النفقة. فمن السهل أن تبدأ خدمتك، ومن الرائع أن تتمم خدمتك، لكن الأكمل والأجمل أن تستمر بقوة الخطوة الأولى وبشوق الخطوة الأخيرة، مرتفعا فوق ضباب المعوقات وغيوم المشكلات وأمطار نقص الإمكانيات ووحل هدم الناقدين وسدود المتزمتين، متشجعا بتوجيه الأصدقاء وبتعضيد الأحباء، وفوق الكل متمسكا بوعود رب السماء. وهكذا نستمر بنعمته ولمجده عاملين مرنمين. إلى هنا أعاننا الله.

0: عم قاسم.
1: عم قاسم.
2: عم قاسم.
0: نعم نعم.
1: قل لنا يا عم قاسم.
2: نعم قل لنا.
1: قل لنا يا عم قاسم.
0: أقول ماذا؟
3: هل المسيح هو الله؟
2: أو هو ابن الله؟
4: أو ابن الإنسان؟
1: والكتاب المقدس هل تحرف؟
5: وإنجيل برنابا؟
1: لماذا لا تعترفون به؟
3: والثالوث ما هو؟
4: قل لنا يا عم قاسم.
1: قل لنا.
5: نعم قل لنا.
1: عم قاسم.
3: قل لنا يا عم قاسم.
6: نسيت أن أسألكم.
7: عن أي شيء يا عم قاسم؟
6: عما فعلتم مع ذويكم بخصوص نشاطكم الديني؟
8: ونصيحتك بأن نقترب ونتقارب منهم؟
9: نعم، وتفتحون قلوبكم لهم وتناقشونهم
6: بالكلمة الهادئة والحوار العاقل والمحبة والمودة،
8: ونجادلهم بعقل ومنطق.
6: هيه. فعلتم ذلك؟
8: فعلنا.
9: وما لك تقولها هكذا؟
8: لأن المحاولة فشلت معي، لم تجدي، لن يجدي شيء مع والدي.
7: لماذا؟
8: أبي رجل غني.
5: غني جدا جدا،
8: كل ما بعقله وقلبه وحياته المال، الحصول عليه، زيادته، استثماره، إنفاقه، كل كلامه حوله، كل تفكيره فيه، كل عباراته مغموسة بي.
6: كيف ذلك؟
8: هل تعرف حين يمدحني يقول: أنت مثل الذهب، جنيه الذهب.
9: وحين يذمك
8: يقول: أنت لا تساوي مليما، كله مال. حاولت أن أعمل بنصيحتك وأجلس معه وحدنا لأشرح له اهتمامي بالأمور الدينية. بعد تقليب في جدوله وجد لي ساعة وأخذني إلى فندق نتعشى.
5: 5 نجوم طبعا،
8: أعظم وأغلى فندق.
7: هنيئا لك.
8: انتظري، نصف الوقت ضاع في اختيار الطعام، والنصف الآخر في الكلام عن شركاته. وكلما حاولت أن أحول الحديث إلى الموضوع فشلت تماما.
6: فماذا فعلت؟
8: صرخت في وجهي، قذفت كل الكلام من جوفي عليه.
9: وماذا فعل؟
8: نظر في وجهي بحزن وغضب وألم وقال: لا فائدة، أنت مجنون، اذهب إلى الجحيم، لا أنت ابني ولا أنا أعرفك.
5: هو كبيرة بيننا وبينهم،
8: كل شيء عندي، كل ما أتمناه موجود، لا أحتاج إلى شيء.
5: سعيد الحظ تعيش بلا احتياج، ترف
8: بل قرف، لا أمل، لا بحث، لا سعي. عندي الكثير، الكثير جدا، لكن لم أتعب فيه، لم أحصل عليه بعرقي، لا وزن لي، لا قيمة لي، لا جهد، لا تعب، لا سعي.
7: ومن يكره ذلك؟ نائم في الحرير، عائم في الذهب.
8: أنا أكره ذلك. الحرير يؤرق والذهب يحرق، لذلك هربت إلى التدين، إلى الله، ويقول لي: اذهب إلى الجحيم.

0: بطر بطر، أنا عكس مروان، شببت وسط كتيبة جيش من الأخوة، وأنا في الوسط قبل 4 أخوات بنات وبعد 5 أخوات، ولد وحيد و9 بنات، ويموت يتركني ويموت.
1: من الذي مات؟
0: قائد الجيش، زعيم القبيلة الذي أتى بهؤلاء جميعا. منذ مات والحديث بيني وبين أمي وأخواتي هات هات هات، نريد طعاما، نحتاج إلى لباس، مصاريف، وأنا أجري وأبحث وآتي بما يحتاجن إليه.
1: مسكين مسكين يا حسين.
0: هذه الكلمة تقتلني، تذبحني. لست مسكينا، أنا إنسان، إنسان عادي طبيعي، لا أريد عطفا، لا أريد شفقة، هذا يجعلني أحس أني قليل، وضيع، صغير، تعيس، مسكين. لا لا لا لا.
2: وأخواتك، والدتك يتكلمن معك؟
0: نعم يتكلمن دائما كل الوقت، ليلا نهارا يتكلمن، وأنا نائم وأنا مستيقظ يتكلمن، لكن كلامهن لا كلام، لا ينطق بكلمات، يتكلمن بالدموع، نظرات منكسرة وعيون غارقة في الدموع، وهذا يقتلني أكثر. وضيع يزيد وضاعته وعدم قدرته على مواجهة الاحتياج والدموع.
1: فهربت إلى الله، إلى الانغماس في الدين.
0: لم أهرب، أنا أحب الله، أحب الدين، ملجأي الوحيد.
2: ولم تستطع الكلام معهن أو شرح موقفك؟
0: لا، الكلام من طرف واحد، منهن لي، أنا أسمع بل أرى ما يقولن. أمي لا تفهم ولن تفهم، وأخوتي لا يفهمن ولن يفهمن.

0: أما أنا أتكلم، دائما أتكلم، لكن من حولي لا يقبل كلامي. هم في واد وأنا في واد آخر. أنا ابنة رجل ناجح، ناجح جدا ومشغول، وأم من أسرة عريقة قديمة أثرية تعيش ماضيا مجيدا كله مظاهر وتقاليد. وأنا، أنا غريبة، غريبة.
1: والأصدقاء، الأهل والأصحاب،
0: إما مثل أبي يدخنون السيجار ويأكلون الكافيار، أو مثل أمي يلبس الحرير ويتزين بالذهب والماس. اتجهت إلى الفلسفة، سخروا مني.
2: فتاة، أنت فتاة،
0: وهل أنقص عنك؟ أقل منك؟ أدنى منك؟
2: لا لا، آسف آسف،
0: النظرات تقتلني. لو كنت ولدا لورثت أبي وحفظت لقب أسرتي.
3: تقولين أنك تتكلمين، تتكلمين معهم، تشرحين وجهة نظرك؟
0: لا يسمعون أو لا يفهمون أو يستنكرون. يقولون احمدي ربك، أنتن الآن متساويات بالرجال. متساويات؟ لا أريد مساواة.
4: فماذا تريدين؟
0: أريد اعترافا بأنه لا فرق، لسنا أقل حتى ننادي بالمساواة بمن هو أكبر. لا أريد أن أشب على قدمي لأطاول الرجل. أنا أنا وهو هو، لا فرق. المطالبة بالمساواة اعتراف بالصغر ودنو المرتبة. أنا سمر، نفس المركز والقامة التي لأي رجل.
1: فهربت إلى الدين؟ بعدت عن ذلك كله بالتدين؟
0: أريد أن أرى ميزان الله للمرأة. لي، لماذا خلقنا ذكرا وأنثى؟ لماذا خلقنا جنسين، نوعين؟ وهل ميز جنسا عن الآخر؟
3: وتكلمت معهم عما اتفقنا عليه؟
0: تكلمت، لكن نفس النظرات، استخفاف، إنكار، سخرية، تعالي. لا يفهمون يا عم قاسم، لا يفهمون.

0: قبل أن نعود إلى متابعة حديثنا عن الكتاب المقدس، دعوني أقرأ لكم جزءا منه يتصل بما سمعت منكم. آيات من رسالة رومية أصحاح 13. لتخضع كل نفس للسلاطين الفائقة، لأنه ليس سلطان إلا من الله، والسلاطين الكائنة هي مرتبة من الله.
1: حتى إن من يقاوم السلطان يقاوم ترتيب الله، والمقاومون سيأخذون لأنفسهم دينونة، فإن الحكام ليسوا خوفا للأعمال الصالحة بل للشريرة. أفتريد أن لا تخاف السلطان؟ افعل الصلاح فيكون لك مدح منه، لأنه خادم الله للصلاح.
0: ولكن إن فعلت الشر فخف، لأنه لا يحمل السيف عبثا، إذ هو خادم الله منتقم للغضب من الذي يفعل الشر. فأعطوا الجميع حقوقهم، الخوف لمن له الخوف والإكرام لمن له الإكرام.
2: هذا كلام غريب عجيب، تفسير جديد للخضوع.
3: هذا خنوع لا خضوع، إذلال من الحاكم للمحكومين.
4: كيف يكون الحاكم الشرير مثلا مرتبا من الله؟ ها؟
1: ليس سلطان إلا من الله.
0: تخلطون حين تتصورون أن السلطة هي الحاكم. السلطة هي كل ما نطالب بأن نخضع له، الأب، الأم، القائد، الرئيس، المدرس، الأخ الأكبر، هؤلاء سلطة.
2: ومن سلطهم علينا؟
1: الله طبعا.
3: بعضهم وضعهم الله فوقي وبعضهم لا.
0: هذا هو الجديد، الله القادر على كل شيء، لو لم يشأ أن تكون تحت هذه السلطة بالذات لغيرها، لما سمح بها.
1: لا يتم شيء في الدنيا ولا الآخرة إلا بإرادة الله تعالى ومشيئته.
4: فالحاكم الذي لا يرعى الله
1: حسابه عند الله.
0: الله لم يولنا قضاة للناس نحكم عليهم وندينهم وننفذ الحكم فيهم، هو الله العادل وحده، الحاكم وحده.
4: فتريدنا أن نخضع لوالدينا؟
0: أنا لا أريد شيئا، الله هو الذي يريد ذلك.
3: والحكام الذين يحكموننا؟
1: الله يريد ذلك.
2: هذا صعب جدا يا عم قاسم.
0: الله القادر يستطيع أن يعيننا على ذلك.
4: فأقبل ما يأمرني به أبي ولو لم أقتنع به،
3: وأترك ما أحبه وأعمل ما يحبه هو،
2: وأهجر اهتماماتي وأنفذ اهتماماته.
0: إن لم يجدي الحوار والنقاش والتفاهم، فالطاعة للسلطة لازمة.

0: أرجو مستمعي الكريم أن تكون قد تابعت جيدا ما دار في الحوار، فتتمكن من الإجابة عن السؤال التالي والحصول على الهدية. وإليك السؤال:
1: لو اختلفت وجهة نظرك مع وجهة نظر والديك ولم تصل المناقشة إلى تقارب وجهات النظر، فماذا تفعل؟ لو اختلفت وجهة نظرك مع وجهة نظر والديك ولم تصل المناقشة إلى تقارب وجهات النظر، فماذا تفعل؟
2: دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلافي راديو، ومستنين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب والفايبر 0020-12-12-11-16-14. كمان تقدر تنزل سيلافي راديو أبليكيشن على موبايلك للأندرويد والآيفون.

بك وحدك أتبرر، وبدونك أهلك يا مخلصي. تعهد قلبي ليلا كي لا يعرف النوم ولا التراخي، أنره بروحك القدوس فلا أكون ابنا لليل أو للظلمة، لتسندني كلمات شفتيك ولتقودني وعودك الإلهية. فأسألك طريقك الضيق الآمن أعبر فيه إلى حضن أبيك. أشكرك لأنك تحفظني كحدقة العين من تراب العالم، وتسترني بظل جناحيك من ضربات العدو. أيها الأسد الخارج من سبط يهوذا، حطم أنياب إبليس الأسد المزمجر ليفترسني. أرني وجهك، أشبعني بجمالك الإلهي. القمص تدرس يعقوب ملطي.

نصيحة بعد الشعر الأبيض ما طلع وملى الراس، وازن بين التلات حاجات دول يا ابني: قعدتك مع ربنا، قعدتك مع نفسك، قعدتك مع الناس. ما تهتمش بواحدة وتركن على الرف التانية، ومش هقولك تعمل أنهي أكتر وأنهي أقل، عقلك في راسك تعرف خلاصك. بس اللي نفسي تعرفه وتحافظ عليه إنك تحافظ على التلات علاقات دول بكل اتزان. لو ما قعدتش مع ربنا لا هتسمع ولا هتشوف ولا هتتكلم، ولو ما قعدتش مع نفسك فلا هتكبر ولا تتعلم، ولو ما قعدتش مع الناس فهتفقد بقية الحواس، فلا هتفرح ولا تتألم. يعني أي واحدة منهم بتضيع معاها أحلى حاجة ممكن تكون فيك. وازن ما بينهم واختبر بنفسك الفرق.

السلامة أخوتي ومرحبا بكم. حبيت نقرأ معكم اليوم من الإنجيل. الإنجيل هو كلمة الله، هو تعليم السيد المسيح. وباش نقرأ معكم من إنجيل لوقا الأصحاح 18 ومن الآية 1. وضرب لهم مثلا في وجوب الصلاة دائما ودون ملل، قال: كان في مدينة قاض لا يخاف الله ولا يحترم إنسانا، وكان في تلك المدينة أرملة كانت تأتي إليه قائلة: انصفني من خصمي. فظل يرفض طلبها مدة من الزمن، ولكنه بعد ذلك قال في نفسه: حتى لو كنت لا أخاف الله ولا أحترم إنسانا، فمهما يكن فلأن هذه الأرملة تزعجني سأنصفها، لئلا تأتي دائما فتصدع رأسي. وقال الرب: اسمعوا ما يقوله القاضي الظالم، أفلا ينصف الله مختاريه الذين يصرخون إليه نهارا وليلا؟ أما يسرع في الاستجابة لهم؟ أقول لكم إنه ينصفهم سريعا، ولكن عندما يعود ابن الإنسان أيجد إيمانا على الأرض؟ يعلم السيد المسيح أن الصلاة هي ثقة، الصلاة مبنية على الإيمان، هو الثقة بما يرجى والإيقان بأمور لا ترى. حتى واحد ما شاف الله، حتى واحد ما شفناش احنا المسيح كما كان على الأرض، لكن عندنا الثقة، هذا الإيمان أن الله يسمع لصلاتك. وما تيأسش يا أخنا كذا صليت، وممكن صليت بطريقة اللي ما اعطتكش نتيجة في حياتك، ما تيأسش، واصل باش تصلي إلى الله وتطلب إلى الله. والصلاة هذه فيها شكليات طبعا، تعلمت ولا تعلمنا في المجتمع بتاعنا أن نصلي، لكن وقت نصلي نحس أن مانيش قاعد متصل بالله، قاعد نقدم في فريضة فقط. لكن الصلاة هي الصلة، العلاقة مع الله. وكيف تكون عندنا هالعلاقة مع الله؟ عندما يصبح الله الأب بتاعي الحنون، نكلمه بكل ما في قلبي. احنا نكلموا المؤمنين بالمسيح، نتكلم مع الله كأنه الأب بتاعي. ممكن الأب الجسدي يعني أبوك لولدك، ها، ما تكلموش بنفس الطريقة كيما تكلم الله. ممكن تخاف كيف تقول حاجة للأب بتاعك الجسدي، ممكن باش يعاقبك. لكن الأب السماوي الله كنصلي له بكل ما في قلبنا، مش باش يعاقبنا، هو بتسمعنا، يرحمنا ويغفرنا ويوجهنا. ونعرف أن كثير من الناس تخاف باش تعترف بالذنوب متاعها والخطايا، لخطر يقول أن إذا كان نعترف بالخطايا متاعي لله باش يعاقبني. لكن أنت تجهل أن الله فاحص القلوب، يعرف كل شيء، ويفرح وقت اللي أنت بالصلاة تعترف بذنوبك وخطاياك. هذا يفرح، السماء تفرح، الملائكة تفرح بإنسان واحد تاب واعترف بخطاياه. ولذا صلي أولا أنك تطلب الله يهديك ويمس روحك باش أنت تعرف إيش عمل الله من أجلك، كيفاش الله يحب يغير حياتك، كيفاش الله يحب يوصلك في اتصال مباشر معه روحي، وتستطيع أن تصلي له بكل حرية وبكل صدق. أولا أول صلاة أنك تشكر الله لأنه عرفك كلمة الإنجيل، تشكر الله أن أعطاك هالجرأة باش تعترف بخطاياك وذنوبك، وأولا أعطاك الفهم باش تفهم إيش المسيح عمل من أجلك. ولذا الصلاة كما الأرملة هذه ما أيستش، وواصلت تصلي للقاضي الظالم هذا والقاضي استجاب لها. احنا نواصل في صلاتنا لله الحنون الأب السماوي. صلي معايا، صلي دائما أن الله يوجهك للمسيح اللي هو الطريق والحق والحياة. والله دائما ما ينامش ما ينساش، يشوف كل شيء. إذا كان أنت تصلي له بقلبك هو باش يعطيك استجابة لصلاتك. أنا نشجعك باش تقرأ الكتاب المقدس، تقرأ الإنجيل، اسأل من هو المسيح، مش اللي عرفته عن طريق ديانات أخرى، لا، المسيح المكتوب عليه في الإنجيل، أعرفه شكون، إيش عمل من أجل حياتك باش
المسيح باش يرجع ثانيا للأرض هذه وباش يحب يلقاك أنت شخصيا مؤمن به وهزك معاه إلى الأبد إلى المجد وتبقى معاه إلى أبد الآبدين. أخي المشاهد، أختي المشاهدة، اسمع بقلبك مش كان بودني.

دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلافي راديو، ومستنيين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب أو الفايبر على الرقم 0020 12 11 16 14.

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: صباح الخير، أنا وجيه من تونس، مؤمن بالمسيح. حبيت أشارككم بصلاة من أجل حماية تونس ولكل العالم. يا ربنا نحب نشكرك من أجل رحمتك التي لا تفنى يا رب، نشكرك من أجل مراحمك التي تتجدد كل صباح يا رب. يا رب أنا مصدق في كلمتك اللي تقول في مزمور 91 أنك تنجينا من فخ الصياد ومن الوباء الخطر. يا رب أنا نتمسك بالوعد هذا اللي وعدته لينا يا رب، أنك تنجينا من الوباء الخطر. فيا رب حط ما بين يديك تونس يا رب وجميع العالم يا رب، أنك تنجينا من هذا الوباء الخطر وترحمنا يا رب، وارحم جميع العالم يا سيد. يا سيد احنا مصدقين وعودك اللي تقول انه لا تدنو ضربة من خيمتك يا رب. يا رب احنا نقف في الثغرة في الوقت هذا يا رب، ونرفع مناجات وصلوات وأصوام وتضرعات لك أيها السيد، ونتشفع يا رب من أجل العالم يا رب، نتشفع من أجل بلادنا تونس يا رب، نتشفع من أجل كل بلدان العالم، من أجل البشرية الكل. ارحمنا يا رب، ارحمنا يا رب، وارحم جميع العالم يا رب. صلي صلاتي هذه في اسم يسوع الحي، آمين.

بيقولك 80% من الناس مدمنين مع اختلاف الإدمان، في مدمن مخدرات وفي مدمن شرابات وغيره يعني. وبيقولك بقى 60% من الستات ما يعرفوش يطبخوا، و43 من 10 من الشباب مش عجباهم الثورة، و13% بس من رجالة مصر بتحب الأكل المسلوق، و70% من الشعب المصري نفسه يهاجر. بص، كل النسب اللي قلتها لك دي ولا واحدة صح. المهم ان احنا بنمشي نهرتل كده في الأرقام، ولو زنقتك بسؤال جبت الأرقام دي منين، هتلاقيها من موسوعة نفسك الخاصة، وتفضل الأرقام كده رايحة جاية بين إيدينا كأنها لعبة. أبوس الأيادي، ما تقولش رقم إلا لو أنت متأكد منه، لأن اللي سيادتك ما تعرفوش هو أن الناس بتتزرع جواها أفكار ومعتقدات ساعات كمان تتحول لمبادئ وسلوك يومي بسبب أرقام حضرتك. من فضلك بطل تشتغل شغلانة رجل الإحصائيات، وبطل تقول أرقام غير لو أنت متأكد منها وكان ليها مناسبة أصلاً في كلامك.

0: You're listening to C'est la vie radio. La la la la la la.
1: إطلاق المسميات على مجموعات من الناس يدفعهم للتصرف بناء على هذا المسمى. تم إجراء مقابلات مع مواطنين بخصوص المشاركة في الانتخابات، وبناء على إجاباتهم للأسئلة المطروحة عليهم تم تقسيم نصفهم إلى مجموعة أطلق عليها اسم المرشحون لأن ينتخبوا. في يوم إجراء الانتخابات شارك هذا النصف بنسبة زادت 15% عن النصف الآخر الذي لم يطلق عليه أي مسمى، إذ شعروا بأن انتمائهم لهذا اللقب يملي عليهم أن ينتخبوا. هذا الأمر ينطبق على الموظفين وعلى الأطفال. أظهر هؤلاء الأطفال اهتماماً أكبر بالتدريب على حسن الكتابة وانعكس عليهم إيجابياً. نجاح هذه الطريقة يعتمد على أن يكون المسمى في محله، الصفة متحققة، المهارة موجودة، وإلا فلن تؤتي ثمارها. ومن الملاحظ أن إطلاق مسميات سلبية تؤدي لزيادة الصفة أو المهارة السلبية،

يالله ما طلعت شمس ولا غربت إلا وحبك مقرون بأنفاسي، ولا خلوت إلى قوم أحدثهم إلا وأنت حديثي بين جلاسي، ولا ذكرتك محزونا ولا فرحا إلا وأنت بقلبي بين وسواسي، ولا هممت بشرب الماء من عطشي إلا رأيت خيالا منك في الكاس. ونحن جميعا ناظرين مجد الرب بوجه مكشوف كما في مرآة، نتغير إلى تلك الصورة عينها، ناظرين مجد الرب. أمنية داعبت خيال الأتقياء، وصلاة ارتفعت من قلب الأنبياء أن يروا الله. قال موسى أرني مجدك، وكانت طلبت فيلبس أرنا الآب وكفانا. فهل تريد أن تراه؟ هل ترى الله؟ هل

Hello everyone, this is Judy Michael, your host for today. أهلاً بكم, أنا Judy Michael, متعتكم النهاردة. And I'm so glad you're here with me on the Middle East Praise Hour. Last week, we talked about anxiety. وإن إزاي ربنا بيقول لنا لا تهتموا بشيء, وإننا نصلي له بكل المخاوف والأفكار اللي في دماغنا ونسبها لي. And today, we're going to talk about the second half of God's promise. لأن ربنا مش بس بيطلب مننا أننا نسيب القلق وخلاص, لكن He promises us something in return. هنعرفها مع بعض بعد ما نسمع ترنيمة أسكبوطيبي لفريق الحياة الأفضل.

And to continue last week's verse, it was from Philippians chapter 4, verse 7, and it says, "And the peace of God, which surpasses all understanding, will guide your hearts and your minds in Christ Jesus." آيات النهاردة بقي آية الأسبوع اللي فات فيليبي 4 آية 7 وبتقول سلام الله الذي يفوق كل عقل يحفظ قلوبكم وأفكاركم في المسيح يسوع. وهنا بقى بتبقى صلاتي دايما God give me your peace as life sometimes still looks stressful and the problems still exist, بس بيبقى دايما سلامك مغطيني ومحاوطني وبيحفظ قلبي في وسط كل الضغوطات. And you're going to listen to The King is Alive by Jordan Phillips.

0: feel you.
1: لو لسه بتسمعنا دلوقتي انت مع Middle East Praise Hour، ولو حابب تكمل معانا او ترجع للحلقه في اي وقت تقدر تسمعنا على radioclv.org or passionradio.org، وكمان تقدروا تخشوا على فيسبوك بيج على Passion Radio Network. ولو بتحبوا تسمعونا بسهوله فتنزلوا الابلكيشن باسم Passion Radio Network Player. Stay connected with us and let this hour be part of your day.

Amin. And before we dive into this week's challenge, as this week and the week before are connected, I want to remind you of last week's challenge. اتكلمنا عن تحدي الثلاث خطوات وكانت catch it, describe it, and replace it. And if you didn't hear last week's program, أشجعك ترجع تسمعها متسجلة وتعمل معنا التحدي بتاع الأسبوع ده. And this week's challenge is choosing peace intentionally. الصبح كده أول ما تصحى أو حتى في آخر اليوم قبل ما تنام اسأل نفسك السؤال ده. What has been stealing my peace lately? إيه اللي ممكن يبقى سرق مني سلامي الفترة اللي فاتت مش بس النهاردة عامة. And write it down. Write what comes into your mind, even the small ones. وبعدها صلي صلاة صغيرة جدا وقول لربنا يا رب أنا بسيب الحاجات دي عندك النهاردة وبطلب منك تديني مكانها سلام. It's like trading كده. And leaving you now with Hold On by Katie Nicole.

0: أهلا بكل مستمعينا وحلقة جديدة من برنامجكم بصمة في الحياة، ومعنا ضيفنا نتعرف بيك.
1: أنا ديفيد صابر.
0: أهلا ديفيد.
1: أهلا بيك.
0: أنا عارف ديفيد من زمان وكان لينا وقت حلو مع بعض وخرجنا مع بعض كتير وخدمنا مع بعض، ويعني مبسوط إن أعرفك يا ديفيد، أنت حد رائع قوي.
1: وأنا كمان يا توني بجد.
0: شيء جميل. طيب إيه اللي سمعته في الأغنية اللي فاتت دي حسيته انه شدك او فرق معاك او اي حاجه؟
1: في الحته فرقت معايا اللي هي بتاعت لما انا بنظف يعني وكده، بلاقي فعلا امي كده بتقول لي كتر خيرك يا ابني، وبحس بساعتها بفرحه يعني ان انا ساعدتها وكده.
0: كلنا فعلا بنحس الاحساس ده، تحس انه يا دعوه جميله كده، كتر خيرك يا ابني.
1: بالظبط. يعني يعني مثلا بالنسبة للبيت، لكن مثلا في الشارع بحس بقى ان الدنيا حاجة تانية خالص يعني. الحتة فيعني عجبتني الحتة برضو اللي هو ايه، الاجنبي اللي بيجي من برا
0: خد يا لا ده بجد انا بشوف ناس يعني بجد بيصعبوا عليا ديفيد، اللي هو يعني خلاص معلش تعالى نهارة ديك بقى، اللي هو بيبقى هيموت بالسكتة القلب، مش مصدق اللي بيحصل.
1: يعني عادي، فهمت؟ تحس ان هو
0: نزل عليه سهم الله كده زي ما بيقولوا، اللي هو مالك، طب اللي انت عايزه. طيب انت رأيك ديفيد، ايه رأيك في شوارعنا وفي نظافة شوارعنا، وشايف انه فعلا في اهتمام بالموضوع ده، ولا شايف انه من ناحية المسؤولين هم بيحاولوا بس مثلا الناس اوقات ما بتحاولش، ولا شايف الناس بتحاول؟ شايف صناديق الزبالة مثلا موجودة في كل مكان، ولا شايف في تقصير في الحتة دي؟ ايه رأيك في موقفنا من النظافة عموما يعني في شوارع؟
1: طيب يا توني، وبالنسبة للمسؤولين انا شايف ان هم عندهم مشكلة في حتة، ان انا يعني مثلا انا ساكن في شارع جوه شوية، مثلا جيت حبيت ارمي الزبالة مثلا كذا مرة، فكرت في الحتة دي. بعد كده قعدت ادور، قلت لو هرمي الزبالة همشي ربع ساعة عشان اوصل للصندوق. فدي يعني اكيد مش المشكلة مني. انا كان عندي الدافع.
0: لكن النية موجودة. النية موجودة.
1: لكن ما لقيتش الصندوق. فدي حاجة ترجع للمسؤولين، يعني وفروا صناديق شوية.
0: وفروا صناديق. طيب ماشي، يعني انت نفسك تشوف شوارعنا نظيفة؟ طبعا ده ما فيهاش كلام،
1: ده حاجة جميلة، وعارف دي كمان بتفرق في الراحة النفسية. يعني انا مثلا لما بروح مصر الجديدة ببقى مبسوط كده، وعارف
0: حاسس ان في نظافة، حاسس الشوارع جميلة وبتبرق كده.
1: بالظبط. ليه بقى ما يكونش كل الشوارع بنفس الشكل ده؟
0: طيب ده حلم لينا، ده حلم كل شاب وكل حد عايش على ارض مصر، كبار صغيرين، انه نفسنا نشوف بلدنا نظيفة ونفسنا نشوف شوارعنا نظيفة. انت شايف ان الحلم ده ممكن يتحقق في يوم من الايام؟
1: هو اكيد صعب. ممكن صعب جدا طبعا.
0: لو حطينا ايدينا في ايدين بعض وحاولنا نقدر
1: طبعا، بس عايز مجهود كبير قوي يعني،
0: يحتاج شغل كتير،
1: شغل كتير ومننا كمان يعني، مش من مسؤولين بس.
0: ونبدأ لو كل واحد فينا بدأ بنفسه، وبدل ما يرمي مثلا بعد ما كل شيبسي او كل اي كيك او كل لب، بدل ما يرميه يجي على نفسه شوية، لو ما لقاش ومسكها في ايده، حتى لو وصلت ان هو يرميها في البيت عنده بعد ما يرجع البيت، لو كل واحد بدأ بنفسه كده مش ممكن قريب نشوف حلمنا ابتدى يتحقق؟
1: صدقني لو الناس عندها القلب اللي انت بتتكلم فيه ده، مصر هتبقى انضف من اي حتة.
0: صح، عندك حق، عندك حق بجد. ويجي الاجنبي، الله كيوتي يا سسيل، شوارعهم نضيفة. طيب ويجي تاني بقى.
1: بالظبط.
0: طيب انت بتحاول من ناحيتك تعمل اي حاجة

0: من ناحية الموضوع ده لما بتشوف مثلا في عدم نظافة أو يعني أنت بتاخد مواقف معينة ناحية موضوع النظافة ده وأنت في الشارع أو أنت في البيت أو في أي حاجة؟
1: هو بص من ناحية الشارع ف يعني مثلا لما بيكون معايا شنطة كتف كده ساعات مثلا باكل كيس شيبسي باش بعرف احطها مثلا في الجيب في الشنطة من ورا، لكن لما بلاقيش حاجة وبلاقي الباسكت مثلا، يعني هو مشكلتي في الباسكت لو الباسكت قريب يعني. مني
0: ما انا جربتها كتير دي، اكل حاجة ونفسي ارمي ونفسي انظف بلدي واقعد ادور على حاجة ما الاقيش، افضل شايلها مثلا للبيت، افضل شايلها والاقي اي مثلا محل حاطط باسكت على الباب لمؤاخذة عمو سفل حاجة ورا داخل رامي حاجة وخارج. طبعا بيبقى الموقف ممكن ما يبقاش لذيذ قوي، بس انت بتيجي ساعات على نفسك عشان تحافظ على النظافة يعني.
1: صح، بس لما بتخنق اكيد برمي في الزبالة يعني، سوري برمي في الشارع يعني، اي تحت عربية بقى بص بفكرش
0: يعني عجبني صراحتك بس لا بس يعني احنا نحاول ان احنا ما نوصلش للمرحلة دي طبعا يعني. صح
1: اكيد.
0: طيب عايزين نقول حاجة لكل حد بيستسهل ويجي كده يلاقي في ايده زبالة او يلاقي يعني معاه زبالة فيقرر بكل سهولة ان هو يرمي او يبقى في عربية او في ميكروباص وتلاقي بيفتح الشباك وبكل بساطة وجمال كده راح رامي الحاجة مطيرها في الشارع.
1: وتيجي بقى في وش حد بقى يشتموا بعض
0: خناقة بقى وبص ويبقى تجيب ناس من اي حتة وتقلب عركة. تقول ايه للناس اللي بيرموا زبالة بكل سهولة هم ماشيين في الشارع من عربياتهم في المواصلات في اي حتة، تحب تقول لهم ايه؟
1: طيب يعني انا ساعات يا توني برضو بشوف النظافة دي بتبقى اسلوب حياة يعني مثلا لما الواحد يبقى يتعود خلاص ان هو مش هيرمي حاجة في الشارع خلاص هتبقى دي عادة في حياته، هيبص كده هيلاقي لا انا لازم اكون نظيف وكده. بس احب ادي رسالة برضو ان يعني اكيد عايز البلد تبقى نظيفة هيبقى على قلبه الحتة دي يعني
0: هو الموضوع بيبدأ من جوانا، حبنا لبلدنا، حبنا المكان اللي احنا عايشين فيه، حبنا للنظافة يبدأ من جوه وبعد كده هنشوفه بره لما يبدأ جوانا.
1: بالظبط.
0: طيب يا ديفيد انا مبسوط انك كنت معانا النهاردة في الاستوديو.
1: مرسي يا توني، انا بجد انبسطت وموضوع يعني فارق معايا قوي ان انا احكي فيه يعني.
0: شكرا، واحنا استفدنا منك قوي. شكرا يا ديفيد.
2: تقدر ترمي ورق كلينكس على الارض في بيتك، طب اعمل كده وشوف ماما هتعمل وياك ايه، لكن لما تنظف تسمع يا ابني كتر خيرك، طيب مواطننا ده بيتنا ولازم نخاف عليه، عايزين نشجع بعضينا وما نرميش في الشوارع مناديل قشر لب ورق شيبسي وكنزات فاضيه، بكلم الضماير نفسي الكل يبقى سامع، ده الاجنبي من غيظه عايز يدينا الضربه القاضيه، لو يبقى شارعنا نضيف زي بيتنا ابو انتريه اللي بيلمع دايما علشان بنقابل فيه ضيوف، مليان ورود ريحته جنان تقعد تبلط فيه، مش تلقى فيه خردة وتراب وساعات فروة خروف، وقتها تمشي بفرحة تغني الله عليك يا بلدي، ربنا يصونك دايما ويحفظك.

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: مزمور قال عنه البعض إنه بلبل المزامير، إنه مزمور الراعي الذي يسبي القلب بكيفية تنفي عنه الأحزان التي قهرته فلسفات البشر وأفراح العالم، ويدرأ عن القلب أفكارا رديئة وشكوكا مريبة. فكم شدد من عزائم الإرادة الخائرة، وأعطى اكتفاء للمساكين وشجاعة للفاشلين، وسكب بلسما في قلوب المتألمين، وحطم القيود ليخرج المأسورين. وهو يسير معنا كل الدهور حتى يطير كل مؤمن عائدا إلى أحضان السماء، حيث تختلط موسيقانا بأنغام وألحان الآب السماوي الأبدي، وأسكن في بيت الرب إلى مدى الأيام.

حكم صينية للتفاؤل والتحفيز. تقديم أمير كيني. في صراع الماء مع الصخر، بمرور الوقت يفوز الماء. المرور المستمر للماء على الصخر الصلب يترك أثره حتى يفلق الصخر أو يشقه أو يحفر مجراه فيه. المحاولات المستمرة تجعلك تتغلب على أشق الصعاب. تعلم من الماء الاستمرار وعدم اليأس.

هذا هو عمل الحب الأبوي المترفق وصلاحه. إنه ليس قط يقيم الإنسان من الأموات، بل ويعيد إليه نعمته العظيمة خلال الروح، وبدل الفساد يلبسه ثوبا غير فاسد، وبدل الجوع يذبح العجل المسمن. وعوض المسافة الطويلة التي قطعها في رحلته، فإن الآب المنتظر رجوعه إليه يقدم حذاء رجليه. وما هو أعجب من هذا أنه يعطيه خاتم الخطبة الإلهي في إصبعه، وفي هذا كله يجعله في صورة مجد المسيح القديس البابا أثناسيوس.

حين تبدأ المزايدة من سعر رخيص جدا ستصل لسعر مرتفع. في دراسة أجراها موقع eBay تبين أن بدء المزاد على الأشياء بسعر متدني للغاية يجعل المزيد من الناس يزايدون على شراء هذا الشيء حتى ينتهي الأمر ببيعه بسعر مرتفع. تفسير الدراسة لهذا الأمر هو أن الناس حين تنفق من وقتها للمزايدة على شيء ما فإنها ترتبط به وترفض التفريط فيه بسهولة. على الجهة الأخرى، الأشياء التي تبدأ من سعر مرتفع عادة تحصل على عدد أقل من المزايدين. هذا الارتفاع في السعر يشكل حاجزا نفسيا يمنع المزايدين من المشاركة، كما أن زيادة عدد المزايدين يدفع الناس للثقة في الشيء قيد المزايدة وبأنه صفقة جيدة حتما. أما في حال كان عدد المزايدين قليلا ولم يدفعهم خفض الثمن للمزايدة فهذه القاعدة لا تتحقق ساعتها، ذاك أن الناس ستجد بضاعة رخيصة عليها عدد قليل من المزايدين مما سيدفعهم للشك في جدوى هذه البضاعة.

0: خدمة الصوتيات والمرئيات AV Ministry مع هيئة الصخرة للإعلام يقدمان برنامج الله والنص الحلو مع هايدي حنة.
1: أهلا بكل نص حلو بتسمعني النهاردة. لما الناس بتشوف ولادي في اللي بيقول ابنك شبه بابا خالص وبنتك نسخة منك، وفي بقى اللي بيعكس ويقول بنتك شبه باباها وابنك شبهك، في اللي بيقول الاتنين شبه باباهم، وفي اللي بيقول الاتنين شبهك، في بقى اللي بيقول حاجة تانية مختلفة، انتوا كلكم كده كعيلة شبه بعض. عارفين اللخبطة دي جاية منين؟ من العشرة. لما الأسرة كلها بتعاشر بعض بمرور السنين بيشبهوا بعض، مش بسبب الشكل الخارجي، لأ، ده التصرف، طريقة الكلام بتبقى زي بعض. عارفين حتى اللازمة، يعني لو في كلمة بتبقى لازمة عند حد بتبقى لازمة عند حد تاني، ردود أفعالهم بتبقى واحدة، وبكده بيكونوا شبه بعض. مش بس كده على فكرة، ده كمان طول العشرة تخليهم كأسرة يفهموا بعض من النظرة، وممكن كمان يقولوا نفس الكلمة في وقت واحد ويفكروا بنفس الطريقة. اللي بيحصل وسط أسرتنا هو نفسه اللي بيحصل في علاقتنا مع الله. الكتاب المقدس في كورنثوس الثانية أصحاح 3 وعدد 18 بيقول كده: ونحن جميعا ناظرين مجد الرب بوجه مكشوف كما في مرآة، نتغير إلى تلك الصورة عينها من مجد إلى مجد كما من الرب الروح. نسمع كده آخر جملة: نتغير إلى تلك الصورة. الصورة دي اللي هي صورة مين؟ صورة المسيح، إن إحنا نكون شبهه. شبهه مش في الشكل، لأ، شبهه في السلوك، في الفكر. يعني مثلا يكون عندي القدرة إني أحب حب غير مشروط زي ما هو بيحب، يكون عندي القدرة على الغفران رغم إن الشخص ده جرحني، لأن المسيح كمان غفر لي رغم إني أنا بجرحه بخطيتي. مش بس كده، ده كمان من كتر العشرة وبقرب من صورته بقدر أعرف إرادته في حياتي. مش قلتلك إن الأزواج من كتر العشرة بيعرفوا بعض وبيعرفوا التاني بيفكر في إيه حتى بالنظر؟ طيب تفتكري إيه اللي ممكن تعمليه عشان تكوني شبه أبوك السماوي؟ من خلال كلمته، الكتاب المقدس. مهم قوي تقعدي كل يوم مع الله تقري كلمته علشان تعرفيه أكتر، وكل ما تعرفيه أكتر كل ما بقيتي شبهه، وكل ما قعدتي قدامه كل ما عرفتي أفكاره أكتر كل ما بقيتي شبهه أكتر. من فضلك فكري معايا كده، هل تصرفاتك بتعكس إنك شبه أبوك السماوي؟ هل كل اللي بتعمليه بيقول إنك بنته؟ ولا في حاجات بتعمليها لما الناس تشوفك ما تقولش أبداً إنك بنت الله؟ من فضلك صلي معايا الصلاة دي: يا رب أنا عايزة أكون بنتك بجد، عايزة كل تصرفاتي وكل أفكاري وكل ردود أفعالي تكون زيك بالظبط. يا رب ساعدني إن أقضي كل يوم وقت مع كلمتك، أقرأ أنت عايز تقولي إيه، أعرفك وأعرف أفكارك وردود أفعالك من خلال كلمتك، ومش بس أعرفك، لأ، كمان أنفذ المكتوب فيها. آمين. وفي النهاية خليكي فاكرة، أنتي النص الحلو اللي بيحل الحياة لكل اللي حواليه. أسيبكم وعلى معاد تاني، إحنا النص الحلو مع الله. كان معاكم هايدي حنة.
0: إذا كان عندك أي سؤال تواصل معنا على femacomercialradiocalv.org أو على رقم التليفون 012-112-111-614. كان معاكم برنامج الله والنص الحلو. إعداد وتقديم هايدي حنة، هندسة صوتية إيريني كامل.

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: الإعلانات التي تذكر أي سلوك جماعي سلبي هي في الواقع تشجع على انتهاج هذا الأسلوب السلبي. حين تذكر حقيقة مفادها أن عدد كبير جدا من الناس يفعلوا شيئا سلبيا، فذلك يشجع الجميع على التقليد. حين وضعت لوحة في غابة تقول أن عدد كبير من زوار الغابة يسرقون قطع الخشب من الغابة فلا تفعل مثلهم، أدت هذه اللوحة لتزايد معدل السرقة 3 مرات. لكن بعد إعادة صياغة الجملة لتقول رجاء لا تحرق قطع الخشب من مكانها، جاءت النتائج أفضل. حين قال إعلان آخر أن 22 امرأة لا تمارس حق الانتخاب المكفول لها، ساعد ذلك الجمهور على الكسل وعدم المشاركة في الانتخابات، لأن الانطباع العام كان أن الكل يفعل ذلك. الناس تميل للسير مع القطيع وتقليده فيما يفعله حتى ولو كان شيئا سلبياً.

عد يا إلهي وتطلع إلى كنيستك. هو ذا العدو كأسد يتربص ليفترسها، ينصب لها الشباك ليهلكها. قم أيها المخلص وأعن عروستك، يا من صرت لأجلي مسكينا تطلع إلى مسكنة قلبي. انزع عني حالة اليتم ولتفرح قلبي بأبوتك، لتتطلع عيناك إلي، لأن العدو يتفرس فيا ليلتهمني. القمص، تدرس يعقوب ملطي.

هل يسوع من مثيل؟ كلا وألف كلا. إن المسيح قائد قادر مجيد فريد ظافر، صارع الموت فصرعه، وأمر البحر الهائج فأسكته، وشفى الأبرص النجس فأبرأه، ولمس نعش ابن الأرملة فأقامه، وإلى أمه أرجعه. إنه ملك الملوك المتوج، فتوجه على عرش قلبك ليقودك في موكب نصرته كل حين. إنه سيد الأسياد الغالب، فاقبله ليغلب فيك وبك ولك إلى أبد الآبدين. إنه رب الأرباب المقتدر، وصلاتنا أن تعلنه ربا لإرادتك وفكرك وعواطفك باسم المسيح. آمين.

حكم صينية للتفاؤل والتحفيز. تقديم أمير كيني. إذا أردت عاما من الرخاء والثراء ازرع حبوبا، إذا أردت 10 سنوات من الرخاء ازرع أشجارا، إذا أردت 100 سنوات من الرخاء ازرع أناسا. المال والأرباح تأتي وتزول بسرعة، أما الأشخاص المتعلمون المثقفون المدربون المحترفون، هؤلاء تتعب في إعدادهم لكنك ترتاح بعدها طويلا وتربح كثيرا. تقديم أمير

0: شفتها بتجري عليا، اتشعلقت فيا وخطفت قلبي. قلت لها حبك غالي يا أحلى أمالي، فيك حياتي جميلة يا حبي. سرحت ثواني في حبي لبنتي، وتخيلت اني أغلى عند ربنا من أي حاجة. لو حب البنت بيساوي 100، فحبه ليا بيساوي ما لا نهاية. انت مش لوحدك.
1: بعد شوية حلقة جديدة من حلقات عزة على الجبل.

0: You're listening to C'est la vie radio.
1: La la la la la la.
2: الموعظة على الجبل برنامج رقم 19.
3: على مثال الله، الجزء الأول، متى 5:38-48. سمعتم أنه قيل عين بعين وسن بسن، وأما أنا فأقول لكم لا تقاوم الشر، بل من لطمك على خدك الأيمن فحول له الآخر أيضا، ومن أراد أن يخاصمك ويأخذ ثوبك فاترك له الرداء أيضا، ومن سخرك ميلا واحدا فاذهب معه اثنين، من سألك فأعطه، ومن أراد أن يقترض منك فلا ترده. سمعتم أنه قيل للقدماء تحب قريبك وتبغض عدوك، وأما أنا فأقول لكم أحب أعداءكم، بارك لاعنيكم، أحسن إلى مبغضيكم، وصلوا إلى الذين يسيئون إليكم ويطردونكم، لكي تكونوا أبناء أبيكم الذي في السماوات، فإنه يشرق شمسه على الأشرار والصالحين ويمطر على الأبرار والظالمين. لأنه إن أحببتم الذين يحبونكم فأي أجر لكم؟ أليس العشرون أيضا يفعلون ذلك؟ وإن سلمتم على إخوتكم فقط فأي فضل تصنعون؟ أليس العشرون أيضا يفعلون ذلك؟

تركز على حقائق محددة، أعتقد أنه من المستحيل أن تفهم هذه التعاليم. هناك أمور ينبغي أن نركز عليها أو أن نكون فكرة عنها بينما نقترب من هذه المقاطع. بادئ ذي بدء، دعونا نتذكر موقع هذه المقاطع في موعظة يسوع على الجبل. تذكر أن هذه الموعظة على الجبل بدأت مع لائحة مطولة تساعدنا على تفحص صحتنا الروحية مع هذه المواقف الثمانية الجميلة التي تتحدانا لننظر إلى داخلنا لنرى إن كان لنا في أعماق قلوبنا بنعمة الله الموقف الذي يريدنا الله أن نتمتع به لكي نكون ملح الأرض ونور العالم وجزءا من حل يسوع وجزءا من جوابه لكل مشاكل في هذا العالم، تلك المشاكل التي كانت ممثلة بالجماهير القابعة عند أسفل الجبل. بعد أن أخبرنا يسوع بأن ننظر إلى التطويبات، الأمر التالي الذي أخبرنا يسوع بأن نعمله هو بأن ننظر حولنا. ما كان يقترحه في الجزء الأكبر من متى الأصحاح الخامس ابتداء من العدد 11، حيث يعطي تلك الإيضاحات عن السراج الموضوع على المنارة وعن كوننا ملح الأرض، فالذي يتكلم عنه بالحقيقة هنا ليس مجرد ما ينبغي أن يكون عليه التلميذ في أعماق قلبه، بل يتكلم معنا يسوع الآن عندما نصل إلى العدد 11 وما يتبعه عن تلميذ المسيح في العالم وكيف ينبغي أن يكون تلميذ المسيح في العالم. قلنا أنكم بينما تتأملون بالإطار الذي قدم فيه هذا التعليم سوف ترون أمورا مثل الأزمة المتعلقة بصيرورة الإنسان مسيحيا، والتي بحسب إنجيل متى لا تتكلم عما في ذلك من مصلحة أو منفعة للتلميذ، بل عما في ذلك من مصلحة إلى ربه. فهل يريد التلميذ أن يصبح جزءا من حل ربه وجزءا من جواب ربه؟ هذا ما سترونه بينما تتأملون بالإطار الذي قدمت فيه الموعظة على الجبل. قلنا أننا نرى في التطويبات الشخصية الناتجة عن كون الإنسان مسيحيا، ولكن عندما تصلون إلى العدد 11 وعبر ما تبقى من الإصحاح الخامس من إنجيل متى ترون التحدي الناتج عن تأثير هذا النوع من الأشخاص على حضارته، وهذا يرتبط بالعلاقات. ابتداء من العدد 17 وحتى العدد 20 ألقى يسوع تحديا أمام رجال الدين عندما قال لتلاميذه: كل ما سأعلمكم به ابتداء من الآن فصاعدا سوف يكون متفقا مع تعليم كلمة الله، ولكنه لن يتفق مع تعليم رجال الدين. وهكذا مقطعا بعد الآخر وفي ستة مقاطع متتالية سوف يقول يسوع: قيل لكم وأما أنا فأقول لكم. ستة مقاطع تبدأ بهذه الطريقة هنا في إنجيل متى الأصحاح الخامس، وبالإضافة إلى كونها ترتبط كثيرا بالعلاقات وتظهر للتلميذ كيف ينبغي عليه أن يربط بين هذه المواقف الجميلة وبين حقيقة حياته الجديدة في المسيح بالنسبة لأخيه ولعدوه وللنساء ولزوجته وللقسم وللناس الأشرار ثم للقريب والعدو. فبالإضافة إلى القيام بهذا الأمر العلاقتي جدا، في هذا الجزء من متى 5 يرينا ربنا يسوع أيضا كيف نقترب من كلمة الله وكيف نطبق كلمة الله على حياتنا وعلى حياة الآخرين في إطار كل هذه العلاقات التي سبق وأتينا على ذكرها. إنه الفرق بين حرف الناموس وبين روح الناموس، فيسوع بالمثال وبالتعليم يعلم أنه قبل أن نطبق ناموس الله على حياة الناس علينا أن نمرر ناموس الله هذا من خلال عدسة محبة الله، أي من خلال عدسة روح الناموس ومن خلال عدسة هدف الناموس قبل أن نطبق ناموس الله على أنفسنا وعلى الآخرين. في هذين المقطعين الأخيرين في متى الإصحاح الخامس لدينا تعليم علاقاتي جدا: من لطمك على خدك الأيمن، ومن اشتكى عليك في المحكمة، ومن طالبك بشيء، ومن أراد أن يستدين منك، سواء أكان جارك أم عدوك، فهذا أمر علاقاتي جدا، وهذا جزء صعب جدا من هذا الإصحاح كما سبق وقلنا. ولكن قبل أن نقترب من هذه المقاطع الصعبة علينا أن نتأمل بها وهي في إطارها أو في قرينتها، والقرينة ترتبط بما ذكرناه للتو. أمر آخر مهم هو أننا بينما نقترب من هذه المقاطع الصعبة ينبغي علينا أن نركز على التالي: كل هذا التعليم على رأس الجبل قد أعطي لتلاميذه وليس للجموع المختلطة. تبدأ القصة في نهاية الإصحاح الرابع من إنجيل متى مع الجموع الرازحة تحت مشاكل جمة، ولكن تذكروا أن يسوع قد دعا من بين كل هذه الجموع بعض التلاميذ لخلوة خاصة، والتعليم الذي نسميه الموعد على الجبل هو الذي قدم لهذه القلة.
فلقد صعدوا إلى رأس الجبل ليكونوا مع يسوع الذي كان ينظر إلى الجموع.

عند أسفل الجبل، وكل التعليم في هذه الموعظة الجميلة ينبغي أن ينظر إليه من وجهة النظر هذه. لقد كانوا ينظرون معا إلى الجموع وإلى كل المشاكل التي عانت منها الجموع والتي تمثل بالطبع مشاكل العالم بأسره. كل هذا التعليم ينبغي أن ينظر إليه من وجهة النظر هذه. هذا هو التعليم الذي سيريكم كيف تكونون جزءا من جوابي لكل ما يجري عند أسفل الجبل، وكيف تكونون جزءا من حلي لكل المشاكل الموجودة هناك. ولكن من المهم جدا أن تفهموا التالي، أن التعليم لم يعطى لكل الناس المتجمهرين عند أسفل الجبل، بل أعطي التعليم للتلاميذ الذين كانوا يعبرون بحضورهم على رأس الجبل أنهم أرادوا أن يكونوا جزءا من حل يسوع ومن جواب يسوع للعالم. ومجرد كونهم دعيوا تلاميذ يعني أنهم كانوا يتمتعون بحس التزام عال جدا تجاه يسوع. فما هو التلميذ؟ التلميذ هو شخص يريد أن يكون جزءا من الجواب وجزءا من الحل، ولكنهم أيضا أرادوا أن يعطوا حياتهم ليكونوا جزءا من الجواب وجزءا من الحل، وكانوا مستعدين لأن يضحوا بكل ما يمتلكونه، وكانوا حاضرين ليضعوا يسوع المسيح والدعوة التي دعاهم بها ليكونوا حلا وجوابا، أن يضعوا ذلك قبل كل شخص آخر في حياتهم. يرينا المقطع الأخير من إنجيل لوقا الإصحاح 14 ما يمكن تسميته بثمن التلمذة، أو إذا صح التعبير التزام التلمذة. هكذا أيضا كل من لا يترك كل هذا لا يستطيع أن يكون لي تلميذا. فيقول يسوع ما معناه: إذا أتيتم لاتباعي ولم ترغبوا بأن تحملوا صليبكم وتموتوا من أجلي لا تقدرون أن تكونوا لي تلاميذ. وإن لم ترغبوا بأن تضعوني أولا في حياتكم وقبل كل هؤلاء الناس في حياتكم، أي قبل أزواجكم وزوجاتكم، قبل آبائكم وأمهاتكم وأولادكم ووالديكم، لن تستطيعوا أن تكونوا لي تلاميذ. أعتقد أننا نحتاج أن نفهم هذا النوع من المقاطع الكتابية قبل أن نقترب من هذين المقطعين الصعبين، وإلا لن نتوصل إلى اكتشاف معانيها. فإذا اقتربنا من هذا التعليم ظنين أن قانون الحضارة الأول هو الحفاظ على بقاء النفس، أي صراع البقاء، لن نفهم أبدا تعليم يسوع. أعتقد أن ما نقوله الآن هو أن مفتاح فهم المقطعين الأخيرين من إنجيل متى الإصحاح الخامس هو ما يمكن تسميته الموت عن الذات أو نكران الذات. لقد فهم بولس الرسول التزام التلمذة هذا عندما قال: مع المسيح صلبت فأحيا لا أنا بل المسيح يحيا فيا، فما أحياه الآن في الجسد فإنما أحياه في الإيمان، إيمان ابن الله الذي أحبني وأسلم نفسه لأجلي. ماذا يعني أن نصلب مع المسيح؟ يعني أن نحمل صليبنا ونتبعه. في الإصحاح 12 من إنجيل يوحنا عندما واجه يسوع صليبه قال: حبة الحنطة إن لم تقع في الأرض وتمت فهي تبقى وحدها، ولكن إن ماتت تأتي بثمر كثير. ثم عندما واجه صليبه قال: يا أبتاه نفسي حزينة جدا حتى الموت، وماذا أقول؟ نجني من هذه الساعة، ولكني لهذا أتيت إلى هذا العالم. ثم أضاف: يا أبتاه مجد اسمك. فجاء صوت من السماء قائلا: مجدت وأمجد أيضا. قال الدكتور A.W. توزر عن هذا المقطع الموجود في يوحنا 12 أننا جميعا نحتاج أن نصلي هذه الصلاة: يا أبتاه مجد اسمك وأرسل لي فاتورة كلفة ذلك، فأنا مستعد لأي شيء يا رب، فقط مجد اسمك. إن كان لدينا هذا الاستعداد المسبق، وإذا أدركنا أنه من الممكن أن نصلب مع المسيح ورغم ذلك أن نستمر أحياء، ولكن كما يقول في 2 كورنثوس 5 كي يعيش الأحياء فيما بعد لا لأنفسهم بل للذي مات لأجلهم وقام، فإن كان لدينا هذا الموقف فإن هذا سيعطي الكثير من المعنى لهذا المقطع. فإذا أتينا إلى المسيح لنكون جزءا من حله ومن جوابه، وإذا قلنا له: أنا مستعد لأموت لأجل هذا الأمر، ولكن فقط أظهر لي أين وكيف ومتى تريدني أن أموت ولماذا ولأجل من، وأين يتوجب علي أن أسكب حياتي وأضحي بها من أجلك، فالآن هذا التعليم سوف يصبح له معنى. يقول يسوع: اسمعوا، إذا أردتم أن تؤثروا على العالم وأن تكونوا ملح الأرض ونور العالم، فعندما يهاجمونكم لا تردوا، بل أديروا لهم الخد الآخر، وعندما يقادونكم ويأخذوا ثوبكم الداخلي أعطوهم الرداء الخارجي أيضا. أعتقد أن اليهود القدامى كانوا ينامون مستخدمين الرداء الخارجي كغطاء، لهذا كان من غير القانوني أن يأخذ أحدهم الثوب الخارجي من آخر.
ولكن يسوع علم أن ندعهم يأخذون ثوبنا الخارجي أيضا. وإذا سخركم جندي روماني لتحملوا عدته لميل واحد احملوه ميلين، ومن سألك فأعطه، ومن أراد أن يستدين منك فلا ترده. إذا نظرنا إلى هذا النوع من التعليم وقلنا في أنفسنا إذا فعلنا ذلك سوف نخسر كل شيء، عندها لن يكون لهذا التعليم أي معنى في حياتنا. ولكن التلميذ الحقيقي ليسوع الذي يفهم كلفة التلمذة والتزام التلمذة يكون قد خسر وتخلى أصلا عن كل شيء، ويكون أصلا قد مات عن ذاته وأنكر نفسه. بهذا المعنى لن يكون لديه أي شيء يخسره. ولقد سبق وذكرنا كيف أن رب يسوع المسيح يقول لنا بطريقة أو بأخرى: اسمعوا، إذا أردتم أن تؤثروا على العالم وأن تكونوا ملح الأرض ونور العالم، فعندما يهاجمونكم لا تردوا، بل أديروا لهم الخد الآخر. وعندما يقادونكم ويأخذون ثوبكم الداخلي أعطوهم الرداء الخارجي أيضا. أعتقد أن اليهود القدامى كانوا ينامون مستخدمين الرداء الخارجي كغطاء، لهذا كان من غير القانوني أن يأخذ أحدهم الثوب الخارجي من آخر. ولكن يسوع علم أن دعهم يأخذون ثوبنا الخارجي أيضا. وإذا سخرك جندي روماني لتحمل عدته لميل واحد احمله ميلين، ومن سألك فأعطه، ومن أراد أن يستدين منك فلا ترده. إذا نظرنا إلى هذا النوع من التعليم وقلنا في نفوسنا إذا فعلنا هذا سوف نخسر كل شيء، عندها لن يكون لهذا التعليم أي معنى في حياتنا. ولكن التلميذ الحقيقي ليسوع الذي يفهم كلفة التلمذة والتزام التلمذة يكون قد خسر وتخلى أصلا عن كل شيء، ويكون قد مات أصلا عن ذاته وأنكر نفسه. بهذا المعنى لن يكون لديه ما يخسره. أعتقد أنه توجد مناطق في العالم كأثيوبيا مثلا، عندما يذهب رجل إلى الحرب تعقد عائلته جنازة له، فعندما يذهب إلى المعركة يعتبر وكأنه ميتا أصلا، وهكذا يصبح وكأن لا شيء لديه ليخسره، فلقد سبق ومات قبل أن يترك منزله. عندما استشهد 5 مرسلين منذ حوالي نصف قرن في كيتو الإكوادور، قالت زوجة أحد هؤلاء المرسلين 5 أنه وكأنه توفي وهو لا يزال في كلية اللاهوت عندما واجه هذه الأزمة العظيمة في حياته وقرر أن يحمل صليبه ويموت عليه. وهكذا كان لديه نوع من احتفال جنازة عندما كان يدرس في كلية اللاهوت، فقالت زوجته أنه مات قبل سنوات من ذهابه للحقل الإرسالي حيث استشهد على أيدي هنود الأوكا. أعتقد أن هذا ما كان ينبغي أن نركز عليه لكي نستطيع أن نفهم هذا التعليم. يقول يسوع في المقطع الأول، وهي جملة سلبية، أن ما كانوا يقولونه لكم أنه القواعد القديمة للأخلاق وأنه يوجد في كلمة الله هو كما رأينا لجم للانتقام، عين بعين وسن بسن، ولكن دعوني أقول لكم أنا ما أراه مناسبا. وهكذا يبدأ يسوع بإلقاء تعليمه، وكان جوهر هذا التعليم وروحه، وكما يقول يسوع روح الناموس، كان دائما أن ننزل من على رأس الجبل لنخبر أولئك الناس المتجمهرين عند أسفل الجبل أن القضية ليست مجرد صراع للبقاء ولو تطلب الأمر القضاء على الآخرين. نحتاج أن ننزل إلى سفح الجبل ونقول للناس أنه لا ينبغي أن تكون الحال كما يقال: إن لم تكن ذئبا أكلتك الذئاب. المقطع الثاني، أي الأعداد 43-48، هو نوعا ما تصريح إيجابي. سمعتم أنه قيل: تحب قريبك وتبغض عدوك. توجد أماكن في كلمة الله تقول تحب قريبك، مثل لاويين 19-18، ولكن لا يوجد مكان في العهد القديم يقول تبغض عدوك، بل ما يفهم من العهد القديم كما نجد في سفر المزامير تلك الصلوات التي تقول أنك إذا أحببت الله فعليك أن تبغض الخطية. وهكذا فإن داود الذي كان شخصا تقيا كان يقول أنه يبغض أعداء الله، ولكن لا توجد وصية في الكتاب المقدس توصي بأن نبغض أعداءنا. هذا يشبه ما رأيناه في حال قانون الطلاق، فلا يوجد مكان أوصى فيه موسى بالطلاق، بل قال: إن كنتم ستطلقون وبهدف إنصاف زوجاتكم أعطوهن كتاب طلاق يشرح أسباب الطلاق. فموسى لم يوصي الشعب بالطلاق، ولكن هكذا علم الكتبة والفريسيون ناموس موسى، كانوا يعلمون ويطبقون الناموس وكأن موسى أوصى بالطلاق. هنا لديكم مثال آخر على هذا الموضوع،
فبالنسبة لليهودي كان اليهودي الآخر قريبه، وكل من تبقى من غير اليهود كانوا أعداءه. أتذكرون السؤال الذي طرحه الناموسي والذي أجاب عليه الرب يسوع بتعليم مثل السامري الصالح؟ كان السؤال: من هو قريبي؟ لقد كان هذا سؤالا عميقا بالفعل، لأن المبدأ الأدبي السائد آنذاك عندما سأل معلم الناموس ذلك السؤال والذي لم تكن كلمة الله تعلم به كان التالي: أن قريبك هو اليهودي الآخر، وكل ما عدا ذلك من غير اليهود في العالم فكانوا أعداء. لهذا ظهر هذا التطبيق أو التلميح: تحب قريبك اليهودي وتبغض جميع الآخرين. لقد كان يسوع ثوريا بالطبع، ولكنه كان أيضا منسجما مع روح الناموس عندما قال: دعوني أخبركم كيف ينبغي أن تكون الحال. أحبوا أعداءكم، باركوا لاعنيكم، أحسنوا إلى مبغضيكم، وصلوا لأجل الذين يسيئون إليكم ويطردونكم. هذا هو المبدأ الأدبي الأسمى الذي سبق وتم تعليمه. وأقولها مجددا: أنكم لن تتمكنوا من فهم هذا النوع من التعليم إلى أن تفهموا بعض وجهات النظر هذه التي كنا نتأمل بها معا. ولكن إذا فهمتم وجهات النظر هذه أضيف عليها التالية: إن الدافع لمحبة أعدائكم ولمباركة لعنيكم ومبغضيكم والذين يضطهدونكم ويطردونكم كما قال يسوع هو أن تصبحوا أبناء أبيكم الذي في السماوات. ثم لاحظوا كيف ينتهي هذا التعليم: فكونوا كاملين كما أن أباكم الذي في السماوات هو كامل. فكل ما كان يقوله لنا يسوع هو أن نكون مثل الله وأن نكون مثل أبينا السماوي. ولكن كيف هو أبونا السماوي؟ إنه يمطر على الأشرار والصالحين ويشرق شمسه على الأبرار والأثمة. فإن كان مزارع شريرا فالله يبقي شمسه تشرق على مزروعاته ويبقي أمطاره تنهمر على حقول هذا المزارع الشرير. فسواء أكان هذا المزارع صالحا أم شريرا فإن الله يعمل ذلك. هذا ما يسميه اللاهوتيون بالنعمة العامة أو بالنعمة الشاملة. ولكن تذكروا أن الإصحاح الخامس من الرسالة إلى أهل رومي يخبرنا أننا بعد أن كنا أعداء الله عندها أحب الله العالم حتى بذل ابنه الوحيد ليتسمر على الصليب لكي لا يهلك كل من يؤمن به بل تكون له الحياة الأبدية. بهذا المعنى يقول يسوع: كونوا كاملين كما أن أباكم الذي في السماوات هو كامل. إن كلمة كامل لا تعني الكمال المنزه عن الخطية بل تعني كونوا ناضجين، كونوا تامين، كونوا كما خلقكم الله لتكونوا. ولكن إن كانت كلمة الله تزعجكم فانسوها للحظة، وبينما تنظرون إلى العدد 48 شددوا على الكلمات التالية: فكونوا أنتم كما أن أباكم الذي في السماوات هو. انسوا كلمة كاملين في بداية ونهاية العدد، تدركوا أن ما كان يعلم به يسوع هو ببساطة ملخص ما علمه يسوع عن روح الناموس. تعبر ترجمة كينج جيمس فيرجن عن ذلك كالتالي: كونوا كما أن أباكم الذي في السماوات هو، فقط كونوا مثل الله. قد يبدو هذا مستحيلا، وبالطبع هو مستحيل إلا إذا كان جوهر الإنجيل المسيحي حقيقيا. فكما ترون أكثر تعليم العهد الجديد ديناميكية سيظهر عندما نصل إلى الرسائل، أي إلى ما بعد يوم 50. فما هو التعليم الأكثر ديناميكية في العهد الجديد؟ بالنسبة لي إنه التالي: المسيح فيكم رجاء المجد. إن كون المسيح قد يكون ساكنا فيكم وأنتم في المسيح وكونكم تستطيعون أن تتقدموا في الحياة برفقته، بالنسبة لي هذا هو التعليم الأكثر ديناميكية في العهد الجديد. إن لم يكن هذا صحيحا عندها يكون تعليم العهد الجديد الأدبي مجرد سخرية بنا، ويكون تأثيره محبطا لنا ومحطما لعزائمنا، لأنه يجعلنا نشعر باليأس من نفوسنا. ولكن لاحظوا أنه في العهد الجديد هناك أمر مسلم به. فما هو هذا الأمر؟ عندما يقول الرسول بولس في أفسس 5: أيها الرجال أحب نساءكم كما أحب المسيح الكنيسة وأسلم نفسه لأجلها. وعندما يقول بكلمة أو بأخرى: أحب كما أحب المسيح وأعطوا كما أعطى المسيح، فإنه بالحقيقة يقول الشيء نفسه الذي يقوله بولس هنا: كونوا كما هو المسيح أو كونوا مثل الله. فهل هذا ممكن؟ أعتقد أنه ممكن بسبب التعليم الأكثر ديناميكية في العهد الجديد: المسيح فيكم وأنتم في المسيح. يقول الرسول بولس في كولوسي الإصحاح الأول كما نجدها في الترجمة التفسيرية: لقد أقامني الله لأشارك سرا مع الكنيسة، وهذا السر
هو ببساطة التالي: أن المسيح في قلوبكم الرجاء الوحيد. فهل توصلتم إلى هذا السر أم ليس بعد؟ أي أن تعليم العهد الجديد سيكون مستحيلا تماما ومدعاة للضحك إلا إذا تحققت هذه المعجزة: المسيح فيكم وأنتم في المسيح وأنتم جميعا معه. ولكن كما ترون، التعليم الأكثر ديناميكية في العهد الجديد هو صحيح، وهذه المعجزة حقيقية. هذا ما ترونه في العلية، حيث شارك يسوع بهذه الحقيقة العظيمة مع رسله قائلا: بعد أن أترككم سوف نصبح أقرب من ذي قبل مع بعضنا البعض، لأنني سوف أكون فيكم وسوف تكونون أنتم في. فكما أن الغصن تثبت بانسجام مع الكرمة، هكذا سوف نثبت بانسجام مع بعضنا البعض، لكي تصل هذه الأمور من الكرمة إلى الأغصان التي هي أنتم، وتنتج ثمارا في نهاية هذه الأغصان. فعما يتكلم كل هذا؟ أعتقد أن هذا يعلمنا أن ما يقوله يسوع في هذين المقطعين هو أمر ممكن. فمن الممكن أن نطيع هذين المقطعين من متى 5 بمقدار ما هو ممكن للزوج أن يحب زوجته وعائلته، تماما كما أحب المسيح الكنيسة. ومن الممكن للزوج وللأب أن يعطي كما يعطي المسيح، وأن يكون كما هو المسيح، لأن المسيح هو في هذا الزوج، وهذا الزوج يستطيع أن يكون في المسيح. فإن كان المسيح في هذا الزوج والأب، وإن كان هذا الزوج والأب في المسيح، لن يكون هذا ممكنا فحسب، بل بمعنى ما سيكون أمرا اعتياديا سهلا، أي من باب الحياة المسيحية الاعتيادية. بهذه الطريقة تتعامل الحياة المسيحية الاعتيادية مع الشر في هذا العالم ومع الأشرار في هذا العالم كالأعداء. فعندما يهاجمونك، وعندما يقادونك، وعندما يضطهدونك، وعندما يطلبون منك، وعندما يريدون أن يقترروا منك، وعندما يضايقونك أو يكرهونك، كيف ينبغي أن تتجاوب معهم وتعاملهم؟ ليس بالإمكان السيطرة على الطريقة التي يعاملونك بها، ولكن الأمر الوحيد الذي سيكون بإمكانك أن تسيطر عليه هو معاملتك لهم أو تجاوبك معهم. فالوصية أو التعليم هو ببساطة التالي: يسوع المسيح كان الله في الجسد، ولقد جاء إلى العالم ليكون حل الله وجوابه. وهدف الخلوة المسيحية الأولى بمجمله كان تجنيد حلول وأجوبة ليكون حلولا وأجوبة لله بنفس الطريقة التي بها كان يسوع حلا وجوابا، أي بالتمثل بالله. فهو يقول هنا بكلمات أو بأخرى: إن كنتم فعلا أبناء أبيكم الذي في السماوات، إن كنتم أولاد الله بالفعل، عندها عليكم أن تكونوا تماما كما هو الله. تعاملوا مع كل الشر في العالم بنفس الطريقة التي بها تعامل يسوع معه. أحبوا أعداءكم. بهذه الطريقة تصبحون جوابا وحلا ليسوع في هذا العالم الذي تتآكله البغضة والكراهية.

أهلا بيكم في فقرة التحرش من برنامجكم بنويت. كان يوم أجازتنا، بابا وماما قالوا يفسحونا النهاردة شوية. نزلنا يوميها وخرجنا وقضينا يوم لذيذ قوي. وبعد ما روحنا ماما كانت تعبانة فدخلت تنام، وبابا كان بيتفرج على التلفزيون. المهم إن أخويا نزل قال هقعد على القهوة شوية مع أصحابي، ورجع بعد ساعة تقريبا. حسيت بباب أوضتي وهو بيتفتح. لأ بلاش النهاردة، ده أنا لما صدقت انبسطت شوية. بلاش، مش بعرف أخرج الخوف اللي جوايا. أنت بتخلص وبتخرج والخوف اللي جوايا بيفضل موجود. خوف بيشيل طعم الحاجة، خوف بيزود قبحي كل يوم عن التاني، خوف بينزع أي أمل أو أمان جوايا، خوف بيكرهني في شكل الليل، خوف بيفصلني عن الواقع، خوف مخليني دايما حاسة إن في حاجة غلط، خوف شل كل حركتي، خوف خلاني عنيفة مع الناس. قرب مني وريحته كلها سجاير، قال لي كبرتي وحلويتي، أعملك إيه؟ يا ريتني فضلت صغيرة، يا ريت يتمسح كل اللي في ذاكرتي وافتكر بس شكل علاقتنا واحنا صغيرين، لما كنا بنلعب مع جيراننا في الشارع، وقت ما كنت بتخاف عليا لما اقع. هيمشي خلاص هيمشي. لا انا متضايقه، لا انا تعبانه، مش عايزه، مش مقزه، قرفانه، بكره نفسي، بكره جسمي، بكره عجزي، وبكره صمتي. طفى نور الاباجوره وهو خارج، وطفى جوايا حاجات كتير. قام خرج واخد باب الاوضه في ايده، واخد براءتي معاه، اخد طفولتي، اخد ابتسامتي، اخد حاجة مني مش عارفة هي ايه بالظبط، اخد قدرتي على الدفاع عن جسمي. انا بصارع دلوقتي اقول لا، بصارع ادافع عن حقي، بصارع وهعيش اصارع، وممكن كمان اموت وانا بصارع، مش مهم، المهم احب نفسي وانا بصارع، ما اكرهاش زي ما هو كرهها، احبها لانها محتاجة تتحب، علاجها تتحب. اطبطب عليها وحسسها بالامان، أحضنها حضن مختلف عن الحضن اللي كان بيخوفها، أقبلها زي ما هي حتى لو بتصارع. خلونا نطلع فاصل ونرجع نسمع قصة البنت دي بالتفصيل.

ورجعنا تاني بعد الفاصل مع قصة البنت اللي جواها تحدي مش قليل، تحدي إن أخوها أقوى منها بدنيا وإنه مميز عند بابا وماما، إنه بيعملوه أحسن منها، إنه ده الكبير اللي بيعمل أي حاجة بس هي الصغيرة البنت اللي ما ينفعش تعمل ولا حاجة. إيه مشكلة البنت دي تفتكري؟ مشكلة البنت دي ممكن تبقى مشكلتك وممكن تبقى مشكلتي. التحدي اللي بتواجهه البنت دي إنها تتكلم عن أخوها اللي شكله طبيعي جدا وكويس قوي بس بيكسر حدود جسمها، بيستغل إنه مصدر ثقة عند بابا ومامته وبيأذي البنت، بيأذي أخته، بيكسر حدود أخته بطريقة بتضايقها وبتحسسها إنها مش مرتاحة. عارفة ممكن تكوني البنت دي، البنت دي اللي بيتقالك إزاي تقولي كده على أخوكي، أنت قليلة الأدب، أنت اتجننتي، مش ممكن أبدا يكون بيعمل فيكي كده. وممكن أم تانية تبقى بتقول شش ما تتكلميش على الموضوع ده خالص، ما ينفعش نجيب سيرة لأبوكي على الموضوع ده. وممكن تكوني البنت اللي عمرك ما فكرتي إنك تتكلمي عن الموضوع ده، شجعك النهاردة إنك تتكلمي وإنك تواجهي أخوكي شخصيا وتقولي له إنه ده حصل وإنك مش ناسياه، ولو أنت لسه بتتعرضي لدوت ما تسكتيش، أنت أغلى بكتير قوي إن يتسكت على حقك، أنت غالية جدا ومحبوبة قوي إنه حد يكسر حدود جسمك وأنت ما تتكلميش. خلينا نصلي ثواني اللي جاية ونطلب كده إنه ربنا يديكي قوة إنك تتكلمي. يا رب أنا بشكرك على كل بنت بتسمعك دلوقتي، لأنها مش صدفة إنك تبقى بتبعت الرسالة دي لحد دلوقتي. ممكن في واحدة تكون بتسمع الكلام ده وبتقول الحلقة دي عشاني، الكلام ده علشاني، أنا بصلي إنك تديها شجاعة وتديها قوة وتحسسها بقيمة مش قليلة علشان تبقى بتقف وبتتكلم وبتدافع عن نفسها وعن جسمها.

0: إطلاق المسميات على مجموعات من الناس يدفعهم للتصرف بناء على هذا المسمى. تم إجراء مقابلات مع مواطنين بخصوص المشاركة في الانتخابات، وبناء على إجاباتهم للأسئلة المطروحة عليهم تم تقسيم نصفهم إلى مجموعة أطلق عليها اسم المرشحون لأن ينتخبوا. في يوم إجراء الانتخابات شارك هذا النصف بنسبة زادت 15% عن النصف الآخر الذي لم يطلق عليه أي مسمى، إذ شعروا بأن انتمائهم لهذا اللقب يملي عليهم أن ينتخبوا. هذا الأمر ينطبق على الموظفين وعلى الأطفال. أظهر هؤلاء الأطفال اهتماما أكبر بالتدريب على حسن الكتابة وانعكس عليهم إيجابيا. نجاح هذه الطريقة يعتمد على أن يكون المسمى في محله، الصفة متحققة، المهارة موجودة، وإلا فلن تؤتي ثمارها. ومن الملاحظ أن إطلاق مسميات سلبية تؤدي لزيادة الصفة أو المهارة السلبية.
1: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سيلافي.
2: أن تضيء شمعة صغيرة خير لك من أن تنفق عمرك كله تلعن الظلام. لا يحزنك أنك فشلت ما دمت تحاول الوقوف على قدميك من جديد. كلما ازداد ثقافة المرء ازداد بؤسه. سأل الممكن المستحيل أين تقيم؟ فأجابه في أحلام العاجز. إن كان بيتا يخلو من الكتاب المقدس فهو بيت بلا روح. ليس القوي من يكسب الحرب دائما، إنما الضعيف من يخسر السلام دائما. من يحب الشجرة يحب أغصانها. نحن لا نحصل على السلام بالحرب وإنما بالتفاهم. إن اختفى العدل من الأرض لم يعد لوجود الإنسان قيمة. ليست السعادة في أن تعمل دائما ما تريد، بل أن تريد ما تعمله. إن أسوأ ما يصيب الإنسان أن يكون بلا عمل أو حب. الحياء جمال في المرأة وفضيلة في الرجل. صديقك من يصارحك بأخطائك لا من يجملها ليكسب رضاك. الصداقة بئر يزداد عمقا كلما أخذت منه. الابتسامة كلمة طيبة بغير حروف. لا تفكر في المفقود حتى لا تفقد الوجود. الكلمة الطيبة جواز مرور إلى كل القلوب.

نفسي أبقى دكتور مشهور. أنا بقى عايز يبقى عندي أكبر مطعم. بحلم أكون عازف جيتار مشهور. نفسي جدا أبقى مذيعة مشهورة قوي زي أوبرا. بحلم أكون مهندس معماري قوي. نفسي جدا أكون مصممة أزياء عالمية. وإيه بقى؟ كل اللي نفسه في حاجة يقولها وما يكبتش، وتيجي تسأل الواحد من دول تقوله طب عملت إيه يا حبيبي عشان توصل لحلمك ده؟ يبقى مش فاهم حتى سؤالك. لو بتحلم يبقى لازم تبدأ بخطوة في حلمك، وافتكر إن أول ما تنطق كلمة بحلم فلازم معاها ترسم خطوات محددة. الحلم لما بيتساب بيموت أو بيتسرق. وديني نبهتك.

0: You're listening to C'est la vie radio.
1: La la la la la la.
2: ازاي تعرفي اذا كان شريك حياتك او خطيبك بيحبك بجد او لا؟ اول حاجه يكون بيكلمك طول الوقت قبل ما ينام واول ما يصحى من النوم، بيرن عليكي كل ساعه تقريبا، بيعرف كل تفاصيل حياتك، بتاكلي ايه، بتشربي ايه، بتنامي على انهي جنب، بتكلمي مين، كل حاجه كل حاجه. بيجيب لك هدايا وبيحتفل معاكي في كل المناسبات، عيد الام، عيد الحب، عيد العمال، عيد الثوره، عيد ميلاد بنت خالتك، كله لازم يجيب لك فيه هديه. بيعرف كل حاجه عن المكياج، بيعرف الموضه كويس جدا، بيعرف يفرق ما بين درجات الالوان المختلفه، فاهم في كل حاجه انت فكري فيه. ده بيفهمك من نظرة عينيه، حتى بيعرف الأفكار بتاعتك قبل ما تقوليها. لو انت حاولتي تطبقي كل ده ولقيتي ان خطيبك او حبيبك ما فيهوش اي حاجه من ده، مش فاهم في اغلب الالوان الموضه، ما يعرفش كل اللي بتقوليه، ده انسان طبيعي جدا على فكره، لان ما فيش راجل بيعرف كل الحاجات دي وبيعرف كل التفاصيل. لكن امتى تتمسكي بيه؟ لو بيحاول بس يفهمك، لو بيحاول يرضي، لو بيحاول يتعلم علشان، يبقى ساعتها الشخص ده بيحبك وتمسكي بيه. اشتري مني، الرجاله اللي بتحب بجد ما بقوش موجودين خلاص، اتمسكي بيه.

0: حكم صينية للتفاؤل والتحفيز. تقديم أمير كيني. العقل المغلق مثل الكتاب المغلق، مجرد كتلة من الخشب. إذا أغلقت عليك كل باب وحبست نفسك داخلك، فلم تتعرف على جديد، ولم تجرب الحديث، ولم تغامر مع مجهول، فأنت تخاطر بأن تبقى تقليديا وتسمح لغيرك من المجددين المبدعين بأن يسبقوك ويتركوك خلفهم في ذيل السباق. تقديم أمير كيني.
1: إن كانت الخطية هي تحطيم للنفس بدخول الإنسان إلى كورة بعيدة أي الأنا، فإن التوبة هي عودة الإنسان ورجوعه إلى نفسه ليعلن حبه لخلاصها، فيرجع بهذا إلى أبيه السماوي القادر على تجديد النفس وإشباعها الداخلي. بهذا إذ يرجع الإنسان إلى نفسه إنما يعود إلى كورة أبيه ليمارس الحب كعطية إلهية، ويوجد بالحق كعضو حي في بيت الله يفتح قلبه لله وملائكته وكل خليقته حتى المقاومين له. القمص تدرس يعقوب.

0: في اللغة اليونانية الكلمة اللي بنترجمها كنيسة معناها جماعة مدعوة للخارج، والجماعة الخاصة دي ليها نهاية خاصة. وفي سفر الرؤيا إصحاح 19 وعدد 9 كان في صوت من عرش الله بيقول: وقال لي اكتب طوبى للمدعوين إلى عشاء عرس الخروف. وقال: هذه هي أقوال الله الصادقة. الجماعة المدعوة للخارج ليها دعوة محفورة لاحتفال العرس في كل العصور. خليكم معنا النهاردة. بنقدم من كنيسة مودي في شيكاغو برنامج الركض حتى الفوز مع دكتور إيروين لوتسر صاحب التعليم الواضحة اللي بتساعدنا نوصل لخط النهاية. النهاردة بنكمل مع بعض سلسلة بعنوان الملك جاي لدكتور إيروين لوتسر. في العزة الثالثة من 10 عزات في السلسلة دي تركيزنا هيكون على الوقت اللي فيه الملك هيتجوز عروسته.
1: عايزك النهاردة تفكر في أكتر فرح حضرته وانبسطت فيه. لو كنت متجوز وبتسمعنا النهاردة بتمنى تفكر في الفرح بتاعك. للأسف بنحضر أفراح كتيرة بتكون جميلة جدا وممتعة، لكن بتنتهي في أوقات كتير بكوارث. وزي ما صديقي قال: أنا اتجوزت عن طريق قاضي، لكن دلوقتي بتمنى لو كنت طلبت هيئة محلفين. بالمناسبة مش علشان دايما الإحصائيات اللي بتتقال على المنابر بتبقى عن الطلاق يبقى مفيش أمثلة مشرفة وناصعة عن الجواز. في أمثلة كتير قوي عن بيوت قرروا يكون فيها المسيح هو الأول والآخر، ففضلت بيوت قوية مبنية على صخر كلمة الله. في بيوت كتير فيها مؤمنين قرروا يكونوا فعلا قدوة لولادهم ويكونوا صورة عن المسيح قدام أولادهم. ولما الأب والأم والأب خصوصا يكون صورة حلوة عن الشخص اللي في موضع السلطة، فالطفل ده بيكبر وعنده صورة إيجابية عن الله. فلما حد بيقول للطفل ده إن الله أبوك مش بيخاف. وده للأسف مش حاجة أقدر أقولها عن كل البيوت، لأن في ناس بيرفضوا العلاقة مع الله لأنهم رافضين العلاقة مع الأب اللي في حياتهم. أنا حبيت بس أقولك إن مش كل الأمثلة سيئة، لكن في أمثلة رائعة عن البيت المسيحي. بالمناسبة قريت من كام يوم حاجة بتقول إنه تقريباً 2,640,691 شخص اتجوزوا في أمريكا السنة اللي فاتت. أنا بكره التشكيك في أي حاجة، لكن مش الرقم ده المفروض يكون زوجي؟ عموماً النهاردة عايزكم تفكروا في الجواز اللي هيحصل في السماء، حفلة العرس المميزة والمبهجة جداً. والفرح ده ما فيهوش العهود اللي بتقول إلى أن يفرقنا الموت، لأنه مش هيكون فيه موت يفرقنا خلاص، وهو ده الجواز بين يسوع وكنيسته. النهاردة أقدر أقول الكلمات دي، نقدر نقرأ كلمة الله زي ما هنعمل دلوقتي، لكن الروح القدس بس هو اللي يقدر يقول لنا النص ده بيقول إيه فعلا، لأنه رائع جدا ومهم.

كل العالم قدام عرش الله. وفي آخر مرة تكلمنا عن كرسي قضاء يسوع المسيح، وعايزكم تعرفوا أنه كرسي القضاء هينتهي في الوقت ده، لأنه جه الوقت للمرحلة الثانية من مجيء يسوع المسيح، وهي ظهوره المجيد على جبل الزيتون، وهياخدنا معاه. هو هيجي من أجل القديسين في الاختطاف، وبعد كده هيجي مع قديسيه، وده اسمه الظهور المجيد. لكن قبل ما ده يحصل هيكون موجود علشان عرس الخروف. وعايز أقرأ معاكم بعض الآيات من كلمة الله في سفر الرؤيا وإصحاح 19، وبداية من عدد 6 بيقول: وسمعت كصوت جمع كثير وكصوت مياه كثيرة وكصوت رعود شديدة قائلة هللويا، فإنه قد ملك الرب الإله القادر على كل شيء، لنفرح ونتهلل ونعطيه المجد، لأن عرس الخروف قد جاء وامرأته هيئت نفسها، وأعطيت أن تلبس بزا نقيا بهيا، لأن البز هو تبررات القديسين. وده اللي هيحصل. وعشان نفهم النص ده محتاجين نرجع للطريقة اللي كانوا بيعملوا بيها الأفراح في العصر ده. عشان كده خلونا نشوف المراحل بتاعة الفرح، وهنشوفها موجودة هنا في علاقة يسوع المسيح معانا ككنيسته. أول حاجة كانوا بيبدأوا بفترة الخطوبة، وغالبا اللي بيرتب للخطوبة هم الأب والأم، بيتجمعوا ويقرروا أنهي ولد وبنت هيتجوزوا. وبكل تأكيد دلوقتي بنقول المفروض أقع في الحب وبعد كده اتجوز، لكن زمان كانوا بيقولوا اتجوز الأول وبعد كده أقع في الحب، وتقريبا كان عندهم وجهة نظر. لكن الخطوبة دي كانت قوية وثابتة جدا، لدرجة انها كانت بتعتبر في الواقع زي عهود الجواز نفسه، وكان بيبقى فيه طقوس معينة لو عايز تخرج من العهد ده. والخطوبة كانت بتستمر سنة او اتنين، وده بيديهم الفرصة انهم يعرفوا هل كل واحد فيهم صادق تجاه العهود اللي اخدوها. وعشان السبب ده يوسف النجار واجه مشكلة مع مريم لما كانت حامل، كانوا مخطوبين وفجأة بقت حامل، ويوسف اعتقد انها خلفت العهود دي وما كانش عارف يعمل ايه، لكن ملاك ظهر له وشرح له اللي حصل. وكمان بيدفع مهر في فترة الخطوبة، وكانت هي دي الطريقة اللي بتعتبر وكأنك بتشتري بيها العروسة، بتدفع المهر. احيانا بيدفع المهر للعروسة، لكن في الغالب كان بيدفع لأهل العروسة. وبالنسبة ليسوع هو دفع لنا المهر. الكتاب المقدس بيقول انه سفك دمه واشترانا لنفسه، واعتقد انه هو ده السبب من تسمية الاحتفال في السياق الخاص ده بعشاء عرس الخروف. ليه ما قالش عشاء عرس الخالق او عشاء عرس الملك؟ في النهاية ده اللي هيحصل في عدد 11 في الاصحاح ده، هو هيرجع كملك، واعتقد انه السبب هو الخروف اللي وقعنا في حبه، هو الحمل اللي بذل نفسه من اجلنا. يسوع هو العريس الوحيد اللي بذل نفسه من أجل عروسته وقام من الموت تاني علشان يقدر يفديها ويطهرها ويتجوزها. أول حاجة وقتها كان في فترة للخطوبة، وبعد ما بتخلص بيجي العريس علشان ياخد عروسته. وخلي بالكم معايا، خلال وقت الانتظار في وقت الخطوبة العريس بيكون مشغول جدا، في أوقات كتير كان بيبني دور جديد في بيت أبوه علشان يعيش فيه مع عروسته، وأحيانا كان بيبقى فيه أوضة واحدة، وفي أوقات تانية كان بيبقى فيه كذا أوضة، لكنه كان بيجهزها وبيفرشها وبيتأكد أنها جاهزة بحيث يكون فيه عفش عند العروسة لما تيجي، وكان بيتمنى أنه الشقة تعجب العروسة وتكون زي ما هي عايزاها. وهو ده بالضبط اللي يسوع كان بيقول عنه، وقال لتلاميذه: لا تضطرب قلوبكم، أنتم تؤمنون بالله فآمنوا بي، في بيت أبي منازل كثيرة، وإلا فإني كنت قد قلت لكم. أنا أمضي لأعد لكم مكانا، وإن مضيت وأعددت لكم مكانا آتي أيضا وأخذكم إلي، حتى حيث أكون أنا تكونون أنتم أيضا. في اختطاف الكنيسة هيجي يسوع المسيح وياخد عروسته لبيت الآب، وهناك في بيت الآب هيكون فيه فرح كبير لما العروسة توصل. وشكله هيكون إزاي؟ الكتاب المقدس بيقول لنا انه في السماء هيكون فيه مؤمنين من كل قبيلة ولسان وأمة. العروس هتكون متنوعة جدا، وهيكون فيه ناس من كل البلاد والثقافات والألوان. وعشان كده ناس كتير مننا فرحوا لما عملنا استطلاع من وقت قريب، واكتشفنا انه هنا في كنيسة مودي عندنا اكتر

0: من 70 دولة مختلفة، ونفسنا نكون أكتر وأكتر زي السماء على طول، وهو ده اللي هيحصل. وبتيجي العروس لبيت الآب، عشان كده أول حاجة هي فترة الخطوبة. تاني حاجة العريس بيرجع علشان ياخد عروسته، وتالت حاجة الفرح نفسه. وهنا بيقول الكتاب المقدس في الجزء الأخير من عدد 7 وإصحاح 19، لأن عرس الخروف قد جاء وامرأته هيأت نفسها. حصل إمتى ده؟ ده حصل قدام كرسي قضاء يسوع المسيح. لو ما سمعتش عظة الأسبوع اللي فات لازم تسمعها، لأني شرحت فيها إزاي إنه كل الحاجات اللي ما عملناهاش في الحياة دي هنتحاسب عليها في النهاية قدام كرسي دينونة يسوع المسيح. لما العروس هتوصل السماء هتكون كاملة من الناحية القانونية، لأنها لبسة بر المسيح. وبحب أقول للناس إنه مش هتقدروا توصلوا السماء، وده عادة هيساعدهم يشوفوا إن عندهم مشكلة، لكن الخبر الحلو هو إننا لما نصدق في المسيح كمخلص شخصي لحياتنا بيتحسب لنا بره، وبنوصل للسماء ببره وحده بلا عيب علشان نقف قدام عرش الله. ده الجانب القانوني. لكن من الناحية العملية فيه تهذيب كبير الله بيعمله في حياتنا، وفي نفس الوقت بيكون فيه عدم كمال كبير. وزي ما شرحت المرة اللي فاتت فيه ناس بتموت وعندهم صراعات ما اتحسمتش لسه. ومن عند كرسي دينونة المسيح هياخد كنيسته اللي وصلت للسماء بالفعل. والكتاب بيقول ايه هنا؟ بالدنس والعيوب والتجاعيد، وبعد كده هيطهر الكنيسة لكي يحضرها لنفسه كنيسة مجيدة لا دنس فيها ولا غضن أو شيء من مثل ذلك، بل تكون مقدسة وبلا عيب في أفسس 5:27. ودلوقتي العروسة بقت جاهزة، لكن نيجي دلوقتي للهدوم. ممكن نسأل العروس دي هتلبس إيه؟ هتلاحظ إنها لابسة بزا نقيا بهيا، لأن البز هو التبررات القديسين. إحنا استقبلنا بر المسيح يسوع لما قبلناه كمخلص شخصي لحياتنا، بكل تأكيد بنستقبل بره العطية، لكن البر ده بيتحقق دلوقتي في حياتنا من خلال طاعتنا للرب. لما بنطيع الرب بنكتشف إننا بنكون أبرار، مش بس من الناحية القانونية، لكن كمان بنكون أبرار في التجربة لما بنعتمد على البر ده وبنعمل أعمال صالحة واللي بتكون غالية جدا جدا عند الله.
1: يا صديقي، التقسيم اللي سمعته في العظة النهاردة مهم جدا. محتاجين طقمين هدوم علشان نحضر بيهم عشاء عرس الخروف. الطقم الأول هو بكل تأكيد بر المسيح اللي أخذناه بالإيمان كعطية مجانية، وبعد كده الكتاب بيقول إننا بنلبس أعمال القديسين الصالحة، تبررات القديسين. وبنتمنى النهاردة إنك تعمل الأعمال الصالحة دي، ولو لسه لغاية دلوقتي ما قبلتش المسيح في حياتك اقبله النهاردة، ربنا يباركك. النهاردة سمعنا مع بعض مقدمة لعظة بعنوان الملك هيتجوز عروسته، ودي العظة الثالثة من 10 عظات بعنوان الملك جاي. بنشجعكم تسمعونا الحلقة اللي جاية من برنامجنا الرقد حتى الفوز، علشان نعرف تفاصيل أكتر عن مين اللي مدعو للعرس على مر العصور.
2: دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلافي راديو، ومستنين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب أو الفايبر على الرقم 0020 12 12 11 16 14.

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: إن كانت الخطية هي تحطيم للنفس بدخول الإنسان إلى كورة بعيدة أي الأنا، فإن التوبة هي عودة الإنسان ورجوعه إلى نفسه ليعلن حبه لخلاصها، فيرجع بهذا إلى أبيه السماوي القادر على تجديد النفس وإشباعها الداخلي. بهذا إذ يرجع الإنسان إلى نفسه إنما يعود إلى كورة أبيه ليمارس الحب كعطية إلهية، ويوجد بالحق كعضو حي في بيت الله يفتح قلبه لله وملائكته وكل خليقته حتى المقاومين له. القمص تدرس يعقوب.

حكم صينية للتفاؤل والتحفيز. تقديم أمير كيني. مثل الغنم، لكل منا طريقته الخاصة في طهيه. لا توجد طريقة وحيدة لفعل شيء ما، فلكل منا طريقته الخاصة به لأداء عمله وتجارته وإدارة أموره وشؤونه. لذلك اجعل أسلوبك الخاص في فعل كل شيء هو الميزة التي تجعلك تتفرد عن غيرك.

اعتدنا أن يقصد المريض باب الطبيب، وأن يطرق الشحاذ باب الكرام، وأن يسأل الفقراء كرم الأسخياء والأغنياء. لكن العجب العجاب أن يقف يسوع أمام قلبك دون أن تحس، وأن يطرق دون أن تدرك، وأن يتكلم دون أن تسمع. وهو يفعل ذلك لا لكي يأخذ منك، بل لكي يعطيك ما دفعه لأجلك على صليب محبته لك. وهو يفعل ذلك رغم أنه السيد الذي يطرق باب العبيد، وهو طبيب الأطباء والمعطي بسخاء، بل هو ملك الملوك ورب الأرباب.

نصيحة بعد الشعر الأبيض ما طلع وملى الراس، وازن بين التلات حاجات دول يا ابني: قعدتك مع ربنا، قعدتك مع نفسك، قعدتك مع الناس. ما تهتمش بواحدة وتركن على الرف التانية، ومش هقولك تعمل أنهي أكتر وأنهي أقل، عقلك في راسك تعرف خلاصك. بس اللي نفسي تعرفه وتحافظ عليه إنك تحافظ على التلات علاقات دول بكل اتزان. لو ما قعدتش مع ربنا لا هتسمع ولا هتشوف ولا هتتكلم، ولو ما قعدتش مع نفسك فلا هتكبر ولا تتعلم، ولو ما قعدتش مع الناس فهتفقد بقية الحواس، فلا هتفرح ولا تتألم. يعني أي واحدة منهم بتضيع معاها أحلى حاجة ممكن تكون فيك. وازن ما بينهم واختبر بنفسك الفرق.

0: خدمة الصخرة للإعلام تقدم برنامج علمتني الحياة مع
1: هاني وهبي. في ناس بتحاول تنسى هي كانت إيه، وناس عاوزة تنسى هي بقت إيه. يعني مثلا ساعات كده لما الواحد يبقى بسيط وعلى قد حاله، وبعدين الظروف تتحسن وبقيت حاجة تانية خالص في المجتمع، مركز، فلوس، شقة، عربية حلوة، ولادي في مدارس خاصة، بحس ان انا بحاول انسى انا كنت ايه زمان، مش عارف ليه. على فكرة لو حاولت تنسى انت كنت ايه زمان، ده يعتبر انكار لفضل ربنا عليك. الناس التانية بقى كانت ماشية صح في الدنيا وملتزمة ومؤدبة، وفجأة اصبحهم حاجة تانية خالص، مش ولا بد، طرق معوجة بقى وافعال مشينة وسمعة سيئة، ومش عاوزين يفكروا ولا يفتكروا هم بقوا ايه دلوقتي، بيحاولوا ينسوا اللي هم فيه. بس النسيان ده على فكرة مش بقى ان هو انكار للي فات، لا، ده لانكار للحالي، انكار للي هو فيه دلوقتي، وده خطر جدا. ليه؟ لان هو صعب قوي يفكر يرجع للصح. ليه؟ لان هو حاليا بيحاول ينكر الغلط اللي هو عايش فيه. طيب هو الانكار ده هيفيد؟ هيغير الواقع يعني؟ طبعا لا، اصل الواقع دي حقيقة بغض النظر عن اللي احنا بنحاول نعمله. ان انا بقيت غني بعد ما كنت غلبان، دي حقيقة واقع ما اقدرش انكرها. ان انا كنت كويس وبقيت وحش، دي برضو حقيقة وما اقدرش انكرها. طب احنا في حياتنا بنحاول ننكر ليه؟ خايفين؟ خجلانين؟ عايشين حالة انكار مستمر؟ احنا قلنا الانكار لا يغير الواقع، بل هيخليه يتفاقم ويكبر بدرجة تخلينا مش قادرين نتعامل معاه. طبعا المجتمع على فكرة له دور كبير قوي في الموضوع ده. المجتمع هو اللي بيخلينا ساعات نمثل وننكر اللي فات، او ننكر اللي احنا فيه دلوقتي. طب علاقتنا مع ربنا بقى يا ترى فيها انكار؟ ممكن انكر ان انا عامل خطية؟ لا، ما ينفعش، لان ربنا عارف كل حاجة. ربنا بروح له بخطيتي وهو مش بيعيرني بالماضي، يعني بيقول لي الماضي ده أنا مش هنكره لكن هنساه، والحاضر بتاعك أنا هتعامل فيه معاك عشان أحسنه لك. وعلى فكرة أنا ربنا الوحيد اللي ضامن مستقبلك. ربنا بس اللي يقبلك بماضيك ويساعدك في حاضرك ويضمن لك مستقبلك.
0: كنتم مع علمتني الحياة و
1: هاني وهبي.

0: ساعد يا ربي بخاف من عتمة تهدني، من خطية تزلني، وأكون مصر أني أهرب بجري. لكن صدقني يا رب أنا عليك بدور، مع أني متأكد أنك معايا، لكن بفكر البشر بقول يمكن أني نسيت، ومع الوقت بكون مليت. لكن صدقني يا ربي أنا لما بشوفك بشوف عينيك وحس لمسة إيديك، بنسى الدنيا، بنسى الدنيا وما فيها. معاك يا يسوع مش ممكن أخاف.
1: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سيلافي.
2: إن إلهنا فريد عجيب مجيد، جمع فحوى أكمل الشمائل وأروع الطبائع. قد تراها تناقضات لكنها أكمل الكمالات. السماء عرشه والأرض موطئ قدميه، لكن المذود مهده وإكليل الشوك تاجه. أقام الموت سلطانا واقتدارا، لكنه سكب للموت نفسه حبا واختيارا. يعطش خالق الأنهار والبحار، فيعطونه الخل والمرار. صفح لمن أهنوه، أحسن لمن أنكروه، وغفر لمن صلبوه. خلص كثيرين، أما نفسه فلم يرد أن يخلصها. نعم اتضع ليرفعك، وصلب ليخلصك، ومات ليحييك. قال أحدهم: قد يكون الجسم مغمورا بالمياه، لكن الإنسان لا يغرق إلا إذا غاصت رأسه تحت المياه. نعم قد ترتفع الأمواج على جسد الكنيسة، لكن شكرا لله لأن الرأس الذي هو المسيح مرفوع. عزيزي، إن كانت أمواج الخطية قد غطت حياتك، فها هي فرصة النجاة أمامك. تعلق، تمسك، تشبث بالرأس المسيح ليقودك معه في موكب جيش الغالبين، لترنم من الأعماق: يا أيها الحي الذي حي في داخلي، ما دمت حيا سيدي فلا انكسار لي. شكرا لك، في موكب النصر تقودني، يبقى شعاري دائما: يسوع حي فيني.

ما الذي يفصل الروح القدس عنا؟ هو انفصالنا عنه. وما الذي يفصلنا عن الروح القدس؟ هو انشغالنا بأنفسنا. وعندما لا ننشغل بأنفسنا نمسك بالروح القدس. أحضر عقلك وقلبك للروح القدس طول اليوم وبالطلبة المستمرة ليعلمك كل الحق، يعرفك ويحضرك أمام المسيح. الحكيم يتأمل فضائل غيره ليقتنيها لنفسه، والجاهل يتأمل رذائل غيره ويدينه عليها. القديس يوحنا الدرجي.

حكم صينية للتفاؤل والتحفيز. تقديم أمير كيني. في صراع الماء مع الصخر، بمرور الوقت يفوز الماء. المرور المستمر للماء على الصخر الصلب يترك أثره حتى يفلق الصخر أو يشقه أو يحفر مجراه فيه. المحاولات المستمرة تجعلك تتغلب على أشق الصعاب. تعلم من الماء الاستمرار وعدم اليأس.

0: حين تبدأ المزايدة من سعر رخيص جدا ستصل لسعر مرتفع. في دراسة أجراها موقع eBay تبين أن بدء المزاد على الأشياء بسعر متدني للغاية يجعل المزيد من الناس يزايدون على شراء هذا الشيء حتى ينتهي الأمر ببيعه بسعر مرتفع. تفسير الدراسة لهذا الأمر هو أن الناس حين تنفق من وقتها للمزايدة على شيء ما فإنها ترتبط به وترفض التفريط فيه بسهولة. على الجهة الأخرى الأشياء التي تبدأ من سعر مرتفع عادة تحصل على عدد أقل من المزايدين. هذا الارتفاع في السعر يشكل حاجزا نفسيا يمنع المزايدين من المشاركة، كما أن زيادة عدد المزايدين يدفع الناس للثقة في الشيء قيد المزايدة وبأنه صفقة جيدة حتما. أما في حال كان عدد المزايدين قليلا ولم يدفعهم خفض الثمن للمزايدة فهذه القاعدة لا تتحقق ساعتها، ذاك أن الناس ستجد بضاعة رخيصة عليها عدد قليل من المزايدين مما سيدفعهم للشك في جدوى هذه البضاعة.
1: الكئيب. تعريف الكئيب: الكئيب هو الشخصية اللي ما بتبتسمش بالساهل. الكئيب هو الشخص أو الشخصة اللي لازم تحصل حاجة مفرقعة جدا عشان يفردوا وشهم. الكئيب هو الشخص اللي مش عايشها ببساطة. الكئيب هو اللي دايما مركز كل نظره وفكره على السيء وعلى الأسوأ. الكئيب هو اللي واخدها جد طول الوقت. الكئيب هو اللي ما بيفتكرش ويسرح غير في الوحش. الكئيب هو اللي مش واخد باله ان الشمس طالعة النهاردة. الكئيب هو اللي ما يجيش على باله أبدا ان اللي جاي بكرة أحلى. الكئيب هو اللي يميل ان اليوم يخلص قبل ميعاده. الكئيب هو اللي بيعد الساعات عشان تمر من غير ما يفكر يحليها. لو بتشبه على الحاجات دي تبقى انت لمؤاخذة كئيب.

أهلا وسهلا بكم أصدقائي الشباب في حلقة جديدة من برنامجكم كارت أصفر. أتشرف أكون معاكم، أنا القسيس مشرف سعد. زي ما احنا متفقين، برنامجنا مش مجرد وعظ، برنامجنا عبارة عن دردشة مع أجدع شباب، ولأنكم غاليين علينا قررنا نعمل لكم برنامج مخصوص، عنوان برنامجنا كارت أصفر. النهاردة عندنا موضوع خطير جدا، أتمنى أنه يعجبكم. خلي بالك وركز معانا، لأن موضوع النهاردة بيكون أكيد بيحصل معاك أو معاكي، بس تبقى مشكلة لو أنا وإنت مش واخدين بالنا. خد بالك، ركز معايا في الحلقة النهاردة، عنوان حلقتنا فاول تكتيكي. خلينا نخرج فاصل ونرجع مرة تانية ونشوف تفاصيل حلقتنا، انتظرونا.

طيب لو ما عرفش إنه يمنعه بطريقة مشروعة، بيبدأ بعض الفرق في استخدام طرق تانية تمنع بيها الفريق من تقدمه، فيبدأ إنه يعمل أخطاء بيسموها في الملعب أخطاء تكتيكية، لأن الهدف منها إنه يوقف الهجمة ويمنع إحراز الأهداف، زي إنه يعيق اللاعب أو يمسك الكرة بإيده. عارفين أعزائي الشباب، هو ده بالظبط اللي بيعمله إبليس، إنه بيحاول إنه يمنعك من تحقيق الهدف اللي المسيح عاوزك تحققه، فيبدأ في عمل خطة تمنعك من التقدم. الكتاب المقدس بيأكد إن مصارعتنا ليست مع دم ولحم، بل مع الرؤساء، مع السلاطين، مع ولاة العالم على ظلمة هذا الدهر. خلينا نخرج فاصل ونرجع مرة تانية نكمل. انتظرونا، اوعى تروح هنا ولا هنا، نستمتع مع بعض بباقي برنامجنا.

0: You're now listening to C'est La Vie Radio.
1: رجعنا لكم مرة تانية أعزائي الشباب، وإحنا بنكمل في برنامجنا كارت أصفر، وعنوان حلقتنا فاول تكتيكي. اتفقنا إنه الفريق هيبذل كل مجهوده إن يمنعك إنك تنتصر، الفريق المنافس طبعا، وهيحاول إنه يعمل أي أخطاء تكتيكية يمنعك من خلالها من تحقيق الأهداف. الإنجيل بيعلمنا كده في رسالة بطرس الأولى إصحاح 5 وعدد 8، يحذرنا الكتاب ويقول لنا خلي بالكم، كارت أصفر، اصحوا واسهروا، لأن إبليس خصمكم كأسد زائر يجول ملتمسا من يبتلعه هو. إبليس هيحاول بكل الطرق المشروعة والغير مشروعة إنه يمنعك من إن يكون ليك أي علاقة حقيقية مع المسيح. خلينا أقولك إن الحرب مع إبليس ليها مجموعة من السمات، وخلينا بسط لك الموضوع في أربع سمات أساسية. السمة الأولى إن الحرب مع إبليس حرب إجبارية. يعني إيه حرب إجبارية؟ يعني الحرب مع إبليس بتتم سواء أنت أردت أو ما أردتش، يعني لازم تاخدها وتحطها في الاعتبار. عارف في ورقة الأسئلة لما بيجيلك سؤال إجباري لازم تحله؟ أنت مش بتقرر تحارب إبليس، هو هيحاربك سواء وافقت أو ما وافقتش. بس مش بس كده، الحرب مع إبليس حرب بلا هدنة، يعني ما بيجيش إبليس يقولك أنا هحاربك بس جمعة وحد أجازة. مفيش مكان مش هيجي حربك فيه، في البيت هيحربك، في الشارع هيحربك، قدام النت هيحربك، صدقني في الكنيسة هيحربك، لما تيجي تقرأ الكتاب المقدس هيحربك، هيخليك تحس إنك عايز تنام وبتتاوب ومش فاهم حاجة وعندك صداع. دي طريقته. فالحرب حرب إجبارية، كمان حرب بلا هدنة، لكن كمان والحاجة التالتة، الحرب مع إبليس حرب غير متكافئة. مين أقوى، أنا ولا إبليس؟ الحقيقة إبليس، أنا أضعف منه، إبليس أقوى مني، عشان كده أنا بحتاج لمعونة. لكن آخر سمة إن الحرب دي متعددة الاستراتيجيات، يعني إبليس بيستخدم كل الأساليب اللي تتناسب معاك، ويمكن اللي يتناسب معاك يكون مختلف عن اللي يتناسب مع اللي جنبك. واحد يتناسب معاه العلاقات، واحد يتناسب معاه النجاسة، واحد يتناسب معاه شهوة العالم، واحد يتناسب معاه المخدرات. هو بيستخدم كل الأساليب اللي تمنعك من الاستمرار ومن تحقيق النصرة. خلينا أحبائي نخرج فاصل ونرجع مرة تاني، انتظرونا.
0: Welcome to C'est La Vie Radio.

0: You're listening to C'est la vie radio.
1: La la la la la la.
2: ورجعنا لكم مرة تاني أعزائي الشباب، وبنتفق مع بعض في برنامجنا كارت أصفر، وعنوان حلقتنا النهاردة فاول تكتيكي، إنه إبليس هيبذل كل مجهوده إنه يمنعك إنك تحقق هدفك. إبليس هيمنع تقدمك الروحي، هيحاول يعيقك، يمكن يعيقك عن حضور الاجتماعات، يمكن يحاول يمنعك عن قراية الكتاب المقدس، يمكن يحاول يمنعك عن الاستمرار في الخدمة، يمكن يحاول يمنعك عن وقت خلوتك. إبليس مش مجرد منافس، إبليس عدو بيخطط لمنعك من التقدم وتحقيق الأهداف. الحل إنك تقاومه. يقول الكتاب المقدس في رسالة يعقوب إصحاح 4 وعدد 7: فاخضعوا لله، قاوموا إبليس فيهرب منكم. عايز أقولك خلي بالك، عايز أقولك كارت أصفر، خلي بالك إنك تستسلم لفكر إبليس. إياك تنام وإنت في الحرب. الكتاب يقول قاوموه راسخين في الإيمان، اطلب معونة القدير، ارفض إن إبليس يمنعك ويوقف تقدمك. كتاب بيعلمنا أن الله لم يعطينا روح الفشل، بل روح القوة والمحبة والنصح. في أي مكان أنت موجود فيه، صلي معايا وقول له: يا رب في كل مرة إبليس هيمنعني أنا هطلب المعونة، اديني النصرة عليه. أشكركم أعزائي الشباب على وقتكم، بشكركم وبصلي إنه الكلمات والرسالة تكون سبب بركة لحياتكم. منتظرين أسئلتكم واستفساراتكم واقتراحاتكم على العناوين اللي هتسمعوها في نهاية البرنامج. كان معاكم معد ومقدم البرنامج القسيس مشرف سعد، مهندس الصوت أندرو يوسف، مخرجنا أيمن زكري. انتظرونا في حلقات جديدة من برنامجكم كارت أصفر. ربنا يبارككم.

دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلافي راديو، ومستنيين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب أو الفايبر على الرقم 0020 12 11 16 14.

0: You're listening to C'est la vie radio. La la la la la la.
1: النجاح. للنجاح قصة طويلة مع الكد والجهد، والنصرة هي وجه العملة الآخر للجهاد والكفاح. لكن بيننا من يتكلمون عن روعة النجاح وقلوبهم تصرخ من لوعة الفشل. البعض منهمك يعزف لحن هزيمته في معركة نصرة المسيح العظيمة، وينشد قرار انكساره في قلب ترنيمة الرب الرائعة. وغيرهم يتوهمون المعارك فيتخيلون البطولة، وكثيرون ينتصرون نادرا ويندحرون كثيرا. وهناك من يعبرون المحيطات والبحار ويغرقون على شاطئ التجارب في عمق الأشبار. ويوجد من نجح رغم ضعفه كيوسف، ومن سقط في نقطة قوته كشمشون. لذا دعنا نكرر ونقرر أن المعركة ليست لنا، وأن النصرة هي للرب إلهنا، وأن دورنا ومسؤوليتنا أن نقبل قوته ليرفعنا، وأن نعلن سيادته علينا ليدفعنا، وأن نستثمر نصرته لأجلنا لينصرنا. إذ أسلحة محاربتنا ليست جسدية، بل قادرة بالله على هدم حصون هادمين ظنونا وكل علو يرتفع ضد معرفة الله، ومستأسرين كل فكر إلى طاعة المسيح.

ومن افتخر فليفتخر بالماركات التجارية اللي بتتجاب من سيتي ستارز وانت طالع، وتدبل لك 100 خناقة في البيت مع أبوك وأمك الغلبانين عشان فلوس لبس العيد تزيد شوية عشان تعرف تجيب الكوتشي أو التيشيرت ده. وإن لم تظهر علامة الماركة التجارية في اللبس تبقى محققتش أحلامك، وكلما كبر حجم اللوجو كلما زادت ثقتك في نفسك وافتخارك. عزيزي، هذه حقا خدعة. أيوة صدقني خدعة. أي نعم يعني الغالي تمنه فيه والقماشة بتفرق برضو ما بتموتش بقى وبتاع، لكن مش للدرجة دي. وبعدين يا سيدي فارق معاك قوي الخامة، ما انت ممكن تنزل تشتري حاجة لوز برضو بربع التمن من أي أماكن تانية. وبعدين انت بتوريه لمين؟ ما هم لابسين زيك، فمش هتبقى انت البرنس يعني اللي في القعدة. وما تمرمطش أهلك عشان تشتري تيشيرت عليه رسمة حيوان ولا رسمة صح. وبعدين المهم هو انت، شخصيتك، كلامك، فكرك، ومش مهم خالص لوجو لبسك ايه. رأيه صدقني.

0: عم قاسم.
1: عم قاسم.
2: عم قاسم.
0: نعم نعم.
1: قل لنا يا عم قاسم.
3: نعم قل لنا.
1: قل لنا يا عم قاسم.
0: أقول ماذا؟ هل المسيح هو الله؟
3: أو هو ابن الله؟
4: أو ابن الإنسان؟
1: والكتاب المقدس هل تحرف؟
5: وإنجيل برنابا؟
1: لماذا لا تعترفون به؟
0: والثالوث ما هو؟
4: قل لنا يا عم قاسم.
1: قل لنا.
5: نعم قل لنا.
1: عم قاسم.
0: قل لنا يا عم قاسم.
6: نسيت أن أسألكم
7: عن أي شيء يا عم قاسم؟
6: عما فعلتم مع ذويكم بخصوص نشاطكم الديني؟
8: ونصيحتك بأن نقترب ونتقارب منهم؟
7: نعم، وتفتحون قلوبكم لهم وتناقشونهم
6: بالكلمة الهادئة والحوار العاقل والمحبة والمودة،
8: ونجادلهم بعقل ومنطق.
6: هيه. فعلتم ذلك؟
8: فعلنا.
7: وما لك تقولها هكذا؟
8: لأن المحاولة فشلت معي، لم تجدي. لن يجدي شيء مع والدي.
7: لماذا؟
8: أبي رجل غني.
5: غني جدا جدا.
8: كل ما بعقله وقلبه وحياته المال، الحصول عليه، زيادته، استثماره، إنفاقه، كل كلامه حوله، كل تفكيره فيه، كل عباراته مغموسة بي.
6: كيف ذلك؟
8: هل تعرف حين يمدحني يقول: أنت مثل الذهب، جنيه ذهب.
7: وحين يذمك
8: يقول: أنت لا تساوي مليما، كله مال. حاولت أن أعمل بنصيحتك وأجلس معه وحدنا لأشرح له اهتمامي بالأمور الدينية. بعد تقليب في جدوله وجد لي ساعة وأخذني إلى فندق نتعشى.
5: 50 نجوم طبعا،
8: أعظم وأغلى فندق.
7: هنيئا لك.
8: انتظري، نصف الوقت ضاع في اختيار الطعام، والنصف الآخر في الكلام عن شركاته. وكلما حاولت أن أحول الحديث إلى الموضوع فشلت تماما.
6: فماذا فعلت؟
8: صرخت في وجهي، قذفت كل الكلام من جوفي عليه.
7: وماذا فعل؟
8: نظر في وجهي بحزن وغضب وألم وقال: لا فائدة، أنت مجنون، اذهب إلى الجحيم، لا أنت ابني ولا أنا أعرفك.
5: هو كبيرة بيننا وبينهم.
8: كل شيء عندي، كل ما أتمناه موجود، لا أحتاج إلى شيء.
5: سعيد الحظ، تعيش بلا احتياج. ترف
8: بل قرف. لا أمل، لا بحث، لا سعي. عندي الكثير، الكثير جدا، لكن لم أتعب فيه، لم أحصل عليه بعرقي. لا وزن لي، لا قيمة لي، لا جهد، لا تعب، لا سعي.
7: ومن يكره ذلك؟ نائم في الحرير، عائم في الذهب.
8: أنا أكره ذلك. الحرير يؤرق والذهب يحرق، لذلك هربت إلى التدين، إلى الله، ويقول لي: اذهب إلى الجحيم.

0: بطر بطر، أنا عكس مروان، شببت وسط كتيبة جيش من الأخوة، وأنا في الوسط قبل 4 أخوات بنات وبعد 5 أخوات، ولد وحيد و9 بنات، ويموت يتركني ويموت.
1: من الذي مات؟
0: قائد الجيش، زعيم القبيلة الذي أتى بهؤلاء جميعا. منذ مات والحديث بيني وبين أمي وإخواتي هات هات هات، نريد طعاما، نحتاج إلى لباس، مصاريف، وأنا أجري وأبحث وآتي بما يحتاجن إليه.
1: مسكين مسكين يا حسام.
0: هذه الكلمة تقتلني، تذبحني. لست مسكينا، أنا إنسان، إنسان عادي طبيعي، لا أريد عطفا، لا أريد شفقة، هذا يجعلني أحس أني قليل، وضيع، صغير، تعيس، مسكين. لا لا لا لا.
2: وأخواتك، والدتك يتكلمن معك؟
0: نعم يتكلمن دائما كل الوقت، ليلا نهارا يتكلمن، وأنا نائم وأنا مستيقظ يتكلمن، لكن كلامهن لا كلام، لا ينطق بكلمات، يتكلمن بالدموع، نظرات منكسرة وعيون غارقة في الدموع، وهذا يقتلني أكثر. وضيع يزيد وضاعته وعدم قدرته على مواجهة الاحتياج والدموع.
1: فهربت إلى الله، إلى الانغماس في الدين.
0: لم أهرب، أنا أحب الله، أحب الدين، ملجأي الوحيد.
2: ولم تستطع الكلام معهن أو شرح موقفك؟
0: لا، الكلام من طرف واحد، منهن لي، أنا أسمع بل أرى ما يقولن. أمي لا تفهم ولن تفهم، وأخوتي لا يفهمن ولن يفهمن.

0: أما أنا أتكلم، دائما أتكلم، لكن من حولي لا يقبل كلامي. هم في واد وأنا في واد آخر. أنا ابنة رجل ناجح، ناجح جدا ومشغول، وأم من أسرة عريقة قديمة أثرية تعيش ماضيا مجيدا كله مظاهر وتقاليد. وأنا، أنا غريبة، غريبة.
1: والأصدقاء، الأهل والأصحاب،
0: إما مثل أبي يدخنون السيجار ويأكلون الكافيار، أو مثل أمي يلبس الحرير ويتزين بالذهب والماس. اتجهت إلى الفلسفة، سخروا مني.
2: فتاة، أنت فتاة،
0: وهل أنقص عنك؟ أقل منك؟ أدنى منك؟
2: لا لا، آسف.
0: النظرات تقتلني. لو كنت ولدا لورثت أبي وحفظت لقب أسرتي.
3: تقولين أنك تتكلمين معهم، تشرحين وجهة نظرك؟
0: لا يسمعون أو لا يفهمون أو يستنكرون. يقولون احمدي ربك، أنتن الآن متساويات بالرجال. متساويات؟ لا أريد مساواة.
4: فماذا تريدين؟
0: أريد اعترافا بأنه لا فرق، لسنا أقل حتى ننادي بالمساواة بمن هو أكبر. لا أريد أن أشب على قدمي لأطاول الرجل. أنا أنا وهو هو، لا فرق. المطالبة بالمساواة اعتراف بالصغر ودنو المرتبة. أنا سمر، نفس المركز والقامة التي لأي رجل.
1: فهربت إلى الدين؟ بعدت عن ذلك كله بالتدين؟
0: أريد أن أرى ميزان الله للمرأة. لي، لماذا خلقنا ذكرا وأنثى؟ لماذا خلقنا جنسين، نوعين؟ وهل ميز جنسا عن الآخر؟
3: وتكلمت معهم عما اتفقنا عليه؟
0: تكلمت، لكن نفس النظرات، استخفاف، إنكار، سخرية، تعالي، لا يفهمون يا عم قاسم، لا يفهمون.

0: قبل أن نعود إلى متابعة حديثنا عن الكتاب المقدس، دعوني أقرأ لكم جزءا منه يتصل بما سمعت منكم. آيات من رسالة رومية أصحاح 13. لتخضع كل نفس للسلاطين الفائقة، لأنه ليس سلطان إلا من الله، والسلاطين الكائنة هي مرتبة من الله.
1: حتى إن من يقاوم السلطان يقاوم ترتيب الله، والمقاومون سيأخذون لأنفسهم دينونة، فإن الحكام ليسوا خوفا للأعمال الصالحة بل للشريرة. أفتريد أن لا تخاف السلطان؟ افعل الصلاح فيكون لك مدح منه، لأنه خادم الله للصلاح.
0: ولكن إن فعلت الشر فخف، لأنه لا يحمل السيف عبثا، إذ هو خادم الله منتقم للغضب من الذي يفعل الشر. فأعطوا الجميع حقوقهم، الخوف لمن له الخوف والإكرام لمن له الإكرام.
2: هذا كلام غريب عجيب، تفسير جديد للخضوع.
3: هذا خنوع لا خضوع، إذلال من الحاكم للمحكومين.
4: كيف يكون الحاكم الشرير مثلا مرتبا من الله؟ ها؟
1: ليس سلطان إلا من الله.
0: تخلطون حين تتصورون أن السلطة هي الحاكم. السلطة هي كل ما نطالب بأن نخضع له، الأب، الأم، القائد، الرئيس، المدرس، الأخ الأكبر، هؤلاء سلطة.
2: ومن سلطهم علينا؟
1: الله طبعا.
3: بعضهم وضعهم الله فوقي وبعضهم لا.
0: هذا هو الجديد، الله القادر على كل شيء، لو لم يشأ أن تكون تحت هذه السلطة بالذات لغيرها، لما سمح بها.
1: لا يتم شيء في الدنيا ولا الآخرة إلا بإرادة الله تعالى ومشيئته.
4: فالحاكم الذي لا يرعى الله
1: حسابه عند الله.
0: الله لم يولنا قضاة للناس نحكم عليهم وندينهم وننفذ الحكم فيهم، هو الله العادل وحده، الحاكم وحده.
4: فتريدنا أن نخضع لوالدينا؟
0: أنا لا أريد شيئا، الله هو الذي يريد ذلك.
3: والحكام الذين يحكموننا؟
1: الله يريد ذلك.
2: هذا صعب جدا يا عم قاسم.
0: الله القادر يستطيع أن يعيننا على ذلك.
4: فأقبل ما يأمرني به أبي ولو لم أقتنع به،
3: وأترك ما أحبه وأعمل ما يحبه هو،
2: وأهجر اهتماماتي وأنفذ اهتماماته.
0: إن لم يجدي الحوار والنقاش والتفاهم، فالطاعة للسلطة لازمة.

0: أرجو مستمع الكريم أن تكون قد تابعت جيداً ما دار في الحوار، فتتمكن من الإجابة عن السؤال التالي والحصول على الهدية. وإليك السؤال:
1: لو اختلفت وجهة نظرك مع وجهة نظر والديك ولم تصل المناقشة إلى تقارب وجهات النظر، فماذا تفعل؟ لو اختلفت وجهة نظرك مع وجهة نظر والديك ولم تصل المناقشة إلى تقارب وجهات النظر، فماذا تفعل؟
2: دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلافي راديو، ومستنين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب والفايبر 0020-12-12-11-16-14. كمان تقدر تنزل سيلافي راديو أبليكيشن على موبايلك للأندرويد والآيفون.

ما أكثر جراحات الحياة، منها الدامية المؤلمة وفيها العميقة المخيفة، المجهولة منا أو المعروفة لنا. فهل أدمت أشواك الشك أو الفشل قدميك؟ أم أدمعت قسوة التأديب أو العقاب عينيك؟ أو هل تألمت من وعود جاذبة كاذبة؟ هل صرخ القلب من الطعنات؟ أم بكى الوجه من الصفعات؟ هل تحصرت لتجبر الأعداء وتحيرت لتنكر الأصدقاء وتباعد أقرب الأقرباء وخيانة أحب الأحباء؟ لا تجزع من كل هذا، اعترف بالواقع ولا تفزع، مارس إقرار المشاعر ولا تتزعزع، واكشف لطبيب الأطباء عن موضع الداء، وثق في حكمة الحكيم واقبل من يده الدواء، وارفع وجهك إليه مصليا: إلى متى يا رب تنساني كل النسيان؟ إلى متى أجعل هموما وحزنا في قلبي؟ إلى متى يرتفع عدوي علي؟ أما أنا فعلى رحمتك توكلت، يبتهج قلبي بخلاصك.

حين تطلب معروفا من الآخرين فهذا يجعلهم راغبين في مساعدتك أكثر. حين تطلب مساعدة من الآخرين ويقدموها لك، هذا يجعلهم يفكرون لماذا لا أساعد هذا الشخص؟ لابد أن لديه خصالا جيدة جعلتني أساعده. هذه نتيجة تجعل الآخرين مستعدين لمساعدتك أكثر والموافقة على طلباتك التالية. تم تقسيم مجموعة من الناس لفريقين. وقف الباحث أمام الفريق الأول وطرح أسئلة مسابقة كافأ من أجاب عليها بمبلغ من المال. الفريق الثاني جرى معه الشيء ذاته. بعد نهاية الأسئلة طلب الباحث على سبيل المساعدة وعمل المعروف من كل فرد في الفريق الأول أن يرد مبلغ الجائزة التي حصل عليها، معللا السبب بأن هذا المال جاء من جيد الباحث نفسه، والذي اكتشف أن المال المتبقي معه قليل جدا. وافق أغلب أعضاء الفريق الأول على رد المال. بعدها بفترة تم إجراء استقصاء على جميع المشاركين عن رأيهم في شخصية هذا الباحث الذي أدار المسابقة. جاءت نسبة رضا الفريق الأول الذي رد المال أعلى من الفريق الثاني الذي لم يرد المال.

عسلام أخوتي ومرحبا بكم. حبيت نقرأ معكم اليوم من الإنجيل. الإنجيل هو كلمة الله، هو تعليم السيد المسيح. وباش نقرأ معكم من إنجيل لوقا الأصحاح 18 ومن الآية 1. وضرب لهم مثلا في وجوب الصلاة دائما ودون ملل. قال: كان في مدينة قاض لا يخاف الله ولا يحترم إنسانا. وكان في تلك المدينة أرملة كانت تأتي إليه قائلة: انصفني من خصمي. فظل يرفض طلبها مدة من الزمن، ولكنه بعد ذلك قال في نفسه: حتى لو كنت لا أخاف الله ولا أحترم إنسانا، فمهما يكن فلأن هذه الأرملة تزعجني سأنصفها، لئلا تأتي دائما فتصدع رأسي. وقال الرب: اسمعوا ما يقوله القاضي الظالم، أفلا ينصف الله مختاريه الذين يصرخون إليه نهارا وليلا؟ أما يسرع في الاستجابة لهم؟ أقول لكم إنه ينصفهم سريعا، ولكن عندما يعود ابن الإنسان أيجد إيمانا على الأرض؟ يعلم السيد المسيح أن الصلاة هي ثقة، الصلاة مبنية على الإيمان، هو الثقة بما يرجى والإيقان بأمور لا ترى. حتى واحد ما شاف الله، حتى واحد ما شفناش احنا المسيح كما كان على الأرض، لكن عندنا الثقة، هذا الإيمان أن الله يسمع لصلاتك. وما تيأسش يا أخنا كذا صليت، وممكن صليت بطريقة اللي ما اعطتكش نتيجة في حياتك، ما تيأسش، واصل باش تصلي إلى الله وتطلب إلى الله. والصلاة هذه فيها شكليات طبعا، تعلمت ولا تعلمنا في المجتمع بتاعنا أنا نصلي، لكن وقت نصلي نحس أن مانيش قاعد متصل بالله، قاعد نقدم في فريضة فقط. لكن الصلاة هي الصلة، العلاقة مع الله. وكيف تكون عندنا هالعلاقة مع الله؟ عندما يصبح الله الأب بتاعي الحنون، نكلمه بكل ما في قلبي. احنا نكلموا المؤمنين بالمسيح، نتكلم مع الله كأنه الأب بتاعي. ممكن الأب الجسدي يعني أبوك لولدك، ها، ما تكلموش بنفس الطريقة كيما تكلم الله. ممكن تخاف كيف تقول حاجة للأب بتاعك الجسدي، ممكن باش يعاقبك. لكن الأب السماوي الله كنصلي له بكل ما في قلبنا، مش باش يعاقبنا، هو بتسمعنا، يرحمنا ويغفرنا ويوجهنا. ونعرف أن كثير من الناس تخاف باش تعترف بالذنوب متاعها والخطايا، لخطر يقول أن إذا كان نعترف بالخطايا متاعي لله باش يعاقبني. لكن أنت تجهل أن الله فاحص القلوب، يعرف كل شيء، ويفرح وقت اللي أنت بالصلاة تعترف بذنوبك وخطاياك. هذا يفرح، السماء تفرح، الملائكة تفرح بإنسان واحد تاب واعترف بخطاياه. ولذا صلي أولا أنك تطلب الله يهديك ويمس روحك باش أنت تعرف إيش عمل الله من أجلك، كيفاش الله يحب يغير حياتك، كيفاش الله يحب يوصلك في اتصال مباشر معاه روحي، وتستطيع أن تصلي له بكل حرية وبكل صدق. أولا، أول صلاة أنك تشكر الله لأنه عرفك كلمة الإنجيل، تشكر الله أن أعطاك هالجرأة باش تعترف بخطاياك وذنوبك، وأولاً أعطاك الفهم باش تفهم إيش المسيح عمل من أجلك. ولذا الصلاة كما الأرملة هذه ما أيستش، وواصلك تصلي للقاضي الظالم هذا والقاضي استجاب لها. احنا نواصل في صلاتنا لله الحنون الأب السماوي. صلي معايا، صلي دائماً أن الله يوجهك للمسيح اللي هو الطريق والحق والحياة. والله دائما ما ينامش ما ينساش، يشوف كل شيء. إذا كان أنت تصلي له بقلبك هو باش يعطيك استجابة لصلاتك. أنا نشجعك باش تقرأ الكتاب المقدس، تقرأ الإنجيل، اسأل من هو المسيح، مش اللي عرفته عن طريق ديانات أخرى، لا، المسيح المكتوب عليه في الإنجيل، أعرفه شكون، إيش عمل من أجل حياتك.
المسيح باش يرجع ثانيا للأرض هذه وباش يحب يلقاك أنت شخصيا مؤمن به وهزك معاه إلى الأبد إلى المجد وتبقى معاه إلى أبد الآبدين. أخي المشاهد، أختي المشاهدة، اسمع بقلبك مش كان بودني.

دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلافي راديو، ومستنين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب أو الفايبر على الرقم 0020 12 11 16 14.

0: ابدأ بطلب صغير أولا ثم اتبعه بالأكبر. طلب الباحثون من مجموعتين من أصحاب البيوت وضع لوحة كبيرة على مداخل بيوتهم تطلب من سائق السيارات القيادة بحفظ. جاءت استجابة المجموعة الأولى بنسبة 17%، بينما المجموعة الثانية استجاب 76% منها لهذا الطلب. فما الفرق؟ المجموعة الثانية طلب منها الباحثون قبلها بأسابيع وضع لوحة صغيرة تطلب من السائقين التمهل وخفض السرعة. هذا الطلب الصغير جعل أصحاب البيوت يعتبرون أنفسهم من أنصار القيادة الآمنة، ولذا حين طلب الباحثون منهم وضع لوحة أكبر تحمل المعنى ذاته تفاعل مع الطلب بشكل أفضل بكثير. في المبيعات أطلب من الجمهور شراء شيء بسيط ثم بعدها أطلب منهم شراء ما هو أكبر. في التسويق أطلب من الناس الإجابة على سؤالين أو ثلاث، بعدها أترك بعض الوقت يمر ثم أطلب منهم الإجابة على أسئلة بحوث التسويق الكثيرة. مع الأطفال لا تطلب منهم حل واجبهم المدرسي كله، بل أطلب منهم إجابة السؤال الأول فقط ثم بعدها أطلب منهم الإجابة على المزيد.
1: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.

لست أريد جمعا غفيرا يمشي ورائي كالقطيع، لكن أريد شخصا أمينا، شخصا فهيما، شخصا مطيع. فهل أنت هذا الشخص؟

0: في الحديث مع الله لا تضيع زفرة، لذا تابع الحديث. في المسير مع الله لن تخطئ الطريق، لذا تابع المسير. في انتظار الله لا يضيع الوقت، إذن تابع الانتظار. صلي مع الآن. يا رب، إني أعلم أنك تضع الآن صلاة في قلبي لا لتصفعني بل لتصنعني، وأنك عندما تقودني لأختلي بك فإنك تمتعني ببركات عرش نعمتك. وأعلم أيضا أن اللحظة التي أصلي فيها إنما هي أصدق لحظة، حيث أجد نفسي وأجد إلهي. فساعدني لكي أكون دائما بقرب قلبك.
1: إذا ازداد الغرور نقص السرور، الضمير المطمئن خير وسادة للراحة، من يزرع المعروف يحصد الشكر، البستان الجميل لا يخلو من الأفاعي، العمر هو الشيء الوحيد الذي كلما زاد نقص، القلوب أوعية والشفاه أقفالها والألسن مفاتيحها، فليحفظ كل إنسان مفتاح سره. الخبرة هي المشط الذي تعطيك إياه الحياة عندما تكون قد فقدت شعرك. المال خادم جيد لكنه سيد فاسد. دقيقة الألم ساعة وساعة اللذة دقيقة. لا داعي للخوف من صوت الرصاص، فالرصاصة التي تقتلك لن تسمع صوتها. يستطيع الشيطان أن يكون ملاكا والقزم عملاقا والخفاش ونسرا، لكن أمام الحمقى والأغبياء فقط. توقف السيدة عن توبيخ زوجها لكي ترد على التليفون. مسكين زوجها، أحب شعرها الطويل فوجد لسانها أطول. إذا أردت أن تفهم حقيقة المرأة فأنظر إليها وأنت مغمض عينيك. إن كان لديك رغيفان فكل أحدهما واشتري بالآخر زهوره. من يقع في الخطأ فهو إنسان، ومن يصر عليه فهو شيطان.

أقوال ماري إفروم السورياني عن نقاوة القلب. اللهم اخلق لي قلبا نقيا عفيفا طاهرا بسيطا لا يفكر بالشر ولا تأوى إليه الشهوات، قلبا نقيا لا يعرف السلب ولا يغتاب قريبا، قلبا نقيا يملأه الحب دائما وفي كل حين يبتغي الأمان والسلام لكل إنسان، قلبا نقيا يحب الصوم والصلاة والسهر وإذلال الجسد والعمل والتعب دائما، قلبا نقيا يبتغي التواضع ويلزم السكينة والبشاشة مع الجميع، قلبا نقيا أكلته غيرة بيتك، قلبا نقيا يحب الصدقات ويوزعها ويشفق على ذوي الحاجة ويروي من جلدته. يا محب البشر ضع في مثل هذا القلب واغرس مخافتك كالغرسة النامية. يا رب هب لنا نقاوة القلب لنكون مؤمنين حقيقيين، باسم الرب يسوع المسيح له المجد.

0: ذاك الذي يمسك العالم بقبضته.
1: بيقولك 80% من الناس مدمنين مع اختلاف الإدمان، في مدمن مخدرات وفي مدمن شرابات وغيره يعني. وبيقولك بقى 60% من الستات ما يعرفوش يطبخوا، و43 من 10 من الشباب مش عجباهم الثورة، و13% بس من رجالة مصر بتحب الأكل المسلوق، و70% من الشعب المصري نفسه يهاجر. بص، كل النسب اللي قلتها لك دي ولا واحدة صح. المهم ان احنا بنمشي نهرتل كده في الأرقام، ولو زنقتك بسؤال جبت الأرقام دي منين، هتلاقيها من موسوعة نفسك الخاصة، وتفضل الأرقام كده رايحة جاية بين إيدينا كأنها لعبة. أبوس الأيادي، ما تقولش رقم إلا لو أنت متأكد منه، لأن اللي سيادتك ما تعرفوش هو أن الناس بتتزرع جواها أفكار ومعتقدات ساعات كمان تتحول لمبادئ وسلوك يومي بسبب أرقام حضرتك. من فضلك بطل تشتغل شغلانة رجل الإحصائيات، وبطل تقول أرقام غير لو أنت متأكد منها وكان ليها مناسبة أصلاً في كلامك.

أهلا بيك عزيزي المستمع في برنامج محطات. محطتنا بنحكي فيها عن حياة أبونا إبراهيم. الكتاب المقدس يذكره بأبو الإيمان. وما أحلى كلمة الإيمان. الإيمان كلمة غالية جدا، بدون إيمان لا يمكن نرضي الله. آخر محطة كنا وصلنا عندها إزاي إن إبراهيم أنقذ لوط ورفض ياخد أي عطية من ملك سدوم، ولما رفض الله قال له ما تخافش إبراهيم، أنا ترسل لك أجرك كثير جدا. الله كان بيخطط الأجر لإبراهيم بيعده، لكن تفاجأ إن إبراهيم بيقول له أنا مش عارف فين الأجر ده يا رب، ماذا تعطيني وأنا ماضي عقيما ومالك بيتي هو إليعازر الدمشقي، الخدام بتاعي هو اللي هيورثني لاني ما عنديش ولد. فربنا قال له ما تخافش يا ابراهيم، اطلع كده معايا ونعمل فكره صغيره جدا، عد النجوم، بص على النجوم كده وعدها، لو قدرت تعدها يكون نسلك هكذا. يعني ربنا بيقول له ابراهيم انا مش هدي لك واحد، انا هدي لك نسل بعدد نجوم السماء. الكتاب يقول فآمن ابراهيم بالرب فحسب له برا. وابتدى ربنا يعمل اهم محطه في حياه ابراهيم، العهد بين الله وبين إبراهيم. فكرة العهد فكرة جميلة محتاجين نشرحها أكتر. جي ربنا قال لإبراهيم أنا عايزك تجيب عجلة ثلاثية، يعني سنها 3 سنين، وعنزة ثلاثية، وكبش ثلاثي، ويمامة وحمامة. يجيب الحيوانات دي، عجلة ثلاثية، عنزة ثلاثية، وكبش ثلاثي، ويمامة وحمامة. ويعمل ايه ابراهيم؟ يجي عند العجله الثلاثيه يشقها من النص، يحط نص على اليمين ونص على الشمال وفي ممر في النص، ويعمل كده برضو عند العنزه يشقها من النص، حط نص على اليمين ونص على الشمال وفي ممر في النص، ويعمل كده مع الكبش يشقه من النص، نص يمين نص شمال وفي ممر من النص، ويقتل او يموت الحمامه واليمامه ويخليها واحده يمين وواحده شمال وفي ممر في النص. دي كانت الطريقة اللي الشعب بيقطع بيها العهد واحد مع التاني. فلو أنا عايز أبيع حتة أرض ليا وعايز أقطع عهد، ما بروحش شهر عقاري، ما فيش عندهم سجل يسجلوا فيه هناك، يقطعوا حيوانات، يشقوا حيوانات من النص، ويجتازوا الاتنين بين القطع اللي بيقطعوا العهد علامة على إن أي حد فينا يخالف بنود العهد يتقطع زي الحيوانات دي. فربنا قال لإبراهيم هات الحيوانات دي، هنقطع عهد بيننا وبين بعض، العجلة والعنزة والكبش واليمامة والحمام. عمل كده إبراهيم فعلا، وقطع الحيوانات وحط كل نص مقابل الآخر، وبقي فيه في النص ممر في انتظار الاتنين اللي هيعملوا بنود العهد يجتازوا بين القطع. لكن المفاجأة إن بعد ما إبراهيم عمل كده حصلت شيء مفاجأة. إبراهيم الله أوقع عليه سبات، نام إبراهيم، وابتدى الله يحكي بنود العهد مع نفسه، يحكي القصة اللي هتحصل. بس مش بس بيحكي بنود العهد، بقى الله عمل حاجة جميلة جدا، اجتاز لوحده بين القطع في شكل تنور دخان ومصباح نار. كان المفروض إبراهيم والله هما الاثنين اللي يجتازوا بين القطع، لكن تجد المفاجأة إن الله أوقع سبات على إبراهيم فنام واجتاز لوحده بين القطع. ليه الله عمل الفكرة دي وليه الله عمل القصة دي؟ علشان لو كان إبراهيم اجتاز بين القطع كانه بيحكم على نفسه، لأنه لو قطع العهد، لو نكس العهد يقطع مثل هذه الحيوانات. فالله قال لإبراهيم أنا هجتاز لوحدي بين القطع، هسير لوحدي بين القطع، أنا الملتزم، التزم بالعهد بغض النظر عن التزامك، أنا اللي مكلف أني أجتاز لوحدي بين القطع، أمر بين القطع في شكل مصباح نار. وإبراهيم كان نايم، وكأني الله بيعلن إعلان جميل في القصة دي، سواء يا إبراهيم التزمت بالعهد أو ما التزمتش، سواء كنت شخص أمين في العهد أو مش أمين، أنا بوعدك إني أنا سأكون أمين ولن أنكس العهد. والله بيحكي القصة كلها لإبراهيم.

حدي معك، وده اللي بيعمله الله مع كل حد فينا. اجتاز لوحده الصليب، ده العهد الجديد. اجتاز لوحده عشان يقول لكل واحد أنا ملتزم بالعهد تجاهك بصفة شخصية جدا، أنا ملتزم بالعهد تجاهك بصفة شخصية، حتى لو أنت ما التزمتش بالعهد. خسارة، خسارة إنك ما تشوفش عهد الله ليك اللي كان صورة مصغرة في حياة إبراهيم، واللي كان معلن بقوة في صليب المسيح يسوع ربنا. آمين.

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: إن كانت الخطية هي تحطيم للنفس بدخول الإنسان إلى كورة بعيدة أي الأنا، فإن التوبة هي عودة الإنسان ورجوعه إلى نفسه ليعلن حبه لخلاصها، فيرجع بهذا إلى أبيه السماوي القادر على تجديد النفس وإشباعها الداخلي. بهذا إذ يرجع الإنسان إلى نفسه إنما يعود إلى كورة أبيه ليمارس الحب كعطية إلهية، ويوجد بالحق كعضو حي في بيت الله يفتح قلبه لله وملائكته وكل خليقاته حتى المقاومين له. القمص تدرس يعقوب.

الإعلانات التي تذكر أي سلوك جماعي سلبي هي في الواقع تشجع على انتهاج هذا الأسلوب السلبي. حين تذكر حقيقة مفادها أن عدد كبير جدا من الناس يفعلوا شيئا سلبيا، فذلك يشجع الجميع على التقليد. حين وضعت لوحة في غابة تقول أن عدد كبير من زوار الغابة يسرقون قطع الخشب من الغابة فلا تفعل مثلهم، أدت هذه اللوحة لتزايد معدل السرقة 3 مرات. لكن بعد إعادة صياغة الجملة لتقول رجاء لا تحرك قطع الخشب من مكانها، جاءت النتائج أفضل. حين قال إعلان آخر أن 22 امرأة لا تمارس حق الانتخاب المكفول لها، ساعد ذلك الجمهور على الكسل وعدم المشاركة في الانتخابات، لأن الانطباع العام كان أن الكل يفعل ذلك. الناس تميل للسير مع القطيع وتقليده فيما يفعله حتى ولو كان شيئا سلبياً.

كتير قوي اتكلموا في الموضوع ده، وخدني كده معاهم من نفسي يعني هقولها لك والسلام. اركن الموبايل من ايدك وانت قاعد مع اهلك او اصحابك او ولادك او اي عفريت احمر. اقولك سر، انت على فكرة بتقول اجابات في غاية الكوميديا وانت باصص فيه ومش مركز مع اللي بيتقالك. واقولك حاجة كمان، جمل في منتهى التفكك بتطلع منك وانت بتجاوب على سؤال مش مركز عليه عشان ماسك الموبايل، وبتبقى فاقد السمع والنظر وانت ماسكه وحد بيوريك اي حاجة جايبها. عارف انت يعني بتبقى تقريبا كده مش موجود. اه بجد، عارفة انها صعبة وغلسة ومتعبة ومش متعودين عليها في الاول، لكن كمان ليها جانب مشرق جميل مش هتجربه ولا هتشوفه غير لما تتعود تعملها. سيب الحديدة اللي في ايدك وركز مع البشر، هتلاقيهم مليانين جواهم وفي حكاهم بحاجات افضل واحسن واصدق من اللي بتشوفه على الموبايل. جرب كده

رسم الفنان الألماني كولمان هانت صورة رائعة اشتهرت على مر السنين، صورة المسيح قارع الباب. قال فنان آخر إنها صورة رائعة لكن عيبها أن الباب بلا مقبض. فأجاب كولمان: هذا لأن مقبض الباب في الداخل نفتحه نحن. ألم تسمع قول المسيح: هأنذا واقف على الباب وأقرع، إن سمع أحد صوتي وفتح الباب أدخل إليه وأتعشى معه وهو معي. عزيزي، إن مفتاح باب قلبك هو أنت. ترى ماذا يقف خلف الباب يمنع دخوله إليك؟ هل هي صداقة معينة، شهوة رذية، فكر شرير، خطية دفينة؟ لماذا لا تقرر أن تفتح الآن له؟ افتح له، افتح للمسيح.

شرعت أكلم المولى وأنا تراب ورماد. يا ترى بتشوف نفسك إزاي؟ في 4 مرايا الواحد كل يوم بيشوف نفسه فيهم. المراية الأولى مراية نفسه. مرات مزاجك يبقى رايق وتحس إنك بتملك وبتحكم كل العالم، ومرات تانية تبقى ظروفك وحشة ومزاجك متعكر وتحس إنك حتى مش طايق نفسك. في مرات تانية هي مراية الناس، والمراية دي مرات بتشوف نفسك في عينهم أمير، ومرات تانية بتشوف نفسك أقل واحد في الدنيا. والأسباب لده كله كتيرة جدا جدا. وفي مرة تالتة ممكن تشوف نفسك فيها مراية الظروف. مرات تبقى الأمور عالية فوق وسريعة وسهلة وخضعة لكل أحلامك، ومرات تبقى العجلة تحت وبطيئة وعصية عليك جدا. التلات مرايا اللي فاتوا هما اللي معظم الناس بتشوف نفسها فيهم كل يوم. تصحى الصبح من النوم رايق، النهاردة أجازة، مفيش مواصلات، مفيش ارتباطات، نمت امبارح كويس، يرن تليفونك، تصحى الصبح مش عاوز تروح الشغل، النهاردة أجازة، بس تلاقي إن عندك مصلحة في الشغل مفيهاش أجازات، تلبس وانت متنكد، تنزل بسرعة، المواصلات زحمة، المحفظة في الزحمة راحت اتسرقت بكل الحاجات اللي فيها، البطاقة وكروت الائتمان، توصل الشغل طبعا في منتهى الضيق، تلقى الموضوع اللي انت كنت رايح له أساسا خلص، وألف شكر على كده. هي دي الحياة، لحظة بتيجي بعد لحظة، لكن الاتنين أغرب من بعض. الاتنين ضيوف عليك لكنهم كمان ما يعرفوكش. هو انت مين فيهم؟ انت واحد مختلف في كل لحظة، كل خبر، كل مشكلة، كل حل. انت صور كتير ما تعرفش بعض، صورة منهم اتخذت ليك في العتمة، وصورة تانية اتخذت ليك في وسط الزحمة. انت مين فيهم؟ هنا نيجي لأبونا إبراهيم. أبونا إبراهيم قال إن في 4 مرايا، بس في مراية منهم فيها صورة ليك ثابتة وما بتتغيرش. الصورة الثابتة ديت هي اللي كان بيتكلم عنها إبراهيم لما كلم ربنا في مرة وقال له: شرعت أكلم المولى وأنا تراب ورماد. صورة إبراهيم اللي شافها لنفسه قدام ربنا إنه تراب. يمكن كلمة تراب دي صعبة على إنسان عاش وسط ناطحات السحاب، غزو الفضاء، يمكن صعب إنها تتقال في زمن الموضة الجمال، في زمن القرية الذكية والمدينة الإلكترونية، لكن تفضل الحقيقة الأكيدة إن البني آدم كان في أصله تراب، ومهما علي من روحه هيرجع تاني حفن التراب. ده مش إذلال لينا، بالعكس ده أكتر شيء يريحنا. لما نبقى في محضر ربنا تراب أفضل بكتير جدا من إننا نكون في نظر عينين الناس بنلمس السحاب. ليه؟ بكل بساطة التراب في إيد ربنا يقدر يتحول لخطة والشيء عجيب جدا. بكل بساطة في الكتاب المقدس الله عرف يخلق عينين للأعمى من شوية تراب. من شوية تراب ربنا قدر يديله عينين ويخليه يفتح ويشوف الدنيا من تاني. التراب في فكر ربنا هو الشيء الوحيد اللي بيخليه يترائف على غباوتنا، على جهلنا، على تعبنا. مش الكتاب بيقول عن ربنا يعرف جبلتنا، يعني عارف الخليقة بتاعته، يذكر إننا تراب نحن؟ رجعنا من تاني يا رب، رجعنا من تاني نقف على التراب نعموسة بدون حذاء، رجعنا من تاني يا رب نكون ولا حاجة وإنت اللي بترفعنا، إنت يا رب اللي بتغطينا. يا رب التراب والمسوح اللي كانوا سكان نينوى من زمان بيلبسوه ما كانوش لابسينه علشان خاطر حاجات عادية، لكن لبسوه علشان خاطر كانوا طالبين الغفران منك. التراب يا رب هو اللي بيلمع فينا طبيعتك من تاني. الله بيختار الناس الضعيفة، الناس اللي فعلا اعترفت ان هي تراب، علشان يقدر يبين مجده وعلشان يقدر يلمعهم من خلاله تاني. أنسب شيء يرفع من علينا عبر الكبرياء اللي بيكسرنا هو الله وطبيعته الجديدة اللي بناخدها.

دون حزن أو دموع تتعجبون قائلين كيف يعيش هذا الإنسان في هذا العالم الأليم وكيف يحيا

0: الناظرين مجد الرب بوجه مكشوف. دعني أضع كلمات بولس في سورة أخرى فأقول: إننا جميعا إذ نرفع البرقع من على وجوهنا تصبح حياتنا كمرآة تستقبل وتعكس مجد الله، وهذا يغيرنا إلى صورته عينها من مجد إلى مجد بتأثير الروح القدس فينا. ناظرين مجد الرب. نعم لقد رأيناه، لكن البعض لا يراه لأن وجوههم مغطاة. لقد كان موسى يرفع البرقع من على وجهه عندما يلتقي بالرب. ترى ما هو البرقع الذي يمنع تمتعك بمجد الرب؟ هل هو برقع التكبر والتجبر أو الاستهتار والتحرر؟ هل لأخيك عليك شيء أم أنك لم ترد المسلوب؟ إن بعض المؤمنين كالنعامة يضع رأسه في رمال الخطية ويظن أن الرب لا يراه لأن برقع الشر قد أعمى عيناه. أيها المؤمن، ارفع البرقع في حضرة الرب، اكشف له قلبك لينزع خطيتك لترى مجد الرب مجدا كما لوحيد من الآب مملوءا نعمة وحقا.
1: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
2: بص، ورقة وقلم واكتب وراي. زهقان، حاسس بالذنب، حزين، محبط، مجروح، قلقان، غضبان، شاعر بالوحدة، حاسس بالظلم، مشغول، مترقب، مشوش، مفتقد. أسمعك بقى بتقول كلمة متضايق دي مش هيحصل كويس. علمونا كده إن كويس قوي نعرف حقيقة اللي حاسين بيه عشان نعرف نتعامل مع حالتنا. وعمر ما هتعرف تتعامل مع اللي انت فيه لو قلت كلمة متضايق وسكت. على فكرة مفيش كلمة أصلا اسمها متضايق، أصل الكلمة دي عامة وممكن جدا يكون وراها واحدة أو اتنين أو تلاتة من اللي قلناهم. من فضلك أوصف حالتك بالتدقيق لنفسك أو للي قدامك، هيفرق قوي لو حبيت تغيرها أو تطلع منها. أقولهم لك تاني: زهقان، حاسس بالذنب، حزين.

التخويف لا يدفع الناس لاتخاذ قرار ما لم تتبعه بخطوات عملية لتفاديه. تم توزيع منشورات دعائية للتحذير من خطورة عدوى التيتانوس في صورتين، الأولى حذرت فقط من هذا المرض، بينما الثانية شرحت ما هو المرض ومخاطره، ثم سردت خطوات للوقاية من هذا المرض عبر التطعيم. الفريق الأول الذي حصل على المنشور الأول تفاعل بشكل فقير جدا، ولم يتقدم سوى عدد قليل منهم للتطعيم، على أن الفريق الثاني تفاعل بشكل إيجابي كبير وتقدم للتطعيم. التخويف يجعل الناس تشعر بعدم راحة فترفض التفاعل مع مصدر الخوف، في حين أن سرد خطوات الوقاية من سبب هذا الخوف تعطي نتائج إيجابية أفضل بكثير. في عالم الأعمال والإعلانات، حين تحذر الجمهور من خطر شيء ما، التدخين، الحريق والسرقة، يجب أن يحمل الإعلان خطوات سهلة ويسيرة للوقاية من هذا الخطر، وإلا فلن يتفاعل الجمهور مع هذا الإعلان.

هذا هو عمل الحب الأبوي المترفق وصلاحه. إنه ليس قط يقيم الإنسان من الأموات، بل ويعيد إليه نعمته العظيمة خلال الروح، وبدل الفساد يلبسه ثوبا غير فاسد، وبدل الجوع يذبح العجل المسمن. وعوض المسافة الطويلة التي قطعها في رحلته، فإن الآب المنتظر رجوعه إليه يقدم حذاء لرجليه. وما هو أعجب من هذا أنه يعطيه خاتم الخطبة الإلهي في إصبعه، وفي هذا كله يجعله في صورة مجد المسيح القديس البابا أثناسيوس.

حكم صينية للتفاؤل والتحفيز. تقديم أمير كيني. الابتسامة تكسبك 10 سنوات إضافية. ما فائدة المال الوفير والتجارة الرابحة والديار والأولاد وأنت مقطب الوجه؟ ابتسم، اضحك، تفاءل، وافعل كما قال الشاعر: دع الأيام تفعل ما تشاء، وطب نفسا إذا حكم القضاء، ولا تجزع لحادثة الليالي، فما لحوادث الدنيا بقى.

عد يا إلهي وتطلع إلى كنيستك. هو ذا العدو كأسد يتربص ليفترسها، ينصب لها الشباك ليهلكها. قم أيها المخلص وأعن عروستك، يا من صرت لأجلي مسكينا تطلع إلى مسكنة قلبي. انزع عني حالة اليتم ولتفرح قلبي بأبوتك، لتتطلع عيناك إلي، لأن العدو يتفرس في ليلتهمني. القمص، تدرس يعقوب ملطي.

طب اعمل كده وشوف ماما هتعمل وياك ايه. لكن لما تنظف تسمع يا ابني كتر خيرك. طيب ما وطننا ده بيتنا ولازم نخاف عليه. عايزين نشجع بعضينا وما نرميش في الشوارع مناديل قشر لب ورق شيبسي وكنزات فاضيه. بكلم الضماير نفسي الكل يبقى سامع. ده الاجنبي من غرزه عايز يدينا الضربه القاضيه. لو يبقى شارعنا نضيف زي بيتنا ابو انتريه اللي بيلمع دايما علشان بنقابل فيه الضيوف. مليان ورود ريحته جنان تقعد تبلط فيه. مش تلقى فيه خردة وتراب وساعات فروة خروف. وقتها تمشي بفرحة تغني الله عليك يا بلدي. ربنا يصونك دايما ويحفظك.

0: أهلا بكل مستمعينا وحلقة جديدة من برنامجكم بصمة في الحياة، ومعنا ضيفنا نتعرف بيك.
1: أنا ديفيد صابر.
0: أهلا ديفيد.
1: أهلا بيك.
0: أنا عارف ديفيد من زمان وكان لينا وقت حلو مع بعض وخرجنا مع بعض كتير وخدمنا مع بعض، ويعني مبسوط إن أعرفك يا ديفيد، أنت حد رائع قوي.
1: وأنا كمان يا توني بجد.
0: شيء جميل. طيب إيه اللي سمعته في الأغنية اللي فاتت دي حسيته انه شدك او فرق معاك او اي حاجه؟
1: في الحته فرقت معايا اللي هي بتاعت لما انا بنظف يعني وكده، بلاقي فعلا امي كده بتقول لي كتر خيرك يا ابني، وبحس بساعتها بفرحه يعني ان انا ساعدتها وكده. يعني
0: كلنا فعلا بنحس الاحساس ده، تحس انه يا دعوه جميله كده، كتر خيرك يا ابني.
1: بالظبط.
0: يعني يا ماما.
1: يعني دي مثلا بالنسبة للبيت، لكن مثلا في الشارع بحس بقى ان الدنيا حاجة تانية خالص يعني. الحتة فيعني عجبتني الحتة برضو اللي هو ايه، الاجنبي اللي بيجي من برا
0: عايزين خد يا لا ده بجد انا بشوف ناس يعني بجد بيصعبوا عليا ديفيد، اللي هو يعني خلاص معلش تعالى نهار ديك بقى يعني. اللي هو بيبقى هيموت بالسكتة القلب، مش مصدق اللي بيحصل.
1: يعني عادي، فهمت؟ تحس ان هو
0: نزل عليه سهم الله كده زي ما بيقولوا. اللي هو مالك، طب اللي انت عايزه. طيب انت رأيك ديفيد، ايه رأيك في شوارعنا وفي نظافة شوارعنا؟ وشايف انه فعلا في اهتمام بالموضوع ده، ولا شايف انه من ناحية المسؤولين هم بيحاولوا بس مثلا الناس اوقات ما بتحاولش، ولا شايف الناس بتحاول؟ شايف صناديق الزبالة مثلا موجودة في كل مكان، ولا شايف في تقصير في الحتة دي؟ ايه رأيك في موقفنا من النظافة عموما يعني في شوارع؟
1: طيب يا توني، وبالنسبة للمسؤولين انا شايف ان هم عندهم مشكلة في حتة، ان انا يعني مثلا انا ساكن في شارع جوه شوية، مثلا جيت حبيت ارمي الزبالة مثلا كذا مرة، فكرت في الحتة دي. بعد كده قعدت ادور، قلت لو هرمي الزبالة همشي ربع ساعة عشان اوصل للصندوق. فدي يعني اكيد مش المشكلة مني. انا كان عندي الدافع.
0: لكن النية موجودة. النية موجودة.
1: لكن ما لقيتش الصندوق. فدي حاجة ترجع للمسؤولين يعني وفروا صناديق شوية.
0: وفروا صناديق. طيب ماشي، يعني انت نفسك تشوف شوارعنا نظيفة؟ طبعا ده ما فيهاش كلام،
1: ده حاجة جميلة. وعارف دي كمان بتفرق في الراحة النفسية، يعني مثلا لما بروح مصر الجديدة ببقى مبسوط كده، وعارف
0: حاسس ان في نظافة وحاسس الشوارع جميلة وبتبرق كده.
1: بالظبط، ليه بقى ما يكونش كل الشوارع بنفس الشكل ده؟
0: طيب ده حلم لينا، ده حلم كل شاب وكل حد عايش على أرض مصر، كبار صغيرين، انه نفسنا نشوف بلدنا نظيفة ونفسنا نشوف شوارعنا نظيفة. انت شايف ان الحلم ده ممكن يتحقق في يوم من الايام؟

0: حلمنا ابتدى يتحقق؟
1: صدقني لو الناس عندها القلب اللي انت بتتكلم فيه ده مصر هتبقى أنظف من أي حتة.
0: صح، عندك حق، عندك بجد. حق بجد. ويجي الأجنبي الله كيوتي يا عساسيل شوارعهم نضيفة. طيب ويجي تاني بقى
1: بالظبط.
0: طيب أنت بتحاول من ناحيتك تعمل أي حاجة من ناحية الموضوع ده لما بتشوف مثلا في عدم نظافة، أو يعني أنت بتاخد مواقف معينة ناحية موضوع النظافة ده وأنت في الشارع أو أنت في البيت أو في أي حاجة؟
1: هو بص، من ناحية الشارع يعني مثلا لما بيكون معايا شنطة كتف كده، ساعات مثلا باكل كيس شيبسي باش بعرف احطها مثلا في الجيب في الشنطة من ورا. لكن لما بلاقيش حاجة وبلاقي الباسكت مثلا، يعني هو مشكلتي في الباسكت، لو الباسكت قريب يعني مني.
0: ما انا جربتها كتير دي، اكل حاجة ونفسي ارمي ونفسي انظف بلدي واقعد ادور على حاجة ما لقيش، افضل شايلها مثلا للبيت، افضل شايلها والاقي اي مثلا محل حاطط باسكت على الباب، لا مؤاخذة عمو سافل حاجة ورا داخل رامي حاجة وخارج. طبعا بيبقى الموقف ممكن ما يبقاش لذيذ قوي، بس انت بتيجي ساعات على نفسك عشان تحافظ على النظافة يعني.
1: صح، بس لما بتخنق اكيد برمي في الزبالة يعني. سوري، برمي في الشارع يعني، اي تحت عربية بقى بص. بفكرش.
0: يعني عجبني صراحتك بس. لا بس يعني احنا نحاول ان احنا ما نوصلش للمرحلة دي طبعا يعني. صح؟
1: اكيد.
0: طيب عايزين نقول حاجة لكل حد بيستسهل ويجي كده يلاقي في ايده زبالة، او يلاقي يعني معاه زبالة فيقرر بكل سهولة ان هو يرمي، او يبقى في عربية او في ميكروباص وتلاقي بيفتح الشباك وبكل بساطة وجمال كده راح رامي الحاجة مطيرها في الشارع.
1: وتيجي بقى في وش حد بقى يشتموا بعض.
0: خناقة بقى وبص، ويبقى تجيب ناس من أي حتة وتقلب عركة. تقول إيه للناس اللي بيرموا زبالة بكل سهولة هم ماشيين في الشارع من عربياتهم في المواصلات في أي حتة، تحب تقول لهم إيه؟
1: طيب يعني انا ساعات يا توني برضو بشوف النظافه دي بتبقى اسلوب حياه يعني مثلا لما الواحد يبقى يتعود خلاص ان هو مش هيرمي حاجه في الشارع، خلاص هتبقى دي عاده في حياته، هيبص كده هيلاقي لا انا لازم اكون نظيف وكده. بس احب ادي رساله برضو ان يعني اكيد عايز البلد تبقى نظيفه يبقى على قلبه الحته دي يعني.
0: يعني هو الموضوع بيبدا من جوانا، حبنا لبلدنا، حبنا المكان اللي احنا عايشين فيه، حبنا النظافة يبدأ من جوه وبعد كده هنشوفه بره لما يبدأ جوانا.
1: بالظبط.
0: طيب يا ديفيد انا مبسوط انك كنت معانا النهاردة في الاستوديو.
1: مرسي يا توني، انا بجد انبسطت وموضوع يعني فارق معايا قوي ان انا احكي فيه يعني.
0: شكرا، واحنا استفدنا منك قوي. شكرا يا ديفيد.
2: تقدر ترمي ورق كلينكس على الارض في بيتك، طب اعمل كده وشوف ماما هتعمل وياك ايه، لكن لما تنظف تسمع يا ابني كتر خيرك. طيب مواطننا ده بيتنا ولازم نخاف عليه، عايزين نشجع بعضينا وما نرميش في الشوارع مناديل قشر لب ورق شيبسي وكنزات فاضيه. بكلم الضماير نفسي الكل يبقى سامع، ده الاجنبي من غرزه عايز يدينا الضربه القاضيه. لو يبقى شارعنا نضيف زي بيتنا ابو انتريه اللي بيلمع دايما علشان بنقابل فيه الضيوف، مليان ورود ريحته جنان تقعد تبلط فيه، مش تلقى فيه خردة وتراب وساعات فروة خروف. وقتها تمشي بفرحة تغني الله عليك يا بلدي، ربنا يصونك دايما ويحفظك.

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: نصيحة بعد الشعر الأبيض ما طلع وملى الراس، وازن بين الثلاث حاجات دول يا ابني: قعدتك مع ربنا، قعدتك مع نفسك، قعدتك مع الناس. ما تهتمش بواحدة وتركن على الرف التاني، ومش هقولك تعمل أنهي أكتر وأنهي أقل، عقلك في راسك تعرف خلاصك. بس اللي نفسي تعرفه وتحافظ عليه إنك تحافظ على التلات علاقات دول بكل اتزان. لو ما قعدتش مع ربنا لا هتسمع ولا هتشوف ولا هتتكلم، ولو ما قعدتش مع نفسك فلا هتكبر ولا تتعلم، ولو ما قعدتش مع الناس فهتفقد بقية الحواس، فلا هتفرح ولا تتألم. يعني أي واحدة منهم بتضيع معاها أحلى حاجة ممكن تكون فيك. وازن ما بينهم واختبر بنفسك الفرق.
2: لو انت شابه وبتدوري على زوج المناسب، تعالي اشتري مني وهقولك شويه نصايح مهمين جدا. اول حاجه، ادخلي على لسته اصحابك الولاد من الفيسبوك والانستجرام، شوفي مين فيهم كده ينفع يبقى الزوج المناسب، ابعتي شويه قلوب، زودي لايكات، اي حاجه يكتبها على الفيسبوك او اي بوست يحطه على الانستجرام لازم تكوني اول واحده تعمله لايك او لايك، واعرفي هو بيحب ايه واعمليه ولمحيله من بعيد لبعيد لغايه ما توقعي الزوج المناسب. طب لو ما نفعتش الحكايه دي، يبقى ادخلي على لسته اصحابك البنات، اكيد في منهم ليها اخ، ابن عم، ابن خال، المهم شوفي مين فيهم عنده زوج مناسب ليك. طب ولو الطريقة دي ما نفعتش خالص، يبقى انت مضطرة تعملي زي زمان، تروحي لطنطات صاحبات مامتك وتكلميهم يخليهم يدوروا معك على عريس من جيرانهم، من اصحابهم، ابنهم، ابن عمهم، المهم ان هم يساعدوكي علشان تلاقي عريس. لو كل الحاجات دي ما نفعتش وانت برضو لسه ما لقيتيش الزوج المناسب، ما تقلقيش، انبسطي، عيشي، كوني صداقات جديدة، عيشي حياتك بالطريقة اللي تريحك، واكيد في السكة هتتكعبلي بالزوج المناسب، لان الحب كده بيجي زي القضاء المستعجل واحنا مش داريين. اشتري مني بس وانت هتكسبي.

0: You're listening to C'est la vie radio. La la la la la la.
1: الإعلانات التي تذكر أي سلوك جماعي سلبي هي في الواقع تشجع على انتهاج هذا الأسلوب السلبي. حين تذكر حقيقة مفادها أن عدد كبير جدا من الناس يفعلوا شيئا سلبيا، فذلك يشجع الجميع على التقليد. حين وضعت لوحة في غابة تقول أن عدد كبير من زوار الغابة يسرقون قطع الخشب من الغابة فلا تفعل مثلهم، أدت هذه اللوحة لتزايد معدل السرقة 3 مرات. لكن بعد إعادة صياغة الجملة لتقول رجاء لا تحرك قطع الخشب من مكانها، جاءت النتائج أفضل. حين قال إعلان آخر أن 22 امرأة لا تمارس حق الانتخاب المكفول لها، ساعد ذلك الجمهور على الكسل وعدم المشاركة في الانتخابات، لأن الانطباع العام كان أن الكل يفعل ذلك. الناس تميل للسير مع القطيع وتقليده فيما يفعله حتى ولو كان شيئا سلبياً.

اعتدنا أن يقصد المريض باب الطبيب، وأن يطرق الشحاذ باب الكرام، وأن يسأل الفقراء كرم الأسخياء والأغنياء. لكن العجب العجاب أن يقف يسوع أمام قلبك دون أن تحس، وأن يطرق دون أن تدرك، وأن يتكلم دون أن تسمع. وهو يفعل ذلك لا لكي يأخذ منك، بل لكي يعطيك ما دفعه لأجلك على صليب محبته لك. وهو يفعل ذلك رغم أنه السيد الذي يطرق باب العبيد، وهو طبيب الأطباء والمعطي بسخاء، بل هو ملك الملوك ورب الأرباب.

0: خدمة الصوتيات والمرئيات AV Ministry مع هيئة الصخرة للإعلام يقدمان برنامج الله والنص الحلو مع هايدي حنة.
1: أهلا بكل نص حلو بتسمعني النهاردة. لما الناس بتشوف ولادي في اللي بيقول ابنك شبه بابا خالص وبنتك نسخة منك، وفي بقى اللي بيعكس ويقول بنتك شبه باباها وابنك شبهك، في اللي بيقول الاتنين شبه باباهم، وفي اللي بيقول الاتنين شبهك، في بقى اللي بيقول حاجة تانية مختلفة، انتوا كلكم كده كعيلة شبه بعض. عارفين اللخبطة دي جاية منين؟ من العشرة. لما الأسرة كلها بتعاشر بعض بمرور السنين بيشبهوا بعض، مش بسبب الشكل الخارجي، لا، ده التصرف، طريقة الكلام بتبقى زي بعض. عارفين حتى اللازمة، يعني لو في كلمة بتبقى لازمة عند حد بتبقى لازمة عند حد تاني، ردود أفعالهم بتبقى واحدة، وبكده بيكونوا شبه بعض. مش بس كده على فكرة، ده كمان طول العشرة تخليهم كأسرة يفهموا بعض من النظرة، وممكن كمان يقولوا نفس الكلمة في وقت واحد ويفكروا بنفس الطريقة. اللي بيحصل وسط أسرتنا هو نفسه اللي بيحصل في علاقتنا مع الله. الكتاب المقدس في كورنثوس الثانية أصحاح 3 وعدد 18 بيقول كده: ونحن جميعا ناظرين مجد الرب بوجه مكشوف كما في مرآة، نتغير إلى تلك الصورة عينها من مجد إلى مجد كما من الرب الروح. نسمع كده آخر جملة: نتغير إلى تلك الصورة. الصورة دي اللي هي صورة مين؟ صورة المسيح، إن إحنا نكون شبهه. شبهه مش في الشكل، لا، شبهه في السلوك، في الفكر. يعني مثلا يكون عندي القدرة إني أحب حب غير مشروط زي ما هو بيحب، يكون عندي القدرة على الغفران رغم إن الشخص ده جرحني، لأن المسيح كمان غفر لي رغم إني أنا بجرحه بخطيتي. مش بس كده، ده كمان من كتر العشرة وبقرب من صورته بقدر أعرف إرادته في حياتي. مش قلتلك إن الأزواج من كتر العشرة بيعرفوا بعض وبيعرفوا التاني بيفكر في إيه حتى بالنظر؟ طيب تفتكري إيه اللي ممكن تعمليه عشان تكوني شبه أبوك السماوي؟ من خلال كلمته، الكتاب المقدس. مهم قوي تقعدي كل يوم مع الله تقري كلمته علشان تعرفيه أكتر، وكل ما تعرفيه أكتر كل ما بقيتي شبهه، وكل ما قعدتي قدامه كل ما عرفتي أفكاره أكتر كل ما بقيتي شبهه أكتر. من فضلك فكري معايا كده، هل تصرفاتك بتعكس إنك شبه أبوك السماوي؟ هل كل اللي بتعمليه بيقول إنك بنته؟ ولا في حاجات بتعمليها لما الناس تشوفك ما تقولش أبداً إنك بنت الله؟ من فضلك صلي معايا الصلاة دي: يا رب أنا عايزة أكون بنتك بجد، عايزة كل تصرفاتي وكل أفكاري وكل ردود أفعالي تكون زيك بالظبط. يا رب ساعدني إن أقضي كل يوم وقت مع كلمتك، أقرأ أنت عايز تقولي إيه، أعرفك وأعرف أفكارك وردود أفعالك من خلال كلمتك، ومش بس أعرفك، لأ، كمان أنفذ المكتوب فيها. آمين. وفي النهاية خليكي فاكرة، أنتي النص الحلو اللي بيحل الحياة لكل اللي حواليه. أسيبكم وعلى معاد تاني، احنا النص الحلو مع الله. كان معاكم هايدي حنة.
0: اذا كان عندك اي سؤال تواصل معنا على femcommercialradiocalv.org او على رقم التليفون 012-112-111-614. كان معاكم برنامج الله والنص الحلو، إعداد وتقديم هايدي حنة، هندسة صوتية إيريني كامل.

0: أجوك أعرف كده عن احتياجك قصادي يا رب. قول له أنا عايز أدخل بيت خمرة. قد تكون دي غير الأفكار اللي كانت في دماغي خالص يا رب والطموح، لكن أنا عايز أدخل بيت خمرة. عايز أدخل بيت خمرة. تتقلب الدنيا على بعضها فوق وتحت يمين وشمال. قلبي ثابت.
1: أصل أنت اللي بتخطط معاك، بخطط
0: حاجات مش بتحصل من ورا ظهري. جوه بيت الخمر في دوبان، جوه بيت الخمر ناس سكرانة، ناس ماسكة فيه بتقول له بحب، علمني السكة دي،
1: تعالى نطلبها منه.

0: مصدق انك هتصنع معنا وتاخدنا وتدخلنا البيت الخمر. احنا بنقع فيك يا رب، مسكين فيك يا رب. اشكرك اشكرك ان انت امرت ووعدت وانت صادق في وعودك يا رب. هتصنع مع كنيستك وتزين كنيستك. تعالى تعالى تعالى تعالى، محتاجين لك. تعالى كنيسة كنيستك، العمل عملك، اعين الكل اياك تتوجه. تعالى من فضلك، منتظرينك يا ابانا، منتظرينك يا الهنا، منتظرينك يا يسوع. تعالى اصنع، تعالى زين قلوبنا في عشره بتواعد، نتواعد معاك يا رب. عمرنا اللي جاي كله يبقى موعد معاك يا رب لا ينتهي. لجلالك المجد، لجلالك
1: المجد. اعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سيلافي.
2: في قلب عصر السرعة يصبح لكلمات التأني والتروي معناها ومغزاها، وصبر المسيحي بالنسبة للزمن يعني الانتظار، لكنه انتظار يفعل ويعمل، مؤثر ومثمر. وصبر الكتابي بالنظر للمصاعب والتجارب يعني الاحتمال، وهو احتمال يشكر بلا تذمر، يتجلد ويتشدد. والله في كل هذا يطور حياتنا ويغير وينقي ويقوي، لأنه يعطي المعيا قدرة ولعديم القوة يكثر شدة. وأما منتظر الرب فيجددون قوة، يرفعون أجنحة كالنسور، يركضون ولا يتعبون، يمشون ولا يعيون. عزيزي، إن ساعاتنا قد تبطئ أو تسرع، لكن الله في وقته يسرع به. فهل تعلمت كيف تنتظر الرب نفسه أكثر من كل عون أو نجاة؟ وهل تدربت كيف ترجو رؤياه أكثر من جوده وعطاياه؟

حين تطلب معروفا من الآخرين فهذا يجعلهم راغبين في مساعدتك أكثر. حين تطلب مساعدة من الآخرين ويقدموها لك، هذا يجعلهم يفكرون لماذا لا أساعد هذا الشخص؟ لابد أن لديه خصالا جيدة جعلتني أساعده. هذه نتيجة تجعل الآخرين مستعدين لمساعدتك أكثر. والموافقة على طلباتك التالية: تم تقسيم مجموعة من الناس لفريقين. وقف الباحث أمام الفريق الأول وطرح أسئلة مسابقة كافأ من أجاب عليها بمبلغ من المال. الفريق الثاني جرى معه الشيء ذاته. بعد نهاية الأسئلة، طلب الباحث على سبيل المساعدة وعمل المعروف من كل فرد في الفريق الأول أن يرد مبلغ الجائزة التي حصل عليها، معللاً السبب بأن هذا المال جاء من جيد الباحث نفسه، والذي اكتشف أن المال المتبقي معه قليل جداً. وافق أغلب أعضاء الفريق الأول على رد المال. بعدها بفترة، تم إجراء استقصاء على جميع المشاركين عن رأيهم في شخصية هذا الباحث الذي أدار المسابقة. جاءت نسبة رضا الفريق الأول الذي رد المال أعلى من الفريق الثاني الذي لم يرد المال.

أقوال ماري إفروم السورياني عن نقاوة القلب. اللهم اخلق لي قلبا نقيا عفيفا طاهرا بسيطا لا يفكر بالشر ولا تأوى إليه الشهوات، قلبا نقيا لا يعرف السلب ولا يغتاب قريبه، قلبا نقيا يملأه الحب دائما وفي كل حين يبتغي الأمان والسلام لكل إنسان، قلبا نقيا يحب الصوم والصلاة والسهر وإذلال الجسد والعمل والتعب دائما، قلبا نقيا يبتغي التواضع ويلزم السكينة والبشاشة مع الجميع، قلبا نقيا أكلته غيرة بيتك، قلبا نقيا يحب الصدقات ويوزعها ويشفق على ذوي الحاجة ويروي بني جلدته. يا محب البشر ضع في مثل هذا القلب واغرس مخافتك كالغرسة النامية. يا رب هب لنا نقاوة القلب لنكون مؤمنين حقيقيين، باسم الرب يسوع المسيح له المجد.

0: ذاك الذي يمسك العالم بقبضته.
1: رسالة إلى كل الأبهات والأمهات والأخوات الكبار الغلسين. أنت عارف إن الغلبان الصغير اللي في بيتك ده، ابنك أو بنتك أو أخوك الصغير، بيصدق كل اللي بتقوله كل مرة من مصطلحات زي مثلا هموتك، هقتلك، هرميك من فوق، وتلاقيه عيني بتجيله كوابيس مسائية وصباحية، وكأننا خلفناهم عشان نرعبهم. خليك حسيس وحنين عليهم، وطلع صورة الوحش المفتري اللي في دماغهم عنك. بيقولك يعني أصلي لما بيتذكر كلمة ماما أو بابا أو أخويا الكبير، مفروض يا عيني الطفل ده يحس بالأمان والحنان والطمأنينة، مش ببيت الرعب اللي عايشين فيه.

0: You're listening to C'est la vie radio. La la la la la la.
1: الموعظة على الجبل برنامج رقم 19.
2: على مثال الله الجزء الأول متى 5:38-48. سمعتم أنه قيل عين بعين وسن بسن، وأما أنا فأقول لكم لا تقاوم الشر، بل من لطمك على خدك الأيمن فحول له الآخر أيضا، ومن أراد أن يخاصمك ويأخذ ثوبك فاترك له الرداء أيضا، ومن سخرك ميلا واحدا فاذهب معه اثنين، من سألك فأعطه، ومن أراد أن يقترض منك فلا ترده. سمعتم أنه قيل للقدماء تحب قريبك وتبغض عدوك، وأما أنا فأقول لكم أحبوا أعداءكم، باركوا لاعنيكم، أحسنوا إلى مبغضيكم، وصلوا إلى الذين يسيئون إليكم ويطردونكم، لكي تكونوا أبناء أبيكم الذي في السماوات، فإنه يشرق شمسه على الأشرار والصالحين ويمطر على الأبرار والظالمين. لأنه إن أحببتم الذين يحبونكم فأي أجر لكم؟ أليس العشرون أيضا يفعلون ذلك؟ وإن سلمتم على إخوتكم فقط فأي فضل تصنعون؟ أليس العشرون أيضا يفعلون هكذا؟ فكونوا أنتم كاملين كما أن أباكم الذي في السماوات هو كامل. سوف نركز الآن على أصعب مقطعين في الموعظة على الجبل، ويشعر البعض بأن هذين المقطعين هما الأصعب في العهد الجديد بأكمله. ففي أي وقت تعلن فيه أنك ستعلم الموعظة على الجبل عددا بعد الآخر، سوف ينتظر الناس على أحر من الجمر أن يصلوا إلى هذه الأعداد، ويريدون أن يروا كيف ستفسر لهم هذه الأعداد. إن هذه الأعداد هي بالفعل صعبة الفهم بالواقع إن لم يكن لديك خلفية كافية عن الموضوع، وإن لم تركز على حقائق محددة. أعتقد أنه من المستحيل أن تفهم هذه التعاليم. هناك أمور ينبغي أن نركز عليها أو أن نكون فكرة عنها بينما نقترب من هذه المقاطع. بادئ ذي بدء، دعونا نتذكر موقع هذه المقاطع في موعظة يسوع على الجبل. تذكر أن هذه الموعظة على الجبل بدأت مع لائحة مطولة تساعدنا على تفحص صحتنا الروحية مع هذه المواقف الثمانية الجميلة التي تتحدانا لننظر إلى داخلنا لنرى إن كان لنا في أعماق قلوبنا بنعمة الله الموقف الذي يريدنا الله أن نتمتع به لكي نكون ملح الأرض ونور العالم وجزء من حل يسوع وجزء من جوابه لكل المشاكل في هذا العالم، تلك المشاكل التي كانت ممثلة بالجماهير القابعة عند أسفل الجبل. بعد أن أخبرنا يسوع بأن ننظر إلى التطويبات، الأمر التالي الذي أخبرنا يسوع بأن نعمله هو بأن ننظر حولنا. ما كان يقترحه في الجزء الأكبر من متى الأصحاح الخامس ابتداء من العدد 11، حيث يعطي تلك الإيضاحات عن السراج الموضوع على المنارة وعن كوننا ملح الأرض، فالذي يتكلم عنه بالحقيقة هنا ليس مجرد ما ينبغي أن يكون عليه التلميذ في أعماق قلبه، بل يتكلم معنا يسوع الآن عندما نصل إلى العدد 11 وما يتبعه عن تلميذ المسيح في العالم وكيف ينبغي أن يكون تلميذ المسيح في العالم. قلنا أنكم بينما تتأملون بالإطار الذي قدم فيه هذا التعليم سوف ترون أمورا مثل الأزمة المتعلقة بصيرورة الإنسان مسيحيا، والتي بحسب إنجيل متى لا تتكلم عما في ذلك من مصلحة أو منفعة للتلميذ، بل عما في ذلك من مصلحة لربه. فهل يريد التلميذ أن يصبح جزءا من حل ربه وجزءا من جواب ربه؟ هذا ما سترونه بينما تتأملون بالإطار الذي قدمت فيه الموعظة على الجبل. قلنا أننا نرى في التطويبات الشخصية الناتجة عن كون الإنسان مسيحيا، ولكن عندما تصلون إلى العدد 11 وعبر ما تبقى من الإصحاح الخامس من إنجيل متى ترون التحدي الناتج عن تأثير هذا النوع من الأشخاص على حضارته، وهذا يرتبط بالعلاقات. ابتداء من العدد 17 وحتى العدد 20 ألقى يسوع تحديا أمام رجال الدين عندما قال لتلاميذه كل ما سأعلمكم به ابتداء من الآن فصاعدا سوف يكون متفقا مع تعليم كلمة الله، ولكنه لن يتفق مع تعليم رجال الدين. وهكذا مقطعا بعد الآخر وفي 6 مقاطع متتالية سوف يقول يسوع قيل لكم وأما أنا فأقول لكم، ستة مقاطع تبدأ بهذه الطريقة هنا في إنجيل متى الأصحاح الخامس، وبالإضافة إلى كونها ترتبط كثيرا بالعلاقات وتظهر للتلميذ كيف ينبغي عليه أن يربط بين هذه المواقف الجميلة وبين حقيقة حياته الجديدة في المسيح بالنسبة لأخيه ولعدوه وللنساء ولزوجته وللقسم وللناس الأشرار ثم للقريب والعدو. فبالإضافة إلى القيام بهذا الأمر العلاقتي جدا،

قبل أن نطبق ناموس الله على أنفسنا وعلى الآخرين. في هذين المقطعين الأخيرين في متى الإصحاح الخامس لدينا تعليم علاقاتي جدا. من لطمك على خدك الأيمن، ومن اشتكى عليك في المحكمة، ومن طالبك بشيء، ومن أراد أن يستدين منك، سواء أكان جارك أم عدوك، فهذا أمر علاقاتي جدا. وهذا جزء صعب جدا من هذا الإصحاح كما سبق وقلنا. ولكن قبل أن نقترب من هذه المقاطع الصعبة علينا أن نتأمل بها، وهي في إطارها أو في قرينتها، والقرينة ترتبط بما ذكرناه للتو. أمر آخر مهم هو أننا بينما نقترب من هذه المقاطع الصعبة ينبغي علينا أن نركز على التالي: كل هذا التعليم على رأس الجبل قد أعطي لتلاميذه وليس للجموع المختلطة. تبدأ القصة في نهاية الإصحاح الرابع من إنجيل متى مع الجموع الرازحة تحت مشاكل جمة، ولكن تذكروا أن يسوع قد دعا من بين كل هذه الجموع بعض التلاميذ لخلوة خاصة. والتعليم الذي نسميه الموعد على الجبل هو الذي قدم لهذه القلة، فلقد صعدوا إلى رأس الجبل ليكونوا مع يسوع الذي كان ينظر إلى الجموع عند أسفل الجبل. وكل التعليم في هذه الموعظة الجميلة ينبغي أن ينظر إليه من وجهة النظر هذه. لقد كانوا ينظرون معا إلى الجموع وإلى كل المشاكل التي عانت منها الجموع، والتي تمثل بالطبع مشاكل العالم بأسره. كل هذا التعليم ينبغي أن ينظر إليه من وجهة النظر هذه. هذا هو التعليم الذي سيريكم كيف تكونون جزءا من جوابي لكل ما يجري عند أسفل الجبل، وكيف تكونون جزءا من حلي لكل المشاكل الموجودة هناك. ولكن من المهم جدا أن تفهموا التالي: أن التعليم لم يعطى لكل الناس المتجمهرين عند أسفل الجبل، بل أعطي التعليم للتلاميذ الذين كانوا يعبرون بحضورهم على رأس الجبل أنهم أرادوا أن يكونوا جزءا من حل يسوع ومن جواب يسوع للعالم. ومجرد كونهم دعيوا تلاميذ يعني أنهم كانوا يتمتعون بحس التزام عال جدا تجاه يسوع. فما هو التلميذ؟ التلميذ هو شخص يريد أن يكون جزءا من الجواب وجزءا من الحل، ولكنهم أيضا أرادوا أن يعطوا حياتهم ليكونوا جزءا من الجواب وجزءا من الحل، وكانوا مستعدين لأن يضحوا بكل ما يمتلكونه، وكانوا حاضرين ليضعوا يسوع المسيح والدعوة التي دعاهم بها ليكونوا حلا وجوابا، أن يضعوا ذلك قبل كل شخص آخر في حياتهم. يرينا المقطع الأخير من إنجيل لوقا الإصحاح الرابع عشر ما يمكن تسميته بثمن التلمذة، أو إذا صح التعبير التزام التلمذة. هكذا أيضا كل من لا يترك كل هذا لا يستطيع أن يكون لي تلميذا. فيقول يسوع ما معناه: إذا أتيتم لاتباعي ولم ترغبوا بأن تحملوا صليبكم وتموتوا من أجلي، لا تقدرون أن تكونوا لي تلاميذ. وإن لم ترغبوا بأن تضعوني أولا في حياتكم وقبل كل هؤلاء الناس في حياتكم، أي قبل أزواجكم وزوجاتكم، قبل آبائكم وأمهاتكم وأولادكم ووالديكم، لن تستطيعوا أن تكونوا لي تلاميذ. أعتقد أننا نحتاج أن نفهم هذا النوع من المقاطع الكتابية قبل أن نقترب من هذين المقطعين الصعبين، وإلا لن نتوصل إلى اكتشاف معانيها. فإذا اقتربنا من هذا التعليم ظنين أن قانون الحضارة الأول هو الحفاظ على بقاء النفس، أي صراع البقاء، لن نفهم أبدا تعليم يسوع. أعتقد أن ما نقوله الآن هو أن مفتاح فهم المقطعين الأخيرين من إنجيل متى الإصحاح الخامس هو ما يمكن تسميته الموت عن الذات أو نكران الذات. لقد فهم بولس الرسول التزام التلمذة هذا عندما قال: مع المسيح صلبت فأحيا لا أنا، بل المسيح يحيا فيا، فما أحياه الآن في الجسد فإنما أحياه في الإيمان، إيمان ابن الله الذي أحبني وأسلم نفسه لأجلي. ماذا يعني أن نصلب مع المسيح؟ يعني أن نحمل صليبنا ونتبعه. في الإصحاح الثاني عشر من إنجيل يوحنا عندما واجه يسوع صليبه قال: حبة الحنطة إن لم تقع في الأرض وتمت فهي تبقى وحدها، ولكن إن ماتت تأتي بثمر كثير. ثم عندما واجه صليبه قال: يا أبتاه، نفسي حزينة جدا حتى الموت، وماذا أقول؟ نجني من هذه الساعة، ولكني لهذا أتيت إلى هذا العالم. ثم أضاف: يا أبتاه، مجد اسمك. فجاء صوت من السماء قائلا: مجدت وأمجد أيضا. قال الدكتور A.W. توزر عن هذا المقطع الموجود في يوحنا 12 أننا جميعا نحتاج أن نصلي هذه الصلاة: يا أبتاه، مجد اسمك.
وأرسل لي فاتورة كلفة ذلك،

أنا مستعد لأي شيء يا رب، فقط مجد اسمك. إن كان لدينا هذا الاستعداد المسبق، وإذا أدركنا أنه من الممكن أن نصلب مع المسيح ورغم ذلك أن نستمر أحياء، ولكن كما يقول في 2 كورنثوس 5 كي يعيش الأحياء فيما بعد لا لأنفسهم بل للذي مات لأجلهم وقام. فإن كان لدينا هذا الموقف فإن هذا سيعطي الكثير من المعنى لهذا المقطع. فإذا أتينا إلى المسيح لنكون جزءا من حله ومن جوابه، وإذا قلنا له أنا مستعد لأموت لأجل هذا الأمر، ولكن فقط أظهر لي أين وكيف ومتى تريدني أن أموت ولماذا ولأجل من وأين يتوجب علي أن أسكب حياتي وأضحي بها من أجلك، فالآن هذا التعليم سوف يصبح له معنى. يقول يسوع: اسمعوا، إذا أردتم أن تؤثروا على العالم وأن تكونوا ملح الأرض ونور العالم، فعندما يهاجمونكم لا تردوا، بل أديروا لهم الخد الآخر، وعندما يقادونكم ويأخذوا ثوبكم الداخلي أعطوهم الرداء الخارجي أيضا. أعتقد أن اليهود القدامى كانوا ينامون مستخدمين الرداء الخارجي كغطاء، لهذا كان من غير القانوني أن يأخذ أحدهم الثوب الخارجي من آخر، ولكن يسوع علم أن دعهم يأخذون ثوبنا الخارجي أيضا. وإذا سخركم جندي روماني لتحملوا عدته لميل واحد احملوه ميلين، ومن سألك فأعطه، ومن أراد أن يستدين منك فلا ترده. إذا نظرنا إلى هذا النوع من التعليم وقلنا في أنفسنا إذا فعلنا ذلك سوف نخسر كل شيء، عندها لن يكون لهذا التعليم أي معنى في حياتنا. ولكن التلميذ الحقيقي ليسوع الذي يفهم كلفة التلمذة والتزام التلمذة يكون قد خسر وتخلى أصلا عن كل شيء، ويكون أصلا قد مات عن ذاته وأنكر نفسه. بهذا المعنى لن يكون لديه أي شيء يخسره. ولقد سبق وذكرنا كيف أن رب يسوع المسيح يقول لنا بطريقة أو بأخرى: اسمعوا، إذا أردتم أن تؤثروا على العالم وأن تكونوا ملح الأرض ونور العالم، فعندما يهاجمونكم لا تردوا، بل أديروا لهم الخد الآخر، وعندما يقادونكم ويأخذون ثوبكم الداخلي أعطوهم الرداء الخارجي أيضا. أعتقد أن اليهود القدامى كانوا ينامون مستخدمين الرداء الخارجي كغطاء، لهذا كان من غير القانوني أن يأخذ أحدهم الثوب الخارجي من آخر، ولكن يسوع علم أن دعهم يأخذون ثوبنا الخارجي أيضا. وإذا سخرك جندي روماني لتحمل عدته لميل واحد احمله ميلين، ومن سألك فأعطه، ومن أراد أن يستدين منك فلا ترده. إذا نظرنا إلى هذا النوع من التعليم وقلنا في نفوسنا إذا فعلنا هذا سوف نخسر كل شيء، عندها لن يكون لهذا التعليم أي معنى في حياتنا. ولكن التلميذ الحقيقي ليسوع الذي يفهم كلفة التلمذة والتزام التلمذة يكون قد خسر وتخلى أصلا عن كل شيء، ويكون قد مات أصلا عن ذاته وأنكر نفسه. بهذا المعنى لن يكون لديه ما يخسره. أعتقد أنه توجد مناطق في العالم كأثيوبيا مثلا، عندما يذهب رجل إلى الحرب تعقد عائلته جنازة له، فعندما يذهب إلى المعركة يعتبر وكأنه ميتا أصلا، وهكذا يصبح وكأن لا شيء لديه ليخسره، فلقد سبق ومات قبل أن يترك منزله. عندما استشهد 5 مرسلين منذ حوالي نصف قرن في كيتو الإكوادور، قالت زوجة أحد هؤلاء المرسلين 5 أنه وكأنه توفي وهو لا يزال في كلية اللاهوت عندما واجه هذه الأزمة العظيمة في حياته وقرر أن يحمل صليبه ويموت عليه. وهكذا كان لديه نوع من احتفال جنازة عندما كان يدرس في كلية اللاهوت، فقالت زوجته أنه مات قبل سنوات من ذهابه للحقل الإرسالي حيث استشهد على أيدي هنود الأوكة. أعتقد أن هذا ما كان ينبغي أن نركز عليه لكي نستطيع أن نفهم هذا التعليم. يقول يسوع في المقطع الأول، وهي جملة سلبية، أن ما كانوا يقولونه لكم أنه القواعد القديمة للأخلاق وأنه يوجد في كلمة الله هو كما رأينا لجم للانتقام، عين بعين وسن بسن، ولكن دعوني أقول لكم أنا ما أراه مناسبا. وهكذا يبدأ يسوع بإلقاء تعليمه، وكان جوهر هذا التعليم وروحه، وكما يقول يسوع روح الناموس، كان دائما أن ننزل من على رأس الجبل لنخبر أولئك الناس المتجمهرين عند أسفل الجبل أن القضية ليست مجرد صراع عن البقاء ولو تطلب الأمر القضاء على الآخرين،
نحتاج أن ننزل إلى سفح الجبل ونقول للناس أنه لا ينبغي أن تكون الحال كما يقال إن لم تكن ذئبا أكلتك الذئاب. المقطع الثاني أي الأعداد 43 إلى 48 هو نوعا ما تصريح إيجابي. سمعتم أنه قيل تحب قريبك وتبغض عدوك. توجد أماكن في كلمة الله تقول تحب قريبك مثل لاويين 19-18، ولكن لا يوجد مكان في العهد القديم يقول تبغض عدوك. بل ما يفهم من العهد القديم كما نجد في سفر المزامير تلك الصلوات التي تقول أنك إذا أحببت الله فعليك أن تبغض الخطية. وهكذا فإن داود الذي كان شخصا تقيا كان يقول أنه يبغض أعداء الله، ولكن لا توجد وصية في الكتاب المقدس توصي بأن نبغض أعداءنا. هذا يشبه ما رأيناه في حال قانون الطلاق، فلا يوجد مكان أوصى فيه موسى بالطلاق، بل قال إن كنتم ستطلقون وبهدف إنصاف زوجاتكم أعطوهن كتاب طلاق يشرح أسباب الطلاق. فموسى لم يوصي الشعب بالطلاق، ولكن هكذا علم الكتبة والفريسيون ناموس موسى، كانوا يعلمون ويطبقون الناموس وكأن موسى أوصى بالطلاق. هنا لديكم مثال آخر على هذا الموضوع. فبالنسبة لليهودي كان اليهودي الآخر قريبه، وكل من تبقى من غير اليهود كانوا أعداءه. أتذكرون السؤال الذي طرحه الناموسي والذي أجاب عليه الرب يسوع بتعليم مثل السامري الصالح؟ كان السؤال من هو قريبي؟ لقد كان هذا سؤالا عميقا بالفعل، لأن المبدأ الأدبي السائد آنذاك عندما سأل معلم الناموس ذلك السؤال والذي لم تكن كلمة الله تعلم به كان التالي: أن قريبك هو اليهودي الآخر، وكل ما عدا ذلك من غير اليهود في العالم فكانوا أعداء. لهذا ظهر هذا التطبيق أو التلميح: تحب قريبك اليهودي وتبغض جميع الآخرين. لقد كان يسوع ثوريا بالطبع، ولكنه كان أيضا منسجما مع روح الناموس عندما قال: دعوني أخبركم كيف ينبغي أن تكون الحال. أحبوا أعداءكم، باركوا لاعنيكم، أحسنوا إلى مبغضيكم، وصلوا لأجل الذين يسيئون إليكم ويطردونكم. هذا هو المبدأ الأدبي الأسمى الذي سبق وتم تعليمه. وأقولها مجددا أنكم لن تتمكنوا من فهم هذا النوع من التعليم إلى أن تفهموا بعض وجهات النظر هذه التي كنا نتأمل بها معا. ولكن إذا فهمتم وجهات النظر هذه أضيف عليها التالية: إن الدافع لمحبة أعدائكم ولمباركة لعنيكم ومبغضيكم والذين يضطهدونكم ويطردونكم كما قال يسوع هو أن تصبحوا أبناء أبيكم الذي في السماوات. ثم لاحظوا كيف ينتهي هذا التعليم: فكونوا كاملين كما أن أباكم الذي في السماوات هو كامل. فكل ما كان يقوله لنا يسوع هو أن نكون مثل الله وأن نكون مثل أبينا السماوي. ولكن كيف هو أبونا السماوي؟ إنه يمطر على الأشرار والصالحين ويشرق شمسه على الأبرار والأثمة. فإن كان مزارع شريرا فالله يبقي شمسه تشرق على مزروعاته ويبقي أمطاره تنهمر على حقول هذا المزارع الشرير. فسواء أكان هذا المزارع صالحا أم شريرا فإن الله يعمل ذلك. هذا ما يسميه اللاهوتيون بالنعمة العامة أو بالنعمة الشاملة. ولكن تذكروا أن الإصحاح الخامس من الرسالة إلى أهل رومي يخبرنا أننا بعد أن كنا أعداء الله عندها أحب الله العالم حتى بذل ابنه الوحيد ليتسمر على الصليب لكي لا يهلك كل من يؤمن به بل تكون له الحياة الأبدية. بهذا المعنى يقول يسوع: كونوا كاملين كما أن أباكم الذي في السماوات هو كامل. إن كلمة كامل لا تعني الكمال المنزه عن الخطية، بل تعني كونوا ناضجين، كونوا تامين، كونوا كما خلقكم الله لتكونوا. ولكن إن كانت كلمة الله تزعجكم فانسوها للحظة، وبينما تنظرون إلى العدد 48 شددوا على الكلمات التالية: فكونوا أنتم كما أن أباكم الذي في السماوات هو. انسوا كلمة كاملين في بداية ونهاية العدد، تدركوا أن ما كان يعلم به يسوع هو ببساطة ملخص ما علمه يسوع عن روح الناموس. تعبر ترجمة كينج جيمس فيرجن عن ذلك كالتالي: كونوا كما أن أباكم الذي في السماوات هو، فقط كونوا مثل الله. قد يبدو هذا مستحيلا، وبالطبع هو مستحيل إلا إذا كان جوهر الإنجيل المسيحي حقيقيا. فكما ترون أكثر تعليم العهد الجديد ديناميكية سيظهر عندما نصل إلى الرسائل، أي إلى ما بعد يوم 50. فما هو التعليم الأكثر ديناميكية في العهد الجديد؟ بالنسبة لي إنه التالي: المسيح فيكم رجاء المجد.
إن كون المسيح قد يكون ساكنا فيكم وأنتم في المسيح وكونكم تستطيعون أن تتقدموا في الحياة برفقته، بالنسبة لي هذا هو التعليم الأكثر ديناميكية في العهد الجديد. إن لم يكن هذا صحيحا، عندها يكون تعليم العهد الجديد الأدبي مجرد سخرية بنا، ويكون تأثيره محبطا لنا ومحطما لعزائمنا، لأنه يجعلنا نشعر باليأس من نفوسنا. ولكن لاحظوا أنه في العهد الجديد هناك أمر مسلم به. فما هو هذا الأمر؟ عندما يقول الرسول بولس في أفسس 5: أيها الرجال أحبوا نساءكم كما أحب المسيح الكنيسة وأسلم نفسه لأجلها، وعندما يقول بكلمة أو بأخرى: أحبوا كما أحب المسيح وأعطوا كما أعطى المسيح، فإنه بالحقيقة يقول الشيء نفسه الذي يقوله بولس هنا: كونوا كما هو المسيح أو كونوا مثل الله. فهل هذا ممكن؟ أعتقد أنه ممكن بسبب التعليم الأكثر ديناميكية في العهد الجديد: المسيح فيكم وأنتم في المسيح. يقول الرسول بولس في كولوسي الإصحاح الأول كما نجدها في الترجمة التفسيرية: لقد أقامني الله لأشارك سرا مع الكنيسة، وهذا السر هو ببساطة التالي: أن المسيح في قلوبكم الرجاء الوحيد. فهل توصلتم إلى هذا السر أم ليس بعد؟ أي أن تعليم العهد الجديد سيكون مستحيلا تماما ومدعاة للضحك إلا إذا تحققت هذه المعجزة: المسيح فيكم وأنتم في المسيح وأنتم جميعا معه. ولكن كما ترون التعليم الأكثر ديناميكية في العهد الجديد هو صحيح، وهذه المعجزة حقيقية. هذا ما ترونه في العلية حيث شارك يسوع بهذه الحقيقة العظيمة مع رسله قائلا: بعد أن أترككم سوف نصبح أقرب من ذي قبل مع بعضنا البعض، لأنني سوف أكون فيكم وسوف تكونون أنتم فيا. فكما أن الغصن تثبت بانسجام مع الكرمة، هكذا سوف نثبت بانسجام مع بعضنا البعض، لكي تصل هذه الأمور من الكرمة إلى الأغصان التي هي أنتم، وتنتج ثمارا في نهاية هذه الأغصان. فعما يتكلم كل هذا؟ أعتقد أن هذا يعلمنا أن ما يقوله يسوع في هذين المقطعين هو أمر ممكن. فمن الممكن أن نطيع هذين المقطعين من متى 5 بمقدار ما هو ممكن للزوج أن يحب زوجته وعائلته تماما كما أحب المسيح الكنيسة، ومن الممكن للزوج وللأبي أن يعطي كما يعطي المسيح وأن يكون كما هو المسيح، لأن المسيح هو في هذا الزوج، وهذا الزوج يستطيع أن يكون في المسيح. فإن كان المسيح في هذا الزوج والأبي، وإن كان هذا الزوج والأب في المسيح، لن يكون هذا ممكنا فحسب، بل بمعنى ما سيكون أمرا اعتياديا سهلا، أي من باب الحياة المسيحية الاعتيادية. بهذه الطريقة تتعامل الحياة المسيحية الاعتيادية مع الشر في هذا العالم ومع الأشرار في هذا العالم كالأعداء. فعندما يهاجمونك وعندما يقادونك وعندما يضطهدونك وعندما يطلبون منك وعندما يريدون أن يقتربوا منك وعندما يضايقونك أو يكرهونك، كيف ينبغي أن تتجاوب معهم وتعاملهم؟ ليس بالإمكان السيطرة على الطريقة التي يعاملونك بها، ولكن الأمر الوحيد الذي سيكون بإمكانك أن تسيطر عليه هو معاملتك لهم أو تجاوبك معهم. فالوصية أو التعليم هو ببساطة التالي: يسوع المسيح كان الله في الجسد، ولقد جاء إلى العالم ليكون حل الله وجوابه. وهدف الخلوة المسيحية الأولى بمجمله كان تجنيد حلول وأجوبة ليكون حلولا وأجوبة لله بنفس الطريقة التي بها كان يسوع حلا وجوابا، أي بالتمثل بالله. فهو يقول هنا بكلمات أو بأخرى: إن كنتم فعلا أبناء أبيكم الذي في السماوات، إن كنتم أولاد الله بالفعل، عندها عليكم أن تكونوا تماما كما هو الله. تعاملوا مع كل الشر في العالم بنفس الطريقة التي بها تعامل يسوع معه: أحبوا أعداءكم. بهذه الطريقة تصبحون جوابا وحلا ليسوع في هذا العالم الذي تتآكله البغضة والكراهية.

أهلا بيكم في فقرة التحرش من برنامجكم بناويت. كان يوم أجازتنا، بابا وماما قالوا يفسحونا النهاردة شوية. نزلنا يوميها وخرجنا وقضينا يوم لذيذ قوي. وبعد ما روحنا ماما كانت تعبانة فدخلت تنام، وبابا كان بيتفرج على التلفزيون. مهم إن أخويا نزل قال هقعد على القهوة شوية مع أصحابي، ورجع بعد ساعة تقريبا. حسيت بباب أوضتي وهو بيتفتح. لأ بلاش النهاردة، ده أنا لما صدقت انبسطت شوية. بلاش، مش بعرف أخرج الخوف اللي جوايا. أنت بتخلص وبتخرج والخوف اللي جوايا بيفضل موجود. خوف بيشيل طعم الحاجة، خوف بيزود قبحي كل يوم عن التاني، خوف بينزع أي أمل أو أمان جوايا، خوف بيكرهني في شكل الليل، خوف بيفصلني عن الواقع، خوف مخليني دايما حاسة إن في حاجة غلط، خوف شل كل حركتي، خوف خلاني عنيفة مع الناس. قرب مني وريحته كلها سجاير، قال لي كبرتي وحلويتي، أعملك إيه؟ يا ريتني فضلت صغيرة، يا ريت يتمسح كل اللي في ذاكرتي وافتكر بس شكل علاقتنا واحنا صغيرين، لما كنا بنلعب مع جيراننا في الشارع، وقت ما كنت بتخاف عليا لما اقع. هيمشي خلاص هيمشي. لا انا متضايقه، لا انا تعبانه، مش عايزه، مش مقزه، قرفانه، بكره نفسي، بكره جسمي، بكره عجزي، وبكره صمتي. طفى نور الاباجوره وهو خارج، وطفى جوايا حاجات كتير. قام خرج واخد باب الاوضه في ايده، واخد براءتي معاه، اخد طفولتي، اخد ابتسامتي، اخد حاجة مني مش عارفة هي ايه بالظبط، اخد قدرتي على الدفاع عن جسمي. انا بصارع دلوقتي اقول لا، بصارع ادافع عن حقي، بصارع وهعيش اصارع، وممكن كمان اموت وانا بصارع، مش مهم، المهم احب نفسي وانا بصارع، ما اكرههاش زي ما هو كرهها، احبها لانها محتاجة تتحب، علاجها تتحب. اطبطب عليها وحسسها بالامان، أحضنها حضن مختلف عن الحضن اللي كان بيخوفها، أقبلها زي ما هي حتى لو بتصارع. خلونا نطلع فاصل ونرجع نسمع قصة البنت دي بالتفصيل.

ورجعنا تاني بعد الفاصل مع قصة البنت اللي جواها تحدي مش قليل، تحدي إن أخوها أقوى منها بدنيا وإنه مميز عند بابا وماما، إنه بيعملوه أحسن منها، إنه ده الكبير اللي بيعمل أي حاجة بس هي الصغيرة البنت اللي ما ينفعش تعمل ولا حاجة. إيه مشكلة البنت دي تفتكري؟ مشكلة البنت دي ممكن تبقى مشكلتك وممكن تبقى مشكلتي. التحدي اللي بتواجهه البنت دي إنها تتكلم عن أخوها اللي شكله طبيعي جدا وكويس قوي بس بيكسر حدود جسمها، بيستغل إنه مصدر ثقة عند بابا ومامته وبيأذي البنت، بيأذي أخته، بيكسر حدود أخته بطريقة بتضايقها وبتحسسها إنها مش مرتاحة. عارفة ممكن تكوني البنت دي، البنت دي اللي بيتقالك إزاي تقولي كده على أخوكي، أنت قليلة الأدب، أنت اتجننتي، مش ممكن أبدا يكون بيعمل فيكي كده. وممكن أم تانية تبقى بتقول شش ما تتكلميش على الموضوع ده خالص، ما ينفعش نجيب سيرة لأبوكي على الموضوع ده. وممكن تكوني البنت اللي عمرك ما فكرتي إنك تتكلمي عن الموضوع ده، شجعك النهاردة إنك تتكلمي وإنك تواجهي أخوكي شخصيا وتقولي له إنه ده حصل وإنك مش ناسياه، ولو أنت لسه بتتعرضي لدوت ما تسكتيش، أنت أغلى بكتير قوي إن يتسكت على حقك، أنت غالية جدا ومحبوبة قوي إنه حد يكسر حدود جسمك وأنت ما تتكلميش. خلينا نصلي ثواني اللي جاية ونطلب كده إن ربنا يديكي قوة إنك تتكلمي. يا رب أنا بشكرك على كل بنت بتسمعك دلوقتي، لأنها مش صدفة إنك تبقى بتبعت الرسالة دي لحد دلوقتي. ممكن في واحدة تكون بتسمع الكلام ده وبتقول الحلقة دي عشاني، الكلام ده علشاني، أنا بصلي إنك تديها شجاعة وتديها قوة وتحسسها بقيمة مش قليلة علشان تبقى بتقف وبتتكلم وبتدافع عن نفسها وعن جسمها.

0: قلبي واثق
1: فيه. أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
2: حين تعطي شيئا ما مجانا، احرص على ذكر قيمته الفعلية حتى لا يقلل الناس من قيمته. عند إجراء دراسة على تقييم الجمهور لقيمة منتج ما، تحديدا كم سيدفعون مقابل عقد من اللؤلؤ، تم تقسيم عينة الجمهور إلى فريقين. الأول شاهد العقد ثم كتب كم يتوقع ثمنا له، والثاني شاهد قبلها إعلانا يعرض هذا العقد مجانا عند شراء منتج فاخر. الفريق الثاني أعطى تقييما أقل 35% من متوسط تقييم الفريق الأول. وكان اقتراح فريق عمل هذه الدراسة هو ذكر قيمة الهدية المجانية، مثل أن تقول أحصل على منتج قيمته $250 هدية عند الشراء بدون أي تكلفة إضافية عليه. بعض الشركات تأخذ منتجا قيمته متدنية وتكذب، فتقول أن قيمته غالية جدا، أو تعرض منتجا قديما أو غير رائد بسعر بيعه المفترض. الأمر الذي لا يجعل لهذا الاقتراح أي نتيجة ملموسة عند تطبيقه بهذا الأسلوب الخاطئ.
3: في قلب عصر السرعة يصبح لكلمات التأني والتروي معناها ومغزاها، وصبر المسيحي بالنسبة للزمن يعني الانتظار، لكنه انتظار يفعل ويعمل، مؤثر ومثمر. والصبر الكتابي بالنظر للمصاعب والتجارب يعني الاحتمال، وهو احتمال يشكر بلا تذمر، يتجلد ويتشدد. والله في كل هذا يطور حياتنا ويغير وينقي ويقوي، لأنه يعطي المعي قدرة ولعديم القوة يكثر شدة. وأما منتظر الرب فيجددون قوة، يرفعون أجنحة كالنسور، يركضون ولا يتعبون، يمشون ولا يعيون. عزيزي، إن ساعاتنا قد تبطئ أو تسرع، لكن الله في وقته يسرع به. فهل تعلمت كيف تنتظر الرب نفسه أكثر من كل عون أو نجاة؟ وهل تدربت كيف ترجو رؤياه أكثر من جوده وعطاياه؟

0: بص ورقة وقلم واكتب وراي. زهقان، حاسس بالذنب، حزين، محبط، مجروح، قلقان، غضبان، شاعر بالوحدة، حاسس بالظلم، مشغول، مترقب، مشوش، مفتقد. أسمعك بقى بتقول كلمة متضايق دي مش هيحصل كويس. علمونا كده إن كويس قوي نعرف حقيقة اللي حاسين بيه عشان نعرف نتعامل مع حالتنا، وعمر ما هتعرف تتعامل مع اللي انت فيه لو قلت كلمة متضايق وسكت. على فكرة مفيش كلمة أصلا اسمها متضايق، أصل الكلمة دي عامة وممكن جدا يكون وراها واحدة أو اتنين أو تلاتة من اللي قلناهم. من فضلك أوصف حالتك بالتدقيق لنفسك أو للي قدامك، هيفرق قوي لو حبيت تغيرها أو تطلع منها. أقولهم لك تاني: زهقان، حاسس بالذنب، حزين، محبط، مجروح.
1: ما دام في قلوبنا أمل سنحقق الحلم، سنمضي إلى الأمام ولن تقف في دروبنا الصعاب، فاليأس والاستسلام ليست من صفاتنا. لا تيأس إذا تعثرت أقدامك وسقطت في حفرة واسعة، فسوف تخرج منها وأنت أكثر تماسكا وقوة. لا تقهر أحدا كي تسعد نفسك، ولا تظلم نفسا لتبرر أخطائك. حاول دائما أن تبني سعادتك بعيدا عن أذية الناس. لا تحزن إذا جاءك سهم قاتل من أقرب الناس إلى قلبك، فسوف تجد من ينزع السهم ويعيد لك الحياة والابتسامة. يمكن للإنسان أن يعيش بلا بصر، ولكنه لا يمكن أن يعيش بلا أمل. لا تضع كل أحلامك في شخص واحد، ولا تجعل رحلة عمرك وجهة شخص تحبه مهما كانت صفاته، ولا تعتقد أن نهاية الأشياء هي نهاية العالم، فليس الكون هو ما ترى عيناك.

0: في اللغة اليونانية الكلمة اللي بنترجمها كنيسة معناها جماعة مدعوة للخارج، والجماعة الخاصة دي ليها نهاية خاصة. وفي سفر الرؤيا إصحاح 19 وعدد 9 كان في صوت من عرش الله بيقول: وقال لي: اكتب طوبى للمدعوين إلى عشاء عرس الخروف. وقال: هذه هي أقوال الله الصادقة. الجماعة المدعوة للخارج ليها دعوة محفورة لاحتفال العرس في كل العصور. خليكم معنا النهاردة، بنقدم من كنيسة مودي في شيكاغو برنامج الركض حتى الفوز مع دكتور إيروين لوتس، صاحب التعليم الواضحة اللي بتساعدنا نوصل لخط النهاية. النهاردة بنكمل مع بعض سلسلة بعنوان الملك جاي لدكتور إيروين لوتس. في العظة الثالثة من 10 عظات في السلسلة دي، تركيزنا هيكون على الوقت اللي فيه الملك هيتجوز عروسته.
1: عايزك النهاردة تفكر في أكتر فرح حضرته وانبسطت فيه. لو كنت متجوز وبتسمعنا النهاردة، بتمنى تفكر في الفرح بتاعك. للأسف بنحضر أفراح كتيرة بتكون جميلة جدا وممتعة، لكن بتنتهي في أوقات كتير بكوارث. وزي ما صديقي قال: أنا اتجوزت عن طريق قاضي، لكن دلوقتي بتمنى لو كنت طلبت هيئة محلفين. بالمناسبة، مش علشان دايما الإحصائيات اللي بتتقال على المنابر بتبقى عن الطلاق يبقى مفيش أمثلة مشرفة وناصعة عن الجواز. في أمثلة كتير قوي عن بيوت قرروا يكون فيها المسيح هو الأول والآخر، ففضلت بيوت قوية مبنية على صخر كلمة الله. فيه بيوت كتير فيها مؤمنين قرروا يكونوا فعلا قدوة لأولادهم ويكونوا صورة عن المسيح قدام أولادهم. ولما الأب والأم، والأب خصوصا، يكون صورة حلوة عن الشخص اللي في موضع السلطة، فالطفل ده بيكبر وعنده صورة إيجابية عن الله. فلما حد بيقول الطفل ده إن الله أبوك، مش بيخاف. وده للأسف مش حاجة أقدر أقولها عن كل البيوت، لأن في ناس بيرفضوا العلاقة مع الله لأنهم رافضين العلاقة مع الأب اللي في حياتهم. أنا حبيت بس أقولك إن مش كل الأمثلة سيئة، لكن في أمثلة رائعة عن البيت المسيحي. بالمناسبة، قريت من كام يوم حاجة بتقول إنه تقريباً 2,640,691 شخص اتجوزوا في أمريكا السنة اللي فاتت. أنا بكره التشكيك في أي حاجة، لكن مش الرقم ده المفروض يكون زوجي؟ عموماً، النهاردة عايزكم تفكروا في الجواز اللي هيحصل في السماء، حفلة العرس المميزة والمبهجة جداً. والفرح ده ما فيهوش العهود اللي بتقول إلى أن يفرقنا الموت، لأنه مش هيكون فيه موت يفرقنا خلاص، وهو ده الجواز بين يسوع وكنيسته. النهاردة أقدر أقول الكلمات دي، نقدر نقرأ كلمة الله زي ما هنعمل دلوقتي، لكن الروح القدس بس هو اللي يقدر يقول لنا النص ده بيقول إيه فعلا، لأنه رائع جدا ومذهل. والنص ده موجود في كلمة الله وإحنا مؤمنين بيها، وبعد ما هنتأمل في الجزء ده أعتقد حياتنا هتتغير للأبد لأننا بنسمع كلمته. خلونا نفتح كتبنا المقدسة على سفر الرؤيا وإصحاح 19، وعايزين نشوف وصلنا لفين. لو متابع معانا هتعرف أن دي العظة الثالثة من سلسلة عظات بعنوان الملك جاي، وتكلمنا في العظة الأولى عن اختطاف الكنيسة، لأني قلت هيكون أفضل لو حاولنا نقسم مجيء المسيح على مرحلتين. فوصلنا لاختطاف الكنيسة للسماء، والكنيسة دي هي إحنا كل المؤمنين من كل العالم قدام عرش الله. وفي آخر مرة تكلمنا عن كرسي قضاء يسوع المسيح، وعايزكم تعرفوا أنه كرسي القضاء هينتهي في الوقت ده، لأنه جه الوقت للمرحلة الثانية من مجيء يسوع المسيح، وهي ظهوره المجيد على جبل الزيتون، وهياخدنا معاه. هو هيجي من أجل القديسين في الاختطاف، وبعد كده هيجي مع قديسيه، وده اسمه الظهور المجيد. لكن قبل ما ده يحصل هيكون موجود علشان عرس الخروف. وعايز أقرأ معاكم بعض الآيات من كلمة الله في سفر الرؤيا وإصحاح 19، وبداية من عدد 6 بيقول: وسمعت كصوت جمع كثير وكصوت مياه كثيرة وكصوت رعود شديدة قائلة: هللويا، فإنه قد ملك الرب الإله القادر على كل شيء، لنفرح ونتهلل ونعطيه المجد، لأن عرس الخروف قد جاء وامرأته هيأت نفسها وأعطيت أن تلبس بزا نقيا بهيا، لأن البز هو تبررات القديسين. وده اللي هيحصل. وعشان نفهم النص ده محتاجين نرجع للطريقة اللي كانوا بيعملوا بيها الأفراح في العصر ده. عشان كده خلونا نشوف المراحل بتاعة الفرح وهنشوفها موجودة هنا في علاقة يسوع المسيح معانا ككنيسته. أول حاجة كانوا بيبدأوا بفترة الخطوبة، وغالبا اللي بيرتب للخطوبة هم الأب والأم، بيتجمعوا ويقرروا أنهي ولد وبنت هيتجوزوا. وبكل تأكيد دلوقتي بنقول المفروض أعرف الحب وبعد كده اتجوز، لكن زمان كانوا بيقولوا اتجوز الأول وبعد كده أقع في الحب، وتقريبا كان عندهم وجهة نظر. لكن الخطوبة دي كانت قوية وثابتة جدا، لدرجة أنها كانت بتعتبر في الواقع زي عهود الجواز نفسه، وكان بيبقى فيه طقوس معينة لو عايز تخرج من العهد ده. والخطوبة كانت بتستمر سنة أو اتنين، وده بيديهم الفرصة أنهم يعرفوا هل كل واحد فيهم صادق تجاه العهود اللي أخدوها. وعشان السبب ده يوسف النجار واجه مشكلة مع مريم لما كانت حامل، كانوا مخطوبين وفجأة بقت حامل، ويوسف اعتقد انها خلفت العهود دي وما كانش عارف يعمل ايه، لكن ملاك ظهر له وشرح له اللي حصل. وكمان بيدفع مهر في فترة الخطوبة، وكانت هي دي الطريقة اللي بتعتبر وكأنك بتشتري بيها العروسة، بتدفع المهر. احيانا بيدفع المهر للعروسة، لكن في الغالب كان بيدفع لأهل العروسة. وبالنسبة ليسوع هو دفع لنا المهر. الكتاب المقدس بيقول إنه سفك دمه واشترانا لنفسه، وأعتقد إنه هو ده السبب من تسمية الاحتفال في السياق الخاص ده بعشاء عرس الخروف. ليه ما قالش عشاء عرس الخالق أو عشاء عرس الملك؟ في النهاية ده اللي هيحصل في عدد 11 في الإصحاح ده، هو هيرجع كملك

0: علشان يعيش فيه مع عروسته، وأحيانا كان بيبقى فيه أوضة واحدة، وفي أوقات تانية كان بيبقى فيه كذا أوضة، لكنه كان بيجهزها وبيفرشها وبيتأكد إنها جاهزة بحيث يكون فيه عفش عند العروسة لما تيجي، وكان بيتمنى إنه الشقة تعجب العروسة وتكون زي ما هي عايزاها. وهو ده بالضبط اللي يسوع كان بيقول عنه، وقال لتلاميذه: لا تضطرب قلوبكم، أنتم تؤمنون بالله فآمنوا بي، في بيت أبي منازل كثيرة، وإلا فإني كنت قد قلت لكم. أنا أمضي لأعد لكم مكانا، وإن مضيت وأعددت لكم مكانا آتي أيضا وأخذكم إلي، حتى حيث أكون أنا تكونون أنتم أيضا. في اختطاف الكنيسة هيجي يسوع المسيح وياخد عروسته لبيت الآب، وهناك في بيت الآب هيكون فيه فرح كبير لما العروسة توصل. وشكله هيكون إزاي؟ الكتاب المقدس بيقول لنا إنه في السماء هيكون فيه مؤمنين من كل قبيلة ولسان وأمة. العروس هتكون متنوعة جدا، وهيكون فيه ناس من كل البلاد والثقافات والألوان. وعشان كده ناس كتير مننا فرحوا لما عملنا استطلاع من وقت قريب، واكتشفنا إنه هنا في كنيسة مودي عندنا أكتر من 70 دولة مختلفة، ونفسنا نكون أكتر وأكتر زي السماء على طول. وهو ده اللي هيحصل. وبتيجي العروس لبيت الآب، عشان كده أول حاجة هي فترة الخطوبة. تاني حاجة العريس بيرجع علشان ياخد عروسته، وتالت حاجة الفرح نفسه. وهنا بيقول الكتاب المقدس في الجزء الأخير من عدد 7 وإصحاح 19: لأن عرس الخروف قد جاء وامرأته هيأت نفسها. حصل إمتى ده؟ ده حصل قدام كرسي قضاء يسوع المسيح. لو ما سمعتش عظة الأسبوع اللي فات لازم تسمعها، لأني شرحت فيها إزاي إنه كل الحاجات اللي ما عملناهاش في الحياة دي هنتحاسب عليها في النهاية قدام كرسي دينونة يسوع المسيح. لما العروس هتوصل السماء هتكون كاملة من الناحية القانونية، لأنها لبسة بر المسيح. وبحب أقول للناس إنه مش هتقدروا توصلوا السماء، وده عادة هيساعدهم يشوفوا إن عندهم مشكلة، لكن الخبر الحلو هو إننا لما نصدق في المسيح كمخلص شخصي لحياتنا بيتحسب لنا بره، وبنوصل للسماء ببره وحده بلا عيب علشان نقف قدام عرش الله. ده الجانب القانوني. لكن من الناحية العملية فيه تهذيب كبير الله بيعمله في حياتنا، وفي نفس الوقت بيكون فيه عدم كمال كبير. وزي ما شرحت المرة اللي فاتت فيه ناس بتموت وعندهم صراعات ما تحسمتش لسه. ومن عند كرسي دينونة المسيح هياخد كنيسته اللي وصلت للسماء بالفعل. والكتاب بيقول ايه هنا؟ بالدنس والعيوب والتجاعيد، وبعد كده هيطهر الكنيسة لكي يحضرها لنفسه كنيسة مجيدة لا دنس فيها ولا غضن أو شيء من مثل ذلك، بل تكون مقدسة وبلا عيب. في أفسس 5:27. ودلوقتي العروسة بقت جاهزة، لكن نيجي دلوقتي للهدوم. ممكن نسأل العروس دي هتلبس إيه؟ هتلاحظ إنها لبسة بزا نقيا بهيا، لأن البز هو التبررات القديسين. إحنا استقبلنا بر المسيح يسوع لما قبلناه كمخلص شخصي لحياتنا، بكل تأكيد بنستقبل بره العطية، لكن البر ده بيتحقق دلوقتي في حياتنا من خلال طاعتنا للرب. لما بنطيع الرب بنكتشف اننا بنكون ابرار، مش بس من الناحية القانونية، لكن كمان بنكون ابرار في التجربة لما بنعتمد على البر ده وبنعمل اعمال صالحة واللي بتكون غالية جدا جدا عند الله.
1: يا صديقي، التقسيم اللي سمعته في العظة النهاردة مهم جدا. محتاجين طقمين هدوم علشان نحضر بيهم عشاء عرس الخروف. الطقم الأول هو بكل تأكيد بر المسيح اللي أخدناه بالإيمان كعطية مجانية، وبعد كده الكتاب بيقول إننا بنلبس أعمال القديسين الصالحة، تبررات القديسين. وبنتمنى النهاردة إنك تعمل الأعمال الصالحة دي، ولو لسه لغاية دلوقتي ما قبلتش المسيح في حياتك اقبله النهاردة، ربنا يباركك. النهاردة سمعنا مع بعض مقدمة لعظة بعنوان الملك هيتجوز عروسته، ودي العظة الثالثة من 10 عظات بعنوان الملك جاي. بنشجعكم تسمعونا الحلقة اللي جاية من برنامجنا الرقد حتى الفوز، علشان نعرف تفاصيل أكتر عن مين اللي مدعو للعرس على مر العصور.
2: دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت راديو CLV.

sailavi.org. ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلافي راديو، ومستنين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب أو الفايبر على الرقم 0020 12 12 11 16 14.

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: أن تضيء شمعة صغيرة خير لك من أن تنفق عمرك كله تلعن الظلام. لا يحزنك أنك فشلت ما دمت تحاول الوقوف على قدميك من جديد. كلما ازداد ثقافة المرء ازداد بؤسه. سأل الممكن المستحيل أين تقيم؟ فأجابه في أحلام العاجز. إن كان بيتا يخلو من الكتاب المقدس فهو بيت بلا روح. ليس القوي من يكسب الحرب دائما، إنما الضعيف من يخسر السلام دائما. من يحب الشجرة يحب أغصانها. نحن لا نحصل على السلام بالحرب وإنما بالتفاهم. إن اختفى العدل من الأرض لم يعد لوجود الإنسان قيمة. ليست السعادة في أن تعمل دائما ما تريد، بل أن تريد ما تعمله. إن أسوأ ما يصيب الإنسان أن يكون بلا عمل أو حب. الحياء جمال في المرأة وفضيلة في الرجل. صديقك من يصارحك بأخطائك لمن يجملها ليكسب رضاك. الصداقة بئر يزداد عمقا كلما أخذت منه. الابتسامة كلمة طيبة بغير حروف. لا تفكر في المفقود حتى لا تفقد الوجود. الكلمة الطيبة جواز مرور إلى كل القلوب.
2: كتير قوي اتكلموا في الموضوع ده، وخدني كده معاهم من نفسي، يعني هقولها لك والسلام. اركن الموبايل من ايدك وانت قاعد مع اهلك او اصحابك او ولادك او اي عفريت احمر. اقول لك سر، انت على فكرة بتقول اجابات في غاية الكوميديا وانت باصص فيه ومش مركز مع اللي بيتقالك. واقول لك حاجة كمان، جمل في منتهى التفكك بتطلع منك وانت بتجاوب على سؤال مش مركز عليه عشان ماسك الموبايل، وبتبقى فاقد السمع والنظر وانت ماسكه وحد بيوريك اي حاجة جايبها. عارف انت يعني بتبقى تقريبا كده مش موجود. اه بجد، عارفة انها صعبة وغلسة ومتعبة ومش متعودين عليها في الاول، لكن كمان ليها جانب مشرق جميل مش هتجربه ولا هتشوفه غير لما تتعود تعملها. سيب الحديدة اللي في ايدك وركز مع البشر، هتلاقيهم مليانين جواهم وفي حكاهم بحاجات أفضل وأحسن وأصدق من اللي بتشوفه على الموبايل. جرب كده

0: You're listening to C'est la vie radio. La la la la la la.
1: ما دام في قلوبنا أمل سنحقق الحلم، سنمضي إلى الأمام ولن تقف في دروبنا الصعاب، فاليأس والاستسلام ليست من صفاتنا. لا تيأس إذا تعثرت أقدامك وسقطت في حفرة واسعة، فسوف تخرج منها وأنت أكثر تماسكا وقوة. لا تقهر أحدا كي تسعد نفسك، ولا تظلم نفسا لتبرر أخطائك. حاول دائما أن تبني سعادتك بعيدا عن أذية الناس. لا تحزن إذا جاءك سهم قاتل من أقرب الناس إلى قلبك، فسوف تجد من ينزع السهم ويعيد لك الحياة والابتسامة. يمكن للإنسان أن يعيش بلا بصر، ولكنه لا يمكن أن يعيش بلا أمل. لا تضع كل أحلامك في شخص واحد، ولا تجعل رحلة عمرك وجهة شخص تحبه مهما كانت صفاته، ولا تعتقد أن نهاية الأشياء هي نهاية العالم، فليس الكون هو ما ترى عيناك.
2: الهدايا والمجاملات بدون مقابل تدفع الناس لرد الجميل. جرت التجربة بأن قام بائع يانصيب متجول بتوزيع زجاجات كوكاكولا مجانا على المرة بدون طلب أي شيء في المقابل. من واقع الإحصائيات زادت مبيعاته بمقدار الضعف مقارنة بمحاولات بيعه بدون توزيع الهدية المجانية. التجربة أكدت على ألا تكون الهدية مقدمة لغرض ما، بل بدون مقابل، هدية، مجاملة، صنيع خير. هذه المجاملة تدفع الناس لردها على الوجه الذي تراه، وفي حالة البائع المتجول كانت بالشراء منه. هذا السلوك البشري يمكن ترجمته بتحويل صيغة السؤال من يمكن مساعدتي إلى من يمكنني أنا مساعدته، خاصة في بيئة العمل، حيث أن مساعدة الآخرين بدون انتظار شيء في المقابل سيدفعهم للتفاعل معك بشكل أكثر مما يفعلوا عادة على سبيل رد الجميل.

0: خدمة الصخرة للإعلام تقدم برنامج علمتني الحياة مع
1: هاني وهبي. في ناس بتحاول تنسى هي كانت إيه، وناس عاوزة تنسى هي بقت إيه. يعني مثلا ساعات كده لما الواحد يبقى بسيط وعلى قد حاله، وبعدين الظروف تتحسن وبقيت حاجة تانية خالص في المجتمع، مركز، فلوس، شقة، عربية حلوة، ولادي في مدارس خاصة، بحس ان انا بحاول انسى انا كنت ايه زمان، مش عارف ليه. على فكرة لو حاولت تنسى انت كنت ايه زمان، ده يعتبر انكار لفضل ربنا عليك. الناس التانية بقى كانت ماشية صح في الدنيا وملتزمة ومؤدبة، وفجأة اصبحهم حاجة تانية خالص، مش ولا بد، طرق معوجة بقى وافعال مشينة وسمعة سيئة، ومش عاوزين يفكروا ولا يفتكروا هم بقوا ايه دلوقتي، بيحاولوا ينسوا اللي هم فيه. بس النسيان ده على فكرة مش بقى ان هو انكار للي فات، لا، ده لانكار للحالي، انكار للي هو فيه دلوقتي، وده خطر جدا. ليه؟ لان هو صعب قوي يفكر يرجع للصح. ليه؟ لان هو حاليا بيحاول ينكر الغلط اللي هو عايش فيه. طيب هو الانكار ده هيفيد؟ هيغير الواقع يعني؟ طبعا لا، اصل الواقع دي حقيقة بغض النظر عن اللي احنا بنحاول نعمله. ان انا بقيت غني بعد ما كنت غلبان، دي حقيقة واقع ما اقدرش انكرها. ان انا كنت كويس وبقيت وحش، دي برضو حقيقة وما اقدرش انكرها. طب احنا في حياتنا بنحاول ننكر ليه؟ خايفين؟ خجلانين؟ عايشين حالة انكار مستمر؟ احنا قلنا الانكار لا يغير الواقع، بل هيخليه يتفاقم ويكبر بدرجة تخلينا مش قادرين نتعامل معاه. طبعا المجتمع على فكرة له دور كبير قوي في الموضوع ده. المجتمع هو اللي بيخلينا ساعات نمثل وننكر اللي فات، أو ننكر اللي احنا فيه دلوقتي. طب علاقتنا مع ربنا بقى يا ترى فيها إنكار؟ ممكن أنكر إن أنا عامل خطية؟ لا، ما ينفعش، لأن ربنا عارف كل حاجة. ربنا بروح له بخطيتي وهو مش بيعيرني بالماضي، يعني بيقول لي الماضي ده أنا مش هنكره لكن هنساه، والحاضر بتاعك أنا هتعامل فيه معاك عشان أحسنه لك. وعلى فكرة أنا ربنا الوحيد اللي ضامن مستقبلك. ربنا بس اللي يقبلك بماضيك ويساعدك في حاضرك ويضمن لك مستقبلك.
0: كنتم مع علمتني الحياة و
1: هاني وهبي.

0: رسائل الشكر المكتوبة بخط اليد تزيد من التفاعل الإيجابي داخل بيئة العمل. قام الباحثون بتوزيع 3 مجموعات من أسئلة الاستبيان على موظفي شركة ما. الأولى اشتملت على ورقة ملصقة عليها رسالة خطية تطلب من الموظف الإجابة على كل الأسئلة. الثانية جاءت مكتوب بخط اليد على ورقتها الأولى طلب إعادتها فور الانتهاء من الإجابة على الأسئلة، بينما الثالثة جاءت ومطبوع اسم الموظف على الصفحة الأولى من الأسئلة. جاءت نسبة التفاعل وإجابة الأسئلة كلها للثلاثة كالتالي: 75%، 48%، 36%. وتفسير ذلك أن الناس تعطي أهمية كبيرة للمسات الشخصية والإنسانية، فمن يكتب بخط يده ويضع ملصقا صغيرا حتما بذل جهدا كبيرا في ذلك، والناس تقدر ذلك فتتفاعل مع الطلب. بل أن التجارب أوضحت أن التفاعل مع ملصق ملون بدون كتابة عليه جاء أكبر من مجرد طباعة شكرا لك على الأوراق بنسبة 69% إلى 43%.
1: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي. ما دام في قلوبنا أمل سنحقق الحلم، سنمضي إلى الأمام ولن تقف في دروبنا الصعاب، فاليأس والاستسلام ليست من صفاتنا. لا تيأس إذا تعثرت أقدامك وسقطت في حفرة واسعة، فسوف تخرج منها وأنت أكثر تماسكا وقوة. لا تقهر أحدا كي تسعد نفسك، ولا تظلم نفسا لتبرر أخطائك. حاول دائما أن تبني سعادتك بعيدا عن أذية الناس. لا تحزن إذا جاءك سهم قاتل من أقرب الناس إلى قلبك، فسوف تجد من ينزع السهم ويعيد لك الحياة والابتسامة. يمكن للإنسان أن يعيش بلا بصر، ولكنه لا يمكن أن يعيش بلا أمل. لا تضع كل أحلامك في شخص واحد، ولا تجعل رحلة عمرك وجهة شخص تحبه مهما كانت صفاته، ولا تعتقد أن نهاية الأشياء هي نهاية العالم، فليس الكون هو ما ترى عيناك.

هذا هو عمل الحب الأبوي المترفق وصلاحه. إنه ليس قط يقيم الإنسان من الأموات، بل ويعيد إليه نعمته العظيمة خلال الروح، وبدل الفساد يلبسه ثوبا غير فاسد، وبدل الجوع يذبح العجل المسمن. وعوض المسافة الطويلة التي قطعها في رحلته، فإن الآب المنتظر رجوعه إليه يقدم حذاء لرجليه. وما هو أعجب من هذا أنه يعطيه خاتم الخطبة الإلهي في إصبعه، وفي هذا كله يجعله في صورة مجد المسيح القديس البابا أثناسيوس.

سر الحياة في الحرفين دول، حب. الحب هو سر الحياة السعيدة أو سرها الكئيب. الحب هو مفتاح الأمل أو القفل اللي بضبه ومفتاح عليه. الحب يا الحاجة اللي بتفرفشك يا المود المقلوب وضارب بوز. الحب هو الكلام الجميل أو هو الهدوء المستفز. الحب هو الفعل المفيد أو العجز الأكيد. الحب هو اللمة أو هو الفرقة. الحب هو الوحدة أو هو الانقسام. الحب هو الإيمان بحاجة مش شايفها أو هو العمل كامل. الحب هو إنك تخاف على الناس أو إنك تخاف منهم. الحب هو الرقي أو هو الانحطاط. الحب هو النجاح أو السر السريع للفشل. الحب هو الحياة أو هو نهايتها. ولو بتسألني أختار لك إنك تحب فتعرف تعيشها.

لتفتح يا رب أبواب بيتك أمام وجهي، ولتهيئ قلبي مسكنا لك، حتى أنعم بالسكنى في أحضانك أبديا. من يقدر أن يسكن في بيتك المقدس؟ هبني ذاتك برا وحقا وحبا، فألبس ثوب العرس وأسكن معك. كلمتك هي فضتي وكنزي، هب لي أن أقتنيها في داخلي، ولا أقرضها بالمديح الباطل كربا ضائعا. قمص تدرس يعقوب ملطي.

حكم صينية للتفاؤل والتحفيز. تقديم أمير كيني. العقل المغلق مثل الكتاب المغلق، مجرد كتلة من الخشب. إذا أغلقت عليك كل باب وحبست نفسك داخلك، فلم تتعرف على جديد، ولم تجرب الحديث، ولم تغامر مع مجهول، فأنت تخاطر بأن تبقى تقليديا وتسمح لغيرك من المجددين المبدعين بأن يسبقوك ويتركوك خلفهم في ذيل السباق.

أهلا وسهلا بكم أصدقائي الشباب في حلقة جديدة من برنامجكم كارت أصفر. أتشرف أكون معاكم، أنا الأسيس مشرف سعد. زي ما احنا متفقين، برنامجنا مش مجرد وعظ، برنامجنا عبارة عن دردشة مع أجدع شباب، ولأنكم غاليين علينا قررنا نعمل لكم برنامج مخصوص، عنوان برنامجنا كارت أصفر. النهاردة عندنا موضوع خطير جدا، أتمنى أنه يعجبكم. خلي بالك وركز معانا، لأن موضوع النهاردة بيكون أكيد بيحصل معاك أو معاكي، بس تبقى مشكلة لو أنا وإنت مش واخدين بالنا. خد بالك، ركز معايا في الحلقة النهاردة، عنوان حلقتنا فاول تكتيكي. خلينا نخرج فاصل ونرجع مرة تانية ونشوف تفاصيل حلقتنا، انتظرونا.

0: You're listening to C'est la vie radio.
1: La la la la la la.
2: رجعنا لكم مرة تانية أعزائي الشباب، وإحنا بنكمل في حلقة جديدة من برنامجنا كارت أصفر، وعنوان الحلقة فاول تكتيكي. لو فاكر معايا حلقتنا المرة اللي فاتت كنا بنتكلم فيها على المنافس، بس النهاردة هنشوف المنافس ده ممكن يعمل إيه. فكرة حلقتنا زي ما قلتها لحضراتكم بعنوان فاول تكتيكي. يعني إيه فاول تكتيكي؟ الفكرة بمنتهى البساطة، كل فريق هيحاول إنه يمنع الفريق المنافس من إحراز الأهداف. طبعا ده لازم يتم بطريقة مشروعة. طيب لو ما عرفش إنه يمنعه بطريقة مشروعة، بيبدأ بعض الفرق في استخدام طرق تانية تمنع بيها الفريق من تقدمه، فيبدأ إنه يعمل أخطاء بيسموها في الملعب أخطاء تكتيكية، لأن الهدف منها إنه يوقف الهجمة ويمنع إحراز الأهداف، زي إنه يعيق اللاعب أو يمسك الكرة بإيده. عارفين أعزائي الشباب، هو ده بالظبط اللي بيعمله إبليس، إنه بيحاول إنه يمنعك من تحقيق الهدف اللي المسيح عاوزك تحققه، فيبدأ في عمل خطة تمنعك من التقدم. الكتاب المقدس بيأكد إن مصارعتنا ليست مع دم ولحم، بل مع الرؤساء، مع السلاطين، مع ولاة العالم على ظلمة هذا الدهر. خلينا نخرج فاصل ونرجع مرة تانية نكمل. انتظرونا، اوعى تروح هنا ولا هنا، نستمتع مع بعض بباقي برنامجنا.

0: You're now listening to C'est la vie radio.
1: رجعنا لكم مرة تانية أعزائي الشباب، وإحنا بنكمل في برنامجنا كارت أصفر، وعنوان حلقتنا فاول تكتيكي. اتفقنا إنه الفريق هيبذل كل مجهوده إن يمنعك إنك تنتصر، الفريق المنافس طبعا، وهيحاول إنه يعمل أي أخطاء تكتيكية يمنعك من خلالها من تحقيق الأهداف. الإنجيل بيعلمنا كده في رسالة بطرس الأولى إصحاح 5 وعدد 8، يحذرنا الكتاب ويقول لنا خلي بالكم، كارت أصفر، اصحوا واسهروا، لأن إبليس خصمكم كأسد زائر يجول ملتمسا من يبتلعه هو. إبليس هيحاول بكل الطرق المشروعة والغير مشروعة إنه يمنعك من إن يكون ليك أي علاقة حقيقية مع المسيح. خلينا أقولك إن الحرب مع إبليس ليها مجموعة من السمات، وخلينا بسط لك الموضوع في 4 سمات أساسية. السمة الأولى إن الحرب مع إبليس حرب إجبارية. يعني إيه حرب إجبارية؟ يعني الحرب مع إبليس بتتم سواء أنت أردت

0: تقرأ الكتاب المقدس هيحاربك، هيخليك تحس إنك عايز تنام وبتتاوب ومش فاهم حاجة وعندك صداع. دي طريقته. فالحرب حرب إجبارية، كمان حرب بلا هدنة، لكن كمان والحاجة التالتة، الحرب مع إبليس حرب غير متكافئة. مين أقوى، أنا ولا إبليس؟ الحقيقة إبليس، أنا أضعف منه، إبليس أقوى مني، عشان كده أنا بحتاج لمعونة. لكن آخر سمة إن الحرب دي متعددة الاستراتيجيات، يعني إبليس بيستخدم كل الأساليب اللي تتناسب معاك، ويمكن اللي يتناسب معاك يكون مختلف عن اللي يتناسب مع اللي جنبك. واحد يتناسب معاه العلاقات، واحد يتناسب معاه النجاسة، واحد يتناسب معاه شهوة العالم، واحد يتناسب معاه المخدرات. هو بيستخدم كل الأساليب اللي تمنعك من الاستمرار ومن تحقيق النصرة. خلينا أحبائي نخرج فاصل ونرجع مرة تاني، انتظرونا.
1: Welcome to C'est la vie Radio.

0: You're listening to C'est la vie radio. La la la la la
1: la. ورجعنا لكم مرة تاني أعزائي الشباب، وبنتفق مع بعض في برنامجنا كارت أصفر، وعنوان حلقتنا النهاردة فاول تكتيكي، إنه إبليس هيبذل كل مجهوده إنه يمنعك إنك تحقق هدفك. إبليس هيمنع تقدمك الروحي، هيحاول يعيقك، يمكن يعيقك عن حضور الاجتماعات، يمكن يحاول يمنعك عن قراية الكتاب المقدس، يمكن يحاول يمنعك عن الاستمرار في الخدمة، يمكن يحاول يمنعك عن وقت خلوتك. إبليس مش مجرد منافس، إبليس عدو بيخطط لمنعك من التقدم وتحقيق الأهداف. الحل إنك تقاومه. يقول الكتاب المقدس في رسالة يعقوب إصحاح 4 وعدد 7: فاخضعوا لله، قاوموا إبليس فيهرب منكم. عايز أقولك خلي بالك، عايز أقولك كارت أصفر، خلي بالك إنك تستسلم لفكر إبليس. إياك تنام وإنت في الحرب. الكتاب يقول قاوموه راسخين في الإيمان. أطلب معونة القدير، أرفض إن إبليس يمنعك ويوقف تقدمك. كتاب بيعلمنا أن الله لم يعطينا روح الفشل، بل روح القوة والمحبة والنصح. في أي مكان أنت موجود فيه، صلي معايا وقول له: يا رب في كل مرة إبليس هيمنعني أنا هطلب المعونة، اديني النصرة عليه. أشكركم أعزائي الشباب على وقتكم، بشكركم وبصلي أنه الكلمات والرسالة تكون سبب بركة لحياتكم. منتظرين أسئلتكم واستفساراتكم واقتراحاتكم على العناوين اللي هتسمعوها في نهاية البرنامج. كان معاكم معد ومقدم البرنامج القسيس مشرف سعد، مهندس الصوت أندرو يوسف، ومخرجنا أيمن زكري. انتظرونا في حلقات جديدة من برنامجكم كارت أصفر. ربنا يبارككم.

دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سي لافي راديو، ومستنيين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سي لافي راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب أو الفايبر على الرقم 0020 12 11 16 14.

0: You're listening to C'est la vie radio.
1: La la la la la la.
2: الإيمان يربطنا بالمسيح الممجد، في حين أن العيان يربطنا بالعالم الحاضر الشرير. لك إيمان فلك كل شيء، ليس لك إيمان فليس لك شيء. بالإيمان نرى ما يراه الله، وبدون إيمان نرى ما يراه الناس. بالإيمان نمشي على الماء، ماء العالم، وبدون إيمان نغرق في نفس الماء. الإيمان لا يرى في العالم شيئا صالحا، ولكنه يرى في الله كل الصلاح، وما يراه الإيمان فالله لا يراه في العالم. إن كنت تريد أن تكرم الله فالإيمان هو الطريق الوحيد، وإلا فطرق العيان هي إهانة لله في حياتك. بالإيمان نتعلم الاتكال والاعتماد على الله، ورفض ذواتنا بكل حيالها وأفكارها. الإيمان لا يعلمنا التواكل، بل يجعلنا نضع الأمور في نصابها الصحيح. الإيمان يضع في يد الله كل شيء، ولا يعطي مجالا لتدخل أي يد أخرى. الله لا يبحث عن شيء في حياتك سوى عن الإيمان، والإيمان يركن جانبا كل حسابات البشر، ولا يرى إلا الله في المشهد.

العنوان. أهمية العنوان. العنوان هو لوحة بغيضة توضع على الحاجات اللي مش هتتغير ولازم تتحفظ كده بالشكل ده ومش هيجيلها يوم وتبقى غير كده. العنوان هو وصفة بليدة ومحفوظة متكررة لشيء سيبقى كما هو عليه. العنوان وضع فقط للشوارع والأماكن والمحلات. العنوان اتعمل بس عشان كل ما هو جامد وثابت ولا يتغير. العنوان بيتكتب ويتحط ويتثبت بالمسامير عشان تتحفر في أذهان الناس الوصفة أو المسمى للمكان. عشان كده العنوانة ما تنفعش على البني أدمين. التوصيفات الثابتة البليدة ما تلقش ببشر أحياء. العنوانة المحفوظة ووجهات النظر اللي مش بتتغير وبتاخدها على البشر بتتاخد بس على أسماء الشوارع والبيوت والمحلات. من فضلك ارتقي بالخلق وما توصفهمش بصفات محفوظة في عقلك، فكل منا يتغير ويتغير للأفضل كمان. ما تحفرش وتنقش على الحجر عنوان لبني آدم.

0: قلبي واثق فيك.
1: ودلوقتي جه ميعادنا مع دراما العم قاسم.

0: عم قاسم.
1: عم قاسم.
2: عم قاسم.
0: نعم نعم.
1: قل لنا يا عم قاسم.
3: نعم قل لنا.
1: قل لنا يا عم قاسم.
0: أقول أقول ماذا؟
4: هل المسيح هو الله؟
3: أو هو ابن الله؟
5: أو ابن إنسان؟
1: والكتاب المقدس هل تحرف؟
6: وإنجيل برنابا؟
1: لماذا لا تعترفون به؟
4: والثالوث ما هو؟
5: قل لنا يا عم قاسم.
1: قل لنا.
6: نعم قل لنا.
1: عم قاسم.
4: قل لنا يا عم قاسم.
0: نسيت أن أسألكم
7: عن أي شيء يا عم قاسم؟
0: عما فعلتم مع ذويكم بخصوص نشاطكم الديني؟
8: ونصيحتك بأن نقترب ونتقارب منهم؟
9: نعم، وتفتحون قلوبكم لهم وتناقشونهم
0: بالكلمة الهادئة والحوار العاقل والمحبة والمودة،
8: ونجادلهم بعقل ومنطق.
0: هيه. فعلتم ذلك؟
8: فعلنا.
9: وما لك تقولها هكذا؟
8: لأن المحاولة فشلت معي، لم تجدي، لن يجدي شيء مع والدي.
7: لماذا؟
8: أبي رجل غني،
6: غني جدا جدا،
8: كل ما بعقله وقلبه وحياته المال، الحصول عليه، زيادته، استثماره، إنفاقه، كل كلامه حوله، كل تفكيره فيه، كل عباراته مغموسة بي.
0: كيف ذلك؟
8: هل تعرف حين يمدحني يقول أنت مثل الذهب، جنيه ذهب،
9: وحين يذمك
8: يقول أنت لا تساوي مليما، كله مال. حاولت أن أعمل بنصيحتك وأجلس معه وحدنا لأشرح له اهتمامي بالأمور الدينية. بعد تقليب في جدوله وجد لي ساعة وأخذني إلى فندق نتعشى.
6: 50 نجوم طبعا،
8: أعظم وأغلى فندق.
7: هنيئا لك.
8: انتظري، نصف الوقت ضاع في اختيار الطعام، والنصف الآخر في الكلام عن شركاته. وكلما حاولت أن أحول الحديث إلى الموضوع فشلت تماما.
0: فماذا فعلت؟
8: صرخت في وجهي، قذفت كل الكلام من جوفي عليه.
9: وماذا فعل؟
8: نظر في وجهي بحزن وغضب وألم وقال: لا فائدة، أنت مجنون، اذهب إلى الجحيم، لا أنت ابني ولا أنا أعرفك.
6: هو كبيرة بيننا وبينهم،
8: كل شيء عندي، كل ما أتمناه موجود، لا أحتاج إلى شيء.
6: سعيد الحظ، تعيش بلا احتياج، ترف
8: بل قرف، لا أمل، لا بحث، لا سعي، عندي الكثير، الكثير جدا، لكن لم أتعب فيه، لم أحصل عليه بعرقي، لا وزن لي، لا قيمة لي، لا جهد، لا تعب، لا سعي.
7: ومن يكره ذلك؟ نائم في الحرير، عائم في الذهب.
8: أنا أكره ذلك، الحرير يؤرق والذهب يحرق، لذلك هربت إلى التدين، إلى الله، ويقول لي اذهب إلى الجحيم.

0: بطر بطر، أنا عكس مروان، شببت وسط كتيبة جيش من الأخوة، وأنا في الوسط قبل 4 أخوات بنات، وبعد 5 أخوات ولد وحيد، و9 بنات ويموت، يتركني ويموت.
1: من الذي مات؟
0: قائد الجيش، زعيم القبيلة الذي أتى بهؤلاء جميعا. منذ مات والحديث بيني وبين أمي وأخواتي، هات هات هات، نريد طعاما، نحتاج إلى لباس، مصاريف، وأنا أجري وأبحث وآتي بما يحتاجن إليه.
1: مسكين مسكين يا حسين.
0: هذه الكلمة تقتلني، تذبحني. لست مسكينا، أنا إنسان، إنسان عادي طبيعي، لا أريد عطفا، لا أريد شفقة، هذا يجعلني أحس أني قليل، وضيع، صغير، تعيس، مسكين. لا لا لا لا.
2: وأخواتك، والدتك يتكلمن معك؟
0: نعم يتكلمن دائما كل الوقت، ليلا نهارا يتكلمن، وأنا نائم وأنا مستيقظ يتكلمن، لكن كلامهن لا كلام، لا ينطق بكلمات، يتكلمن بالدموع، نظرات منكسرة وعيون غارقة في الدموع، وهذا يقتلني أكثر. وضيع يزيد وضاعته وعدم قدرته على مواجهة الاحتياج والدموع.
1: فهربت إلى الله، إلى الانغماس في الدين؟
0: لم أهرب، أنا أحب الله، أحب الدين، ملجأي الوحيد.
2: ولم تستطع الكلام معهن أو شرح موقفك؟
0: لا، الكلام من طرف واحد، منهن لي، أنا أسمع بل أرى ما يقولن. أمي لا تفهم ولن تفهم، وأخوتي لا يفهمن ولن يفهمن.

0: أما أنا أتكلم، دائما أتكلم، لكن من حولي لا يقبل كلامي. هم في واد وأنا في واد آخر. أنا ابنة رجل ناجح، ناجح جدا ومشغول، وأم من أسرة عريقة قديمة أثرية تعيش ماضيا مجيدا كله مظاهر وتقاليد. وأنا، أنا غريبة، غريبة.
1: والأصدقاء، الأهل والأصحاب،
0: إما مثل أبي يدخنون السيجار ويأكلون الكافيار، أو مثل أمي يلبس الحرير ويتزين بالذهب والماس. اتجهت إلى الفلسفة، سخروا مني.
2: فتاة، أنت فتاة،
0: وهل أنقص عنك؟ أقل منك؟ أدنى منك؟
2: لا آسف آسف،
0: النظرات تقتلني. لو كنت ولدا لورثت أبي وحفظت لقب أسرتي.
3: تقولين أنك تتكلمين، تتكلمين معهم، تشرحين وجهة نظرك؟
0: لا يسمعون أو لا يفهمون أو يستنكرون. يقولون احمدي ربك، أنتن الآن متساويات بالرجال. متساويات؟ لا أريد مساواة.
4: فماذا تريدين؟
0: أريد اعترافا بأنه لا فرق، لسنا أقل حتى ننادي بالمساواة بمن هو أكبر. لا أريد أن أشب على قدمي لأطاول الرجل. أنا أنا وهو هو، لا فرق. المطالبة بالمساواة اعتراف بالصغر ودنو المرتبة. أنا سمر، نفس المركز والقامة التي لأي رجل.
1: فهربت إلى الدين؟ بعدت عن ذلك كله بالتدين؟
0: أريد أن أرى ميزان الله للمرأة. لي، لماذا خلقنا ذكرا وأنثى؟ لماذا خلقنا جنسين، نوعين؟ وهل ميز جنسا عن الآخر؟
3: وتكلمت معهم عما اتفقنا عليه؟
0: تكلمت، لكن نفس النظرات، استخفاف، إنكار، سخرية، تعالي، لا يفهمون يا عم قاسم، لا يفهمون.

0: قبل أن نعود إلى متابعة حديثنا عن الكتاب المقدس، دعوني أقرأ لكم جزءا منه يتصل بما سمعت منكم. آيات من رسالة رومية أصحاح 13. لتخضع كل نفس للسلاطين الفائقة، لأنه ليس سلطان إلا من الله، والسلاطين الكائنة هي مرتبة من الله.
1: حتى إن من يقاوم السلطان يقاوم ترتيب الله، والمقاومون سيأخذون لأنفسهم دينونة، فإن الحكام ليسوا خوفا للأعمال الصالحة بل للشريرة. أفتريد أن لا تخاف السلطان؟ افعل الصلاح فيكون لك مدح منه، لأنه خادم الله للصلاح.
0: ولكن إن فعلت الشر فخف، لأنه لا يحمل السيف عبثا، إذ هو خادم الله منتقم للغضب من الذي يفعل الشر. فأعطوا الجميع حقوقهم، الخوف لمن له الخوف، والإكرام لمن له الإكرام.
2: هذا كلام غريب عجيب، تفسير جديد للخضوع.
3: هذا خنوع لا خضوع، إذلال من الحاكم للمحكومين.
4: كيف يكون الحاكم الشرير مثلا مرتبا من الله؟ ها؟
1: ليس سلطان إلا من الله.
0: تخلطون حين تتصورون أن السلطة هي الحاكم. السلطة هي كل ما نطالب بأن نخضع له، الأب، الأم، القائد، الرئيس، المدرس، الأخ الأكبر، هؤلاء سلطة.
2: ومن سلطهم علينا؟
1: الله طبعا.
3: بعضهم وضعهم الله فوقي وبعضهم لا.
0: هذا هو الجديد، الله القادر على كل شيء، لو لم يشأ أن تكون تحت هذه السلطة بالذات لغيرها، لما سمح بها.
1: لا يتم شيء في الدنيا ولا الآخرة إلا بإرادة الله تعالى ومشيئته.
4: فالحاكم الذي لا يرعى الله
1: حسابه عند الله.
0: الله لم يولنا قضاة للناس نحكم عليهم وندينهم وننفذ الحكم فيهم، هو الله العادل وحده، الحاكم وحده.
4: فتريدنا أن نخضع لوالدينا؟
0: أنا لا أريد شيئا، الله هو الذي يريد ذلك.
3: والحكام الذين يحكموننا؟
1: الله يريد ذلك.
2: هذا صعب جدا يا عم قاسم.
0: الله القادر يستطيع أن يعيننا على ذلك.
4: فأقبل ما يأمرني به أبي ولو لم أقتنع به،
3: وأترك ما أحبه وأعمل ما يحبه هو،
2: وأهجر اهتماماتي وأنفذ اهتماماته.
0: إن لم يجد الحوار والنقاش والتفاهم، فالطاعة للسلطة لازمة.

0: أرجو مستمع الكريم أن تكون قد تابعت جيدا ما دار في الحوار، فتتمكن من الإجابة عن السؤال التالي والحصول على الهدية. وإليك السؤال:
1: لو اختلفت وجهة نظرك مع وجهة نظر والديك ولم تصل المناقشة إلى تقارب وجهات النظر، فماذا تفعل؟ لو اختلفت وجهة نظرك مع وجهة نظر والديك ولم تصل المناقشة إلى تقارب وجهات النظر، فماذا تفعل؟
2: دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلافي راديو، ومستنيين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب والفايبر 0020-12-12-11-16-14. كمان تقدر تنزل سيلافي راديو أبليكيشن على موبايلك للأندرويد والآيفون.

0: بيقولك 80% من الناس مدمنين مع اختلاف الإدمان، في مدمن مخدرات وفي مدمن شرابات وغيره يعني. وبيقولك بقى 60% من الستات ما يعرفوش يطبخوا، و43.3 من 10 من الشباب مش عجباهم الثورة، و13% بس من رجالة مصر بتحب الأكل المسلوق، و70% من الشعب المصري نفسه يهاجر. بص كل النسب اللي قلتها لك دي ولا واحدة صح. المهم ان احنا بنمشي نهرتل كده في الأرقام، ولو زنقتك بسؤال جبت الأرقام دي منين، هتلاقيها من موسوعة نفسك الخاصة، وتفضل الأرقام كده رايحة جاية بين إيدينا كأنها لعبة. أبوس الأيادي، ما تقولش رقم إلا لو أنت متأكد منه، لأن اللي سيادتك ما تعرفوش هو أن الناس بتتزرع جواها أفكار ومعتقدات ساعات كمان تتحول لمبادئ وسلوك يومي بسبب أرقام حضرتك. من فضلك بطل تشتغل شغلانة رجل الإحصائيات، وبطل تقول أرقام غير لو أنت متأكد منها وكان ليها مناسبة أصلا في كلامك.
1: لكل كيل كيال، فالطعام غذاء الجسد، والفكر طاقة العقل، والعزيمة وقود الإرادة. أما الروح فلا يمكن أن ترتوي إلا بالرب، ولن تحيا إلا فيه. فالعين لا تشبع من النظر، والأذن لا تمتلئ من السمع، وروعة الإنسان أنه على صورته. ففي حياة كل منا فراغ على صورة الله لن يملأه سواه. لذا يتساءل موسى، أليس هو أباك ومقتنيك، هو عملك وأنشأك؟ ويؤكد سليمان، النفس الشبعانة تدوس العسل، وللنفس الجائعة كل مر حلو. ودعوة المسيح المتجددة، طوبى للجياع والعطاش إلى البر لأنهم يشبعون. فالصورة تكتمل حين تتماثل مع الأصل، والجزء يجد قيمته حين يتحد مع الكل. نعم، لكل كيل كيال.

عسلام أخوتي ومرحبا بكم. حبيت نقرأ معكم اليوم من الإنجيل. الإنجيل هو كلمة الله، هو تعليم السيد المسيح. وباش نقرأ معكم من إنجيل لوقا الأصحاح 18 ومن الآية 1. وضرب لهم مثلا في وجوب الصلاة دائما ودون ملل. قال: كان في مدينة قاض لا يخاف الله ولا يحترم إنسانا، وكان في تلك المدينة أرملة كانت تأتي إليه قائلة: انصفني من خصمي. فظل يرفض طلبها مدة من الزمن، ولكنه بعد ذلك قال في نفسه: حتى لو كنت لا أخاف الله ولا أحترم إنسانا، فمهما يكن فلأن هذه الأرملة تزعجني سأنصفها، لئلا تأتي دائما فتصدع رأسي. وقال الرب: اسمعوا ما يقوله القاضي الظالم، أفلا ينصف الله مختاريه الذين يصرخون إليه نهارا وليلا؟ أما يسرع في الاستجابة لهم؟ أقول لكم إنه ينصفهم سريعا، ولكن عندما يعود ابن الإنسان أيجد إيمانا على الأرض؟ يعلم السيد المسيح أن الصلاة هي ثقة، الصلاة مبنية على الإيمان، هو الثقة بما يرجى والإيقان بأمور لا ترى. حتى واحد ما شاف الله، حتى واحد ما شفناش احنا المسيح كما كان على الأرض، لكن عندنا الثقة، هذا الإيمان أن الله يسمع لصلاتك. وما تيأسش يا أخنا كذا صليت، وممكن صليت بطريقة اللي ما اعطتكش نتيجة في حياتك، ما تيأسش، واصل باش تصلي إلى الله وتطلب إلى الله. والصلاة هذه فيها شكليات طبعا، تعلمت ولا تعلمنا في المجتمع بتاعنا أن نصلي، لكن وقت نصلي نحس أن مانيش قاعد متصل بالله، قاعد نقدم في فريضة فقط. لكن الصلاة هي الصلة، العلاقة مع الله. وكيف تكون عندنا هالعلاقة مع الله؟ عندما يصبح الله الأب بتاعي الحنون، نكلمه بكل ما في قلبي. احنا نكلموا المؤمنين بالمسيح، نتكلم مع الله كأنه الأب بتاعي. ممكن الأب الجسدي يعني أبوك لولدك، ها، ما تكلموش بنفس الطريقة كيما تكلم الله. ممكن تخاف كيف تقول حاجة للأب بتاعك الجسدي، ممكن باش يعاقبك. لكن الأب السماوي الله كنصلي له بكل ما في قلبنا، مش باش يعاقبنا، هو بتسمعنا، يرحمنا ويغفرنا ويوجهنا. ونعرف أن كثير من الناس تخاف باش تعترف بالذنوب متاعها والخطايا، لخطر يقول أن إذا كان نعترف بالخطايا متاعي لله باش يعاقبني. لكن أنت تجهل أن الله فاحص القلوب، يعرف كل شيء، ويفرح وقت أنت بالصلاة تعترف بذنوبك وخطاياك. هذا يفرح، السماء تفرح، الملائكة تفرح بإنسان واحد تاب واعترف بخطاياه. ولذا صلي أولا أنك تطلب الله يهديك ويمس روحك باش أنت تعرف إيش عمل الله من أجلك، كيفاش الله يحب يغير حياتك، كيفاش الله يحب يوصلك في اتصال مباشر معه روحي. وتستطيع أن تصلي له بكل حرية وبكل صدق. أولا، أول صلاة أنك تشكر الله لأنه عرفك كلمة الإنجيل، تشكر الله أن أعطاك هالجرأة باش تعترف بخطاياك وذنوبك، وأولا أعطاك الفهم باش تفهم إيش المسيح عمل من أجلك. ولذا الصلاة كما الأرملة هذه ما أي ستشي، وواصلك تصلي للقاضي الظالم هذا والقاضي استجاب لها. احنا نواصل في صلاتنا لله الحنون الأب السماوي. صلي معايا، صلي دائما أن الله يوجهك للمسيح اللي هو الطريق والحق والحياة. والله دائما ما ينامش ما ينساش، يشوف كل شيء. إذا كان أنت تصلي له بقلبك هو باش يعطيك استجابة لصلاتك. أنا نشجعك باش تقرأ الكتاب المقدس، تقرأ الإنجيل، اسأل من هو المسيح، مش اللي عرفته عن طريق ديانات أخرى، لا، المسيح المكتوب عليه في الإنجيل، أعرفه شكون، إيش عمل من أجل حياتك.
المسيح باش يرجع ثانيا للأرض هذه وباش يحب يلقاك أنت شخصيا مؤمن به وهزك معاه إلى الأبد إلى المجد وتبقى معاه إلى أبد الآبدين. أخي المشاهد، أختي المشاهدة، اسمع بقلبك مش كان بودني.

دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلافي راديو، ومستنيين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب أو الفايبر على الرقم 0020 12 11 16 14.

0: ترى لماذا يختبر الله الإنسان ويمتحنه؟ هل تأكيدا لسلطانه؟ كلا. هل إذلالا لمخلوقاته؟ أبدا. هل ليعلم ما لم يكن يعلم مطلقا؟ بل لنعرف نحن نفوسنا، ويقوم هو اعوجاجنا، ويقوي ضعفنا، ويحكم جهلنا، ويكمل نقصنا، ويجمل قبحنا. فالشيطان يدفع الناس ويغريهم، لكن الله يرشدهم ويقودهم. لذا دع الرب الآن يختبر قلبك، فقد يكون من السهل عليك أن تحب العالم كله، لكن مشكلتك الكبرى قد تكون في أن تحب أقرب جار لك. دعه يفحص موقع خدمتك، فعندما يكون المؤمن في المكان الخطأ يكون مكانه الصحيح خاليا وصاحب المكان معطلا. ولا تنسى أن الطاعة المؤجلة عصيان حالي. لذا دع روح الله يمتحن أولويات حياتك، فكثيرا ما كان الأمر الملح هو المعطل الأول لكل ما هو مهم. ما أكرم أفكارك يا الله من جهتنا، ففي الرخاء تمتحن شكرنا، وفي الكفاف تمتحن قناعتنا، وفي الفقر تمتحن خضوعنا، وفي كل امتحان تنتظر طاعتنا وثقتنا فيك.
1: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.

بص ورقة وقلم واكتب وراي. زهقان، حاسس بالذنب، حزين، محبط، مجروح، قلقان، غضبان، شاعر بالوحدة، حاسس بالظلم، مشغول، مترقب، مشوش، مفتقد. أسمعك بقى بتقول كلمة متضايق دي مش هيحصل كويس. علمونا كده إن كويس قوي نعرف حقيقة اللي حاسين بيه عشان نعرف نتعامل مع حالتنا. وعمر ما هتعرف تتعامل مع اللي انت فيه لو قلت كلمة متضايق وسكت. على فكرة مفيش كلمة أصلا اسمها متضايق، أصل الكلمة دي عامة وممكن جدا يكون وراها واحدة أو اتنين أو تلاتة من اللي قلناهم. من فضلك أوصف حالتك بالتدقيق لنفسك أو للي قدامك، هيفرق قوي لو حبيت تغيرها أو تطلع منها. أقولهم لك تاني: زهقان، حاسس بالذنب، حزين، محبط.

أقول ماري إفروم السورياني عن نقاوة القلب. اللهم اخلق لي قلبا نقيا عفيفا طاهرا بسيطا لا يفكر بالشر ولا تأوى إليه الشهوات، قلبا نقيا لا يعرف السلب ولا يغتاب قريبا، قلبا نقيا يملأه الحب دائما وفي كل حين يبتغي الأمان والسلام لكل إنسان، قلبا نقيا يحب الصوم والصلاة والسهر وإذلال الجسد والعمل والتعب دائما، قلبا نقيا يبتغي التواضع ويلزم السكينة والبشاشة مع الجميع، قلبا نقيا أكلته غيرة بيتك، قلبا نقيا يحب الصدقات ويوزعها ويشفق على ذوي الحاجة ويروي من جلدته. يا محب البشر ضع في مثل هذا القلب واغرس مخافتك كالغرسة النامية. يا رب هب لنا نقاوة القلب لنكون مؤمنين حقيقيين، باسم الرب يسوع المسيح له المجد.

تضيء شمعة صغيرة خير لك من أن تنفق عمرك كله تلعن عن الظلام. لا يحزنك أنك فشلت ما دمت تحاول الوقوف على قدميك من جديد. كلما ازداد ثقافة المرء ازداد بؤسه. سأل الممكن المستحيل أين تقيم؟ فأجابه في أحلام العاجز. إن كان بيتا يخلو من الكتاب المقدس فهو بيت بلا روح. ليس القوي من يكسب الحرب دائما، إنما الضعيف من يخسر السلام دائما. من يحب الشجرة يحب أغصانها. نحن لا نحصل على السلام بالحرب وإنما بالتفاهم. إن اختفى العدل من الأرض لم يعد لوجود الإنسان قيمة. ليست السعادة في أن تعمل دائما ما تريد، بل أن تريد ما تعمله. إن أسوأ ما يصيب الإنسان أن يكون بلا عمل أو حب. الحياء جمال في المرأة وفضيلة في الرجل. صديقك من يصارحك بأخطائك لمن يجملها ليكسب رضاك. الصداقة بئر يزداد عمقا كلما أخذت منه. الابتسامة كلمة طيبة بغير حروف. لا تفكر في المفقود حتى لا تفقد الوجود. الكلمة الطيبة جواز مرور إلى كل القلوب.

0: radioclv.org and passionradio.org.
1: I'll never be more loved.

احنا لسه بنستمع للساعة المخصصة للشرق الاوسط للترانيم من passionradio.org وكمان radio clv.org.

0: كسر الذين يحزنونني ليدخلوا بي حتى إلى القبر، هناك أجدك قائما من الأموات فأقوم معك. لماذا يحطمني الأعداء باليأس؟ أنت مجدي ورافع رأسي. هشم يا رب أسنان الأشرار، أما نفوسهم فخلصها. القمص تدرس يعقوب ملطي.
1: الموعظة على الجبل، برنامج رقم 19.
2: على مثال الله، الجزء الأول، متى 5:38-48. سمعتم أنه قيل عين بعين وسن بسن، وأما أنا فأقول لكم لا تقاوم الشر، بل من لطمك على خدك الأيمن فحول له الآخر أيضا، ومن أراد أن يخاصمك ويأخذ ثوبك فاترك له الرداء أيضا، ومن سخر كميلا واحدا فاذهب معه اثنين، من سألك فأعطه، ومن أراد أن يقترض منك فلا ترده. سمعتم أنه قيل للقدماء تحب قريبك وتبغض عدوك، وأما أنا فأقول لكم أحبوا أعداءكم، باركوا لاعنيكم، أحسنوا إلى مبغضيكم، وصلوا إلى الذين يسيئون إليكم ويطردونكم، لكي تكونوا أبناء أبيكم الذي في السماوات، فإنه يشرق شمسه على الأشرار والصالحين ويمطر على الأبرار والظالمين. لأنه إن أحببتم الذين يحبونكم فأي أجر لكم؟ أليس العشرون أيضا يفعلون ذلك؟ وإن سلمتم على إخوتكم فقط فأي فضل تصنعون؟ أليس العشرون أيضا يفعلون هكذا؟ فكونوا أنتم كاملين كما أن أباكم الذي في السماوات هو كامل. سوف نركز الآن على أصعب مقطعين في الموعظة على الجبل، ويشعر البعض بأن هذين المقطعين هما الأصعب في العهد الجديد بأكمله. ففي أي وقت تعلن فيه أنك ستعلم الموعظة على الجبل عددا بعد الآخر، سوف ينتظر الناس على أحر من الجمر أن يصلوا إلى هذه الأعداد، ويريدون أن يروا كيف ستفسر لهم هذه الأعداد. إن هذه الأعداد هي بالفعل صعبة الفهم. بالواقع إن لم يكن لديك خلفية كافية عن الموضوع، وإن لم تركز على حقائق محددة، أعتقد أنه من المستحيل أن تفهم هذه التعاليم. هناك أمور ينبغي أن نركز عليها أو أن نكون فكرة عنها بينما نقترب من هذه المقاطع. بادئ ذي بدء، دعونا نتذكر موقع هذه المقاطع في موعظة يسوع على الجبل. تذكر أن هذه الموعظة على الجبل بدأت مع لائحة مطولة تساعدنا على تفحص صحتنا الروحية، مع هذه المواقف الثمانية الجميلة التي تتحدانا لننظر إلى داخلنا لنرى إن كان لنا في أعماق قلوبنا بنعمة الله الموقف الذي يريدنا الله أن نتمتع به لكي نكون ملح الأرض ونور العالم، وجزءا من حل يسوع وجزءا من جوابه لكل مشاكل في هذا العالم، تلك المشاكل التي كانت ممثلة بالجماهير القابعة عند أسفل الجبل. بعد أن أخبرنا يسوع بأن ننظر إلى التطويبات، الأمر التالي الذي أخبرنا يسوع بأن نعمله هو بأن ننظر حولنا. ما كان يقترحه في الجزء الأكبر من متى الأصحاح الخامس ابتداء من العدد 11، حيث يعطي تلك الإيضاحات عن السراج الموضوع على المنارة وعن كوننا ملح الأرض، فالذي يتكلم عنه بالحقيقة هنا ليس مجرد ما ينبغي أن يكون عليه التلميذ في أعماق قلبه، بل يتكلم معنا يسوع الآن عندما نصل إلى العدد 11 وما يتبعه عن تلميذ المسيح في العالم وكيف ينبغي أن يكون تلميذ المسيح في العالم. قلنا أنكم بينما تتأملون بالإطار الذي قدم فيه هذا التعليم سوف ترون أمورا مثل الأزمة المتعلقة بصيرورة الإنسان مسيحيا، والتي بحسب إنجيل متى لا تتكلم عما في ذلك من مصلحة أو منفعة للتلميذ، بل عما في ذلك من مصلحة إلى ربه. فهل يريد التلميذ أن يصبح جزءا من حل ربه وجزءا من جواب ربه؟ هذا ما سترونه بينما تتأملون بالإطار الذي قدمت فيه الموعظة على الجبل. قلنا أننا نرى في التطويبات الشخصية الناتجة عن كون الإنسان مسيحيا، ولكن عندما تصلون إلى العدد 11 وعبر ما تبقى من الإصحاح الخامس من إنجيل متى، ترون التحدي الناتج عن تأثير هذا النوع من الأشخاص على حضارته، وهذا يرتبط بالعلاقات. ابتداء من العدد 17 وحتى العدد 20 ألقى يسوع تحديا أمام رجال الدين عندما قال لتلاميذه: كل ما سأعلمكم به ابتداء من الآن فصاعدا سوف يكون متفقا مع تعليم كلمة الله، ولكنه لن يتفق مع تعليم رجال الدين. وهكذا مقطعا بعد الآخر وفي 6 مقاطع متتالية سوف يقول يسوع: قيل لكم وأما أنا فأقول لكم. 6 مقاطع تبدأ بهذه الطريقة هنا في إنجيل متى الأصحاح 5. وبالإضافة إلى كونها ترتبط كثيرا بالعلاقات وتظهر للتلميذ كيف ينبغي عليه أن يربط بين هذه المواقف الجميلة وبين حقيقة حياته الجديدة في المسيح بالنسبة لأخيه ولعدوه وللنساء ولزوجته وللقسم وللناس الأشرار ثم للقريب والعدو. فبالإضافة إلى القيام بهذا الأمر العلاقتي جدا، في هذا الجزء من متى 5 يرينا ربنا يسوع أيضا كيف نقترب من كلمة الله وكيف نطبق كلمة الله على حياتنا وعلى حياة الآخرين في إطار كل هذه العلاقات التي سبق وأتينا على ذكرها. إنه الفرق بين حرف الناموس وبين روح الناموس. فيسوع بالمثال وبالتعليم يعلم أنه قبل أن نطبق ناموس الله على حياة الناس علينا أن نمرر ناموس الله هذا من خلال عدسة محبة الله، أي من خلال عدسة روح الناموس ومن خلال عدسة هدف الناموس قبل أن نطبق ناموس الله على أنفسنا وعلى الآخرين. في هذين المقطعين الأخيرين في متى الإصحاح 5 لدينا تعليم علاقاتي جدا. من لطمك على خدك الأيمن، ومن اشتكى عليك في المحكمة، ومن طالبك بشيء، ومن أراد أن يستدين منك، سواء أكان جارك أم عدوك، فهذا أمر علاقاتي جدا. وهذا جزء صعب جدا من هذا الإصحاح كما سبق وقلنا. ولكن قبل أن نقترب من هذه المقاطع الصعبة علينا أن نتأمل بها وهي في إطارها أو في قرينتها، والقرينة ترتبط بما ذكرناه للتو. أمر آخر مهم هو أننا بينما نقترب من هذه المقاطع الصعبة ينبغي علينا أن نركز على التالي: كل هذا التعليم على رأس الجبل قد أعطي لتلاميذه وليس للجموع المختلطة. تبدأ القصة في نهاية الإصحاح 4 من إنجيل متى مع الجموع الرازحة تحت مشاكل جمة، ولكن تذكروا أن يسوع قد دعا من بين كل هذه الجموع بعض التلاميذ لخلوة خاصة. والتعليم الذي نسميه الموعد على الجبل هو الذي قدم لهذه القلة، فلقد صعدوا إلى رأس الجبل ليكونوا مع يسوع الذي كان ينظر إلى الجموع عند أسفل الجبل. وكل التعليم في هذه الموعظة الجميلة ينبغي أن ينظر إليه من وجهة النظر هذه. لقد كانوا ينظرون معا إلى الجموع وإلى كل المشاكل التي عانت منها الجموع والتي تمثل بالطبع مشاكل العالم بأسره. كل هذا التعليم ينبغي أن ينظر إليه من وجهة النظر هذه. هذا هو التعليم الذي سيريكم كيف تكونون جزءا من جوابي لكل ما يجري عند أسفل الجبل، وكيف تكونون جزءا من حلي لكل المشاكل الموجودة هناك. ولكن من المهم جدا أن تفهموا التالي: أن التعليم لم يعطى لكل الناس المتجمهرين عند أسفل الجبل، بل أعطي التعليم للتلاميذ الذين كانوا يعبرون بحضورهم على رأس الجبل أنهم أرادوا أن يكونوا جزءا من حل يسوع ومن جواب يسوع للعالم. ومجرد كونهم دعيوا تلاميذ يعني أنهم كانوا يتمتعون بحس التزام

أو إذا صح التعبير التزام التلمذة. هكذا أيضا كل من لا يترك كل هذا لا يستطيع أن يكون لي تلميذا. فيقول يسوع ما معناه: إذا أتيتم لاتباعي ولم ترغبوا بأن تحملوا صليبكم وتموتوا من أجلي، لا تقدرون أن تكونوا لي تلاميذ. وإن لم ترغبوا بأن تضعوني أولا في حياتكم وقبل كل هؤلاء الناس في حياتكم، أي قبل أزواجكم وزوجاتكم، قبل آبائكم وأمهاتكم وأولادكم ووالديكم، لن تستطيعوا أن تكونوا لي تلاميذ. أعتقد أننا نحتاج أن نفهم هذا النوع من المقاطع الكتابية قبل أن نقترب من هذين المقطعين الصعبين، وإلا لن نتوصل إلى اكتشاف معانيها. فإذا اقتربنا من هذا التعليم ظنين أن قانون الحضارة الأول هو الحفاظ على بقاء النفس، أي صراع البقاء، لن نفهم أبدا تعليم يسوع. أعتقد أن ما نقوله الآن هو أن مفتاح فهم المقطعين الأخيرين من إنجيل متى الأصحاح الخامس هو ما يمكن تسميته الموت عن الذات أو نكران الذات. لقد فهم بولس الرسول التزام التلمذة هذا عندما قال: مع المسيح صلبت فأحيا لا أنا، بل المسيح يحيا فيا. فما أحياه الآن في الجسد فإنما أحياه في الإيمان، إيمان ابن الله الذي أحبني وأسلم نفسه لأجلي. ماذا يعني أن نصلب مع المسيح؟ يعني أن نحمل صليبنا ونتبعه. في الإصحاح 12 من إنجيل يوحنا عندما واجه يسوع صليبه قال: حبة الحنطة إن لم تقع في الأرض وتمت فهي تبقى وحدها، ولكن إن ماتت تأتي بثمر كثير. ثم عندما واجه صليبه قال: يا أبتاه، نفسي حزينة جدا حتى الموت، وماذا أقول؟ نجني من هذه الساعة، ولكني لهذا أتيت إلى هذا العالم. ثم أضاف: يا أبتاه، مجد اسمك. فجاء صوت من السماء قائلا: مجدت وأمجد أيضا. قال الدكتور A.W. توزر عن هذا المقطع الموجود في يوحنا 12 أننا جميعا نحتاج أن نصلي هذه الصلاة: يا أبتاه، مجد اسمك وأرسل لي فاتورة كلفة ذلك، فأنا مستعد لأي شيء يا رب، فقط مجد اسمك. إن كان لدينا هذا الاستعداد المسبق، وإذا أدركنا أنه من الممكن أن نصلب مع المسيح ورغم ذلك أن نستمر أحياء، ولكن كما يقول في 2 كورنثوس 5: كي يعيش الأحياء فيما بعد لا لأنفسهم بل للذي مات لأجلهم وقام. فإن كان لدينا هذا الموقف فإن هذا سيعطي الكثير من المعنى لهذا المقطع. فإذا أتينا إلى المسيح لنكون جزءا من حله ومن جوابه، وإذا قلنا له: أنا مستعد لأموت لأجل هذا الأمر، ولكن فقط أظهر لي أين وكيف ومتى تريدني أن أموت ولماذا ولأجل من، وأين يتوجب علي أن أسكب حياتي وأضحي بها من أجلك، فالآن هذا التعليم سوف يصبح له معنى. يقول يسوع: اسمعوا، إذا أردتم أن تؤثروا على العالم وأن تكونوا ملح الأرض ونور العالم، فعندما يهاجمونكم لا تردوا، بل أديروا لهم الخد الآخر، وعندما يقادونكم ويأخذوا ثوبكم الداخلي أعطوهم الرداء الخارجي أيضا. أعتقد أن اليهود القدامى كانوا ينامون مستخدمين الرداء الخارجي كغطاء، لهذا كان من غير القانوني أن يأخذ أحدهم الثوب الخارجي من آخر، ولكن يسوع علم أن دعهم يأخذون ثوبنا الخارجي أيضا. وإذا سخركم جندي روماني لتحملوا عدته لميل واحد احملوه ميلين، ومن سألك فأعطه، ومن أراد أن يستدين منك فلا ترده. إذا نظرنا إلى هذا النوع من التعليم وقلنا في أنفسنا: إذا فعلنا ذلك سوف نخسر كل شيء، عندها لن يكون لهذا التعليم أي معنى في حياتنا. ولكن التلميذ الحقيقي ليسوع الذي يفهم كلفة التلمذة والتزام التلمذة يكون قد خسر وتخلى أصلا عن كل شيء، ويكون أصلا قد مات عن ذاته وأنكر نفسه. بهذا المعنى لن يكون لديه أي شيء يخسره. ولقد سبق وذكرنا كيف أن رب يسوع المسيح يقول لنا بطريقة أو بأخرى: اسمعوا، إذا أردتم أن تؤثروا على العالم وأن تكونوا ملح الأرض ونور العالم، فعندما يهاجمونكم لا تردوا، بل أديروا لهم الخد الآخر، وعندما يقادونكم ويأخذون ثوبكم الداخلي أعطوهم الرداء الخارجي أيضا. أعتقد أن اليهود القدامى كانوا ينامون مستخدمين الرداء الخارجي كغطاء، لهذا كان من غير القانوني أن يأخذ أحدهم الثوب الخارجي من آخر، ولكن يسوع علم أن دعهم يأخذون ثوبنا الخارجي أيضا. وإذا سخرك جندي روماني لتحمل عدته لميل واحد احمله ميلين، ومن سألك فأعطه، ومن أراد أن يستدين منك فلا ترده. إذا نظرنا إلى هذا

نوع من التعليم وقلنا في نفوسنا إذا فعلنا هذا سوف نخسر كل شيء، عندها لن يكون لهذا التعليم أي معنى في حياتنا. ولكن التلميذ الحقيقي ليسوع الذي يفهم كلفة التلمذة والتزام التلمذة يكون قد خسر وتخلى أصلا عن كل شيء، ويكون قد مات أصلا عن ذاته وأنكر نفسه. بهذا المعنى لن يكون لديه ما يخسره. أعتقد أنه توجد مناطق في العالم كأثيوبيا مثلا، عندما يذهب رجل إلى الحرب تعقد عائلته جنازة له، فعندما يذهب إلى المعركة يعتبر وكأنه ميتا أصلا، وهكذا يصبح وكأن لا شيء لديه ليخسره، فلقد سبق ومات قبل أن يترك منزله. عندما استشهد 5 مرسلين منذ حوالي نصف قرن في كيتو الإكوادور، قالت زوجة أحد هؤلاء المرسلين 5 أنه وكأنه توفي وهو لا يزال في كلية اللاهوت عندما واجه هذه الأزمة العظيمة في حياته وقرر أن يحمل صليبه ويموت عليه. وهكذا كان لديه نوع من احتفال جنازة عندما كان يدرس في كلية اللاهوت، فقالت زوجته أنه مات قبل سنوات من ذهابه للحقل الإرسالي حيث استشهد على أيدي هنود الأوكا. أعتقد أن هذا ما كان ينبغي أن نركز عليه لكي نستطيع أن نفهم هذا التعليم. يقول يسوع في المقطع الأول، وهي جملة سلبية، أن ما كانوا يقولونه لكم أنه القواعد القديمة للأخلاق وأنه يوجد في كلمة الله هو كما رأينا لجم للانتقام، عين بعين وسن بسن، ولكن دعوني أقول لكم أنا ما أراه مناسبا. وهكذا يبدأ يسوع بإلقاء تعليمه، وكان جوهر هذا التعليم وروحه، وكما يقول يسوع روح الناموس، كان دائما أن ننزل من على رأس الجبل لنخبر أولئك الناس المتجمهرين عند أسفل الجبل أن القضية ليست مجرد صراع عن البقاء ولو تطلب الأمر القضاء على الآخرين. نحتاج أن ننزل إلى سفح الجبل ونقول للناس أنه لا ينبغي أن تكون الحال كما يقال إن لم تكن ذئبا أكلتك الذئاب. المقطع الثاني، أي الأعداد 43-48، هو نوعا ما تصريح إيجابي. سمعتم أنه قيل تحب قريبك وتبغض عدوك. توجد أماكن في كلمة الله تقول تحب قريبك مثل لاويين 19-18، ولكن لا يوجد مكان في العهد القديم يقول تبغض عدوك، بل ما يفهم من العهد القديم كما نجد في سفر المزامير تلك الصلوات التي تقول أنك إذا أحببت الله فعليك أن تبغض الخطية. وهكذا فإن داود الذي كان شخصا تقيا كان يقول أنه يبغض أعداء الله، ولكن لا توجد وصية في الكتاب المقدس توصي بأن نبغض أعداءنا. هذا يشبه ما رأيناه في حال قانون الطلاق، فلا يوجد مكان أوصى فيه موسى بالطلاق، بل قال إن كنتم ستطلقون وبهدف إنصاف زوجاتكم أعطوهن كتاب طلاق يشرح أسباب الطلاق. فموسى لم يوصي الشعب بالطلاق، ولكن هكذا علم الكتبة والفريسيون ناموس موسى، كانوا يعلمون ويطبقون الناموس وكأن موسى أوصى بالطلاق. هنا لديكم مثال آخر على هذا الموضوع. فبالنسبة لليهودي كان اليهودي الآخر قريبه، وكل من تبقى من غير اليهود كانوا أعداءه. أتذكرون السؤال الذي طرحه الناموسي والذي أجاب عليه الرب يسوع بتعليم مثل السامري الصالح؟ كان السؤال من هو قريبي؟ لقد كان هذا سؤالا عميقا بالفعل، لأن المبدأ الأدبي السائد آنذاك عندما سأل معلم الناموس ذلك السؤال والذي لم تكن كلمة الله تعلم به كان التالي: أن قريبك هو اليهودي الآخر، وكل ما عدا ذلك من غير اليهود في العالم فكانوا أعداء. لهذا ظهر هذا التطبيق أو التلميح: تحب قريبك اليهودي وتبغض جميع الآخرين. لقد كان يسوع ثوريا بالطبع، ولكنه كان أيضا منسجما مع روح الناموس عندما قال: دعوني أخبركم كيف ينبغي أن تكون الحال. أحبوا أعداءكم، باركوا لاعنيكم، أحسنوا إلى مبغضيكم، وصلوا لأجل الذين يسيئون إليكم ويطردونكم. هذا هو المبدأ الأدبي الأسمى الذي سبق وتم تعليمه. وأقولها مجددا أنكم لن تتمكنوا من فهم هذا النوع من التعليم إلى أن تفهموا بعض وجهات النظر هذه التي كنا نتأمل بها معا. ولكن إذا فهمتم وجهات النظر هذه أضيف عليها التالية: إن الدافع لمحبة أعدائكم ولمباركة لعنيكم ومبغضيكم والذين يضطهدونكم ويطردونكم كما قال يسوع هو أن تصبحوا أبناء أبيكم الذي في السماوات. ثم لاحظوا كيف ينتهي هذا التعليم.
فكونوا كاملين كما أن أباكم الذي في السماوات هو كامل. فكل ما كان يقوله لنا يسوع هو أن نكون مثل الله وأن نكون مثل أبينا السماوي. ولكن كيف هو أبونا السماوي؟ إنه يمطر على الأشرار والصالحين ويشرق شمسه على الأبرار والأثمة. فإن كان مزارع شريرا فالله يبقي شمسه تشرق على مزروعاته ويبقي أمطاره تنهمر على حقول هذا المزارع الشرير. فسواء أكان هذا المزارع صالحا أم شريرا فإن الله يعمل ذلك. هذا ما يسميه اللاهوتيون بالنعمة العامة أو بالنعمة الشاملة. ولكن تذكروا أن الإصحاح الخامس من الرسالة إلى أهل رومي يخبرنا أننا بعد أن كنا أعداء الله عندها أحب الله العالم حتى بذل ابنه الوحيد ليتسمر على الصليب لكي لا يهلك كل من يؤمن به بل تكون له الحياة الأبدية. بهذا المعنى يقول يسوع كونوا كاملين كما أن أباكم الذي في السماوات هو كامل. إن كلمة كامل لا تعني الكمال المنزه عن الخطية بل تعني كونوا ناضجين، كونوا تامين، كونوا كما خلقكم الله لتكونوا. ولكن إن كانت كلمة الله تزعجكم فانسوها للحظة، وبينما تنظرون إلى العدد 48 شددوا على الكلمات التالية: فكونوا أنتم كما أن أباكم الذي في السماوات هو. انسوا كلمة كاملين في بداية ونهاية العدد، تدركوا أن ما كان يعلم به يسوع هو ببساطة ملخص ما علمه يسوع عن روح الناموس. تعبر ترجمة كينج جيمس فيرجن عن ذلك كالتالي: كونوا كما أن أباكم الذي في السماوات هو، فقط كونوا مثل الله. قد يبدو هذا مستحيلا، وبالطبع هو مستحيل إلا إذا كان جوهر الإنجيل المسيحي حقيقيا. فكما ترون أكثر تعليم العهد الجديد ديناميكية سيظهر عندما نصل إلى الرسائل، أي إلى ما بعد يوم 50. فما هو التعليم الأكثر ديناميكية في العهد الجديد؟ بالنسبة لي إنه التالي: المسيح فيكم رجاء المجد. إن كون المسيح قد يكون ساكنا فيكم وأنتم في المسيح، وكونكم تستطيعون أن تتقدموا في الحياة برفقته، بالنسبة لي هذا هو التعليم الأكثر ديناميكية في العهد الجديد. إن لم يكن هذا صحيحا عندها يكون تعليم العهد الجديد الأدبي مجرد سخرية بنا، ويكون تأثيره محبطا لنا ومحطما لعزائمنا، لأنه يجعلنا نشعر باليأس من نفوسنا. ولكن لاحظوا أنه في العهد الجديد هناك أمر مسلم به. فما هو هذا الأمر؟ عندما يقول الرسول بولس في أفسس 5: أيها الرجال أحبوا نساءكم كما أحب المسيح الكنيسة وأسلم نفسه لأجلها. وعندما يقول بكلمة أو بأخرى: أحبوا كما أحب المسيح وأعطوا كما أعطى المسيح، فإنه بالحقيقة يقول الشيء نفسه الذي يقوله بولس هنا: كونوا كما هو المسيح، أو كونوا مثل الله. فهل هذا ممكن؟ أعتقد أنه ممكن بسبب التعليم الأكثر ديناميكية في العهد الجديد: المسيح فيكم وأنتم في المسيح. يقول الرسول بولس في كولوسي الإصحاح الأول كما نجدها في الترجمة التفسيرية: لقد أقامني الله لأشارك سرا مع الكنيسة، وهذا السر هو ببساطة التالي: أن المسيح في قلوبكم الرجاء الوحيد. فهل توصلتم إلى هذا السر أم ليس بعد؟ أي أن تعليم العهد الجديد سيكون مستحيلا تماما ومدعاة للضحك إلا إذا تحققت هذه المعجزة: المسيح فيكم وأنتم في المسيح وأنتم جميعا معه. ولكن كما ترون التعليم الأكثر ديناميكية في العهد الجديد هو صحيح، وهذه المعجزة حقيقية. هذا ما ترونه في العلية حيث شارك يسوع بهذه الحقيقة العظيمة مع رسله قائلا: بعد أن أترككم سوف نصبح أقرب من ذي قبل مع بعضنا البعض، لأنني سوف أكون فيكم وسوف تكونون أنتم في. فكما أن الغصن تثبت بانسجام مع الكرمة، هكذا سوف نثبت بانسجام مع بعضنا البعض لكي تصل هذه الأمور من الكرمة إلى الأغصان التي هي أنتم، وتنتج ثمارا في نهاية هذه الأغصان. فعما يتكلم كل هذا؟ أعتقد أن هذا يعلمنا أن ما يقوله يسوع في هذين المقطعين هو أمر ممكن. فمن الممكن أن نطيع هذين المقطعين من متى 5 بمقدار ما هو ممكن للزوج أن يحب زوجته وعائلته تماما كما أحب المسيح الكنيسة. ومن الممكن للزوج وللأب أن يعطي كما يعطي المسيح، وأن يكون كما هو المسيح، لأن المسيح هو في هذا الزوج، وهذا الزوج يستطيع أن يكون في المسيح.
فإن كان المسيح في هذا الزوج والأب، وإن كان هذا الزوج والأب في المسيح، لن يكون هذا ممكنا فحسب، بل بمعنى ما سيكون أمرا اعتياديا سهلا، أي من باب الحياة المسيحية الاعتيادية. بهذه الطريقة تتعامل الحياة المسيحية الاعتيادية مع الشر في هذا العالم ومع الأشرار في هذا العالم كالأعداء. فعندما يهاجمونك، وعندما يقادونك، وعندما يضطهدونك، وعندما يطلبون منك، وعندما يريدون أن يقترروا منك، وعندما يضايقونك أو يكرهونك، كيف ينبغي أن تتجاوب معهم وتعاملهم؟ ليس بالإمكان السيطرة على الطريقة التي يعاملونك بها، ولكن الأمر الوحيد الذي سيكون بإمكانك أن تسيطر عليه هو معاملتك لهم أو تجاوبك معهم. فالوصية أو التعليم هو ببساطة التالي: يسوع المسيح كان الله في الجسد، ولقد جاء إلى العالم ليكون حل الله وجوابه. وهدف الخلوة المسيحية الأولى بمجمله كان تجنيد حلول وأجوبة ليكون حلولا وأجوبة لله بنفس الطريقة التي بها كان يسوع حلا وجوابا، أي بالتمثل بالله. فهو يقول هنا بكلمات أو بأخرى: إن كنتم فعلا أبناء أبيكم الذي في السماوات، إن كنتم أولاد الله بالفعل، عندها عليكم أن تكونوا تماما كما هو الله. تعاملوا مع كل الشر في العالم بنفس الطريقة التي بها تعامل يسوع معه. أحبوا أعداءكم. بهذه الطريقة تصبحون جوابا وحلا ليسوع في هذا العالم الذي تتآكله البغضة والكراهية.

أهلا بيكم في فقرة التحرش من برنامجكم بنويت. كان يوم أجازتنا، بابا وماما قالوا يفسحونا النهاردة شوية. نزلنا يوميها وخرجنا وقضينا يوم لذيذ قوي. وبعد ما روحنا ماما كانت تعبانة فدخلت تنام، وبابا كان بيتفرج على التلفزيون. المهم إن أخويا نزل قال هقعد على القهوة شوية مع أصحابي، ورجع بعد ساعة تقريبا. حسيت بباب أوضتي وهو بيتفتح. لأ بلاش النهاردة، ده أنا لما صدقت انبسطت شوية. بلاش، مش بعرف أخرج الخوف اللي جوايا. أنت بتخلص وبتخرج والخوف اللي جوايا بيفضل موجود. خوف بيشيل طعم الحاجة، خوف بيزود قبحي كل يوم عن التاني، خوف بينزع أي أمل أو أمان جوايا، خوف بيكرهني في شكل الليل، خوف بيفصلني عن الواقع، خوف مخليني دايما حاسة إن في حاجة غلط، خوف شل كل حركتي، خوف خلاني عنيفة مع الناس. قرب مني وريحته كلها سجاير، قال لي كبرتي وحلويتي، أعملك إيه؟ يا ريتني فضلت صغيرة، يا ريت يتمسح كل اللي في ذاكرتي وافتكر بس شكل علاقتنا واحنا صغيرين، لما كنا بنلعب مع جيراننا في الشارع، وقت ما كنت بتخاف عليا لما اقع. هيمشي خلاص هيمشي. لا انا متضايقه، لا انا تعبانه، مش عايزه، مش مقزه، قرفانه، بكره نفسي، بكره جسمي، بكره عجزي، وبكره صمتي. طفى نور الاباجوره وهو خارج، وطفى جوايا حاجات كتير. قام خرج واخد باب الاوضه في ايده، واخد براءتي معاه، اخد طفولتي، اخد ابتسامتي، اخد حاجة مني مش عارفة هي ايه بالظبط، اخد قدرتي على الدفاع عن جسمي. انا بصارع دلوقتي اقول لا، بصارع ادافع عن حقي، بصارع وهعيش اصارع، وممكن كمان اموت وانا بصارع، مش مهم، المهم احب نفسي وانا بصارع، ما اكرههاش زي ما هو كرهها، احبها لانها محتاجة تتحب، علاجها تتحب، اطبطب عليها وحسسها بالامان، أحضنها حضن مختلف عن الحضن اللي كان بيخوفها، أقبلها زي ما هي حتى لو بتصارع. خلونا نطلع فاصل ونرجع نسمع قصة البنت دي بالتفصيل.

ورجعنا تاني بعد الفاصل مع قصة البنت اللي جواها تحدي مش قليل، تحدي نخوها أقوى منها بدنيا، وإنه مميز عند بابا وماما، إنه بيعملوه أحسن منها، إنه ده الكبير اللي بيعمل أي حاجة، بس هي الصغيرة البنت اللي ما ينفعش تعمل ولا حاجة. إيه مشكلة البنت دي تفتكر؟ مشكلة البنت دي ممكن تبقى مشكلتك وممكن تبقى مشكلتي. التحدي اللي بتواجهه البنت دي إنها تتكلم عن أخوها اللي شكله طبيعي جدا وكويس قوي، بس بيكسر حدود جسمها، بيستغل إنه مصدر ثقة عند بابا ومامته وبيأذي البنت، بيأذي أخته، بيكسر حدود أخته بطريقة بتضايقها وبتحسسها إنها مش مرتاحة. عارفة ممكن تكوني البنت دي، البنت دي اللي بيتقالك إزاي تقولي كده على أخوكي، أنت قليلة الأدب، أنت اتجننتي، مش ممكن أبدا يكون بيعمل فيكي كده. وممكن أم تانية تبقى بتقول شش ما تتكلميش على الموضوع ده خالص، ما ينفعش نجيب سيرة لأبوكي على الموضوع ده. وممكن تكوني البنت اللي عمرك ما فكرتي إنك تتكلمي عن الموضوع ده. شجعك النهاردة إنك تتكلمي وإنك تواجهي أخوكي شخصيا وتقولي له إنه ده حصل وإنك مش ناسياه، ولو أنت لسه بتتعرضي لدوت ما تسكتيش، أنت أغلى بكتير قوي إن يتسكت على حقك، أنت غالية جدا ومحبوبة قوي إنه حد يكسر حدود جسمك وإنت ما تتكلميش. خلينا نصلي ثواني اللي جاية ونطلب كده إن ربنا يديكي قوة إنك تتكلمي. يا رب أنا بشكرك على كل بنت بتسمعك دلوقتي، لأنها مش صدفة إنك تبقى بتبعت الرسالة دي لحد دلوقتي. ممكن في واحدة تكون بتسمع الكلام ده وبتقول الحلقة دي عشاني، الكلام ده علشاني، أنا بصلي إنك تديها شجاعة وتديها قوة وتحسسها بقيمة مش قليلة علشان تبقى بتقف وبتتكلم وبتدافع عن نفسها وعن جسمها.

وسط زمن مليان زيف وشرور، لا في أبيض ولا أسود بهتان مخشوش. وسط زمن مليان زيف وشرور، لا في أبيض

0: ومن افتخر فليفتخر بالماركات التجارية اللي بتتجاب من سيتي ستارز وانت طالع، وتدبل لك 100 خناقة في البيت مع أبوك وامك الغلبانين عشان فلوس لبس العيد تزيد شوية عشان تعرف تجيب الكوتشي أو التيشيرت ده. وإن لم تظهر علامة الماركة التجارية في اللبس تبقى محققتش أحلامك، وكلما كبر حجم اللوجو كلما زادت ثقتك في نفسك وافتخارك. عزيزي، هذه حقا خدعة. أيوة صدقني خدعة. أي نعم، يعني الغالي تمنه فيه والقماشة بتفرق برضو ما بتموتش بقى وبتاع، لكن مش للدرجة دي. وبعدين يا سيدي فارق معاك قوي الخامة، ما انت ممكن تنزل تشتري حاجة لوز برضو بربع التمن من أي أماكن تانية. وبعدين انت بتوري لمين؟ ما هم لابسين زيك، فمش هتبقى انت البرنس يعني اللي في القعدة. وما تمرمطش أهلك عشان تشتري تيشيرت عليه رسمة حيوان ولا رسمة صح. وبعدين المهم هو انت، شخصيتك، كلامك، فكرك، ومش مهم خالص لوجو لبسك ايه. رأيه صدقني.
1: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.

إن سؤالنا لا يزال يتردد مرة أخرى: ما هي الحياة؟ يقول البعض إن الحياة هي المال، وأنا أقول لهم إن المال يميل. يقول البعض الآخر هي الفضة، وأنا أقول لهم إن الفضة تفض. يقول آخرون إن الحياة هي الذهب، وأنا أقول لهم إن الذهب يذهب. وغيرهم يقول إن الحياة هي الشهرة، أو هي الشهوة، هي السلطة، أو القوة، أو اللذة، أو هي المتعة. ولهؤلاء جميعا يقول فيلسوف مسيحي روماني تخرج في جامعة طرسوس: لأن لي الحياة هي المسيح. نعم، بقربك ربي تلذ للحياة، فأنت فادي الخطى، أنت الرفيق، وأنت الإله. وعندك سأجد كل السلام، وأمشي معك للأمام، ترشدني ربي إلى التمام.

حين تعطي شيئا ما مجانا احرص على ذكر قيمته الفعلية حتى لا يقلل الناس من قيمته. عند إجراء دراسة على تقييم الجمهور لقيمة منتج ما، تحديداً كم سيدفعون مقابل عقد من اللؤلؤ، تم تقسيم عينة الجمهور إلى فريقين. الأول شاهد العقد ثم كتب كم يتوقع ثمناً له، والثاني شاهد قبلها إعلاناً يعرض هذا العقد مجاناً عند شراء منتج فاخر. الفريق الثاني أعطى تقييماً أقل 35% من متوسط تقييم الفريق الأول، وكان اقتراح فريق عمل هذه الدراسة هو ذكر قيمة الهدية المجانية، مثل أن تقول أحصل على منتج قيمته $250 هدية عند الشراء بدون أي تكلفة إضافية عليه. بعض الشركات تأخذ منتجاً قيمته متدنية وتكذب، فتقول أن قيمته غالية جدا، أو تعرض منتجا قديما أو غير رائد بسعر بيعه المفترض، الأمر الذي لا يجعل لهذا الاقتراح أي نتيجة ملموسة عند تطبيقه بهذا الأسلوب الخاطئ.

عد يا إلهي وتطلع إلى كنيستك. هو ذا العدو كأسد يتربص ليفترسها، ينصب لها الشباك ليهلكها. قم أيها المخلص وأعن عروستك، يا من صرت لأجلي مسكينا تطلع إلى مسكنة قلبي. انزع عني حالة اليتم ولتفرح قلبي بقوتك، لتتطلع عيناك إلي، لأن العدو يتفرس فيا ليلتهمني. القمص تدرس يعقوب ملطي.

هذا هو عمل الحب الأبوي المترفق وصلاحه. إنه ليس قط يقيم الإنسان من الأموات، بل ويعيد إليه نعمته العظيمة خلال الروح، وبدل الفساد يلبسه ثوبا غير فاسد، وبدل الجوع يذبح العجل المسمن. وعوض المسافة الطويلة التي قطعها في رحلته، فإن الآب المنتظر رجوعه إليه يقدم حذاء لرجليه. وما هو أعجب من هذا أنه يعطيه خاتم الخطبة الإلهي في إصبعه، وفي هذا كله يجعله في صورة مجد المسيح القديس البابا أثناسيوس.

يا رب اسمع. لو انت شابة وبتدوري على زوج المناسب، تعالي اشتري مني وهقولك شوية نصايح مهمين جدا. اول حاجة، ادخلي على لستة اصحابك الولاد من الفيسبوك والانستجرام، شوفي مين فيهم كده ينفع يبقى زوج المناسب، ابعتي شوية قلوب، زودي لايكات، اي حاجة يكتبها على الفيسبوك او اي بوست يحطه على الانستجرام لازم تكوني اول واحدة تعمله لايك او لايك، واعرفي هو بيحب ايه واعمليه ولمحيله من بعيد لبعيد لغاية ما توقعي زوج المناسب. طب لو ما نفعتش الحكاية دي، يبقى ادخلي على لستة اصحابك البنات، اكيد في منهم ليها اخ، ابن عم، ابن خال، المهم شوفي مين فيهم عنده زوج مناسب ليك. طب ولو الطريقه دي ما نفعتش خالص، يبقى انت مضطره تعملي زي زمان، تروحي لطنطات صاحبات مامتك وتكلميهم يخليهم يدوروا معاكي على العريس من جيرانهم، من اصحابهم، ابنهم، ابن عمهم، المهم ان هم يساعدوكي علشان تلاقي عريس. لو كل الحاجات دي ما نفعتش وانت برضو لسه ما لقيتيش الزوج المناسب، ما تقلقيش، انبسطي، عيشي، كوني صداقات جديده، عيشي حياتك بالطريقه اللي تريحك، واكيد في السكه هتتكعبلي بالزوج المناسب، لان الحب كده بيجي زي المستعجل واحنا مش داريين. اشتري مني بس وانت هتكسبي.

عشاء عرس الخروف مش هيكون ليه مثيل، وعلى الترابيزة هيكون قاعد المفديين من كل الأعمار، وهيكون قاعد أنبياء العهد القديم ورسل العهد الجديد والمؤمنين بالمسيح من بداية التاريخ. الاحتفال ده هيكون علامة على ذروة عمل المسيح الفدائي، وهيرحب بكل اللي مات من أجلهم علشان يأكلوا معاه في السماء. النهاردة هنسمع تعليم أكتر عن عرس الخروف النهائي.